0: قلنا أن الحضارة القفصية تعتبر حضارة متطورة في حقبة تاريخية معينة مقارنة ببقية حضارة ما قبل التاريخ، لأن الإنسان القفصي الأول هو أول من جمع بين الزراعة والرعي. وعندما نقول الزراعة نقول بالضرورة الاستقرار.
1: نعم.
0: وأين يتم الاستقرار؟ بالطبع حول عيون الماء.
1: نعم.
0: ولذلك فإن مواقع الحضارة القفصية تشكلت حول عيون الماء ونواتات إذن المياه، وليس غريب سنعود لذلك أن تكون قفصة بكل معناها مميزاتها هي مبنية على عيون من الماء.
1: يعني وهذا يا دكتور يخلينا نفكروا في كم التغيرات المناخية ربما اللي حصلت في هذه الجهة، والجغرافية زادة، وما نعرفش هل إن العوامل كانت طبيعية فقط أم تدخل الإنسان عبر الحقب هو زادة اللي غير بعض المعطيات، مثلا فيما يتعلق بعيون الماء والكم الكبير من المياه اللي من المفترض أنها كانت تنشأ حول المدينة.
0: هو سحبتنا إلى موضوع آخر هو علاقة بالتغيرات المناخية، وهذا أيضا يثير عدة إشكاليات، لأن لا توجد أشياء واضحة وثابتة، خاصة عندما نتحدث عن فترة وجيزة 4000-3000 سنة 2000 سنة، يمكن نتحدث عن تغيرات جذرية بالشكل الكبير. إذن لأن حتى بعض الدراسات أثبتت أنه منذ 2000 عام لم تقع تغيرات كبيرة، تقع دي سيكل نقولها، معناها دي شانجمون سيكليك أو تغيرات ظرفية تدوم
1: دورية.
0: نعم أحسنتي، تغيرات دورية، لكن بدون وجود تغيرات جذرية غيرت نمط الحياة وغيرت المشهد العام. هنا نتحدث ممكن على تغيرات لآلاف السنين، مئات آلاف السنين في حقب الأولى من الزمن الجيولوجي الرابع أكيد.
1: نعم.
0: أكيد أن جهة قفصة كانت غير هذا المشهد، لكن هنا نتحدث عن مئات آلاف السنين، لكن الحقبة البشرية نتحدث عند من فترة التاريخ نتحدث عن 5000 سنة.
1: نعم.
0: يعني ليست بالفترة الكبيرة، وقلنا سابقا
1: بالتغييرات العميقة اللي ربما أحيانا معناها تقع هذه الأسئلة في أذهاننا، فالإجابة العلمية واضحة معناها
0: يعني حولها إذا النقاش، لكن من الثابت أن فترة التاريخ لا تمثل شيء أمام فترة ما قبل التاريخ، وفترة التاريخ البشري لا تمثل شيء أمام العصور الجيولوجية.
1: نعم.
0: وكأننا نتحدث عن ثانية.
1: نعم.
0: في سنة.
1: نعم.
0: لا تمثل شيء.
1: وهذا
0: يعني
1: كل مرة وإحنا نتحدث على الحضارات القديمة تطرقنا لها.
0: نعم.
1: دكتور.
0: مفهوم
1: نعم.
0: الزمن.
1: مفهوم الزمن في علاقة بحضارات ما قبل التاريخ.
0: نعم. نعم. هنا نقول عن قفصة، متى نشأت هذه المدينة؟ وهل لدينا إشارات عن ذلك؟ تقريبا نعود للكتب القديمة أو المصادر القديمة، أقدم إشارة إلى مدينة قفصة وردت في القرن الأول ميلادي، يعني عندها عن زمن الحاضر ما يقارب 1900 سنة، إذن عند المؤرخ اللاتيني إذن سالستوس في كتابه حرب يغرطة يتحدث عن مدينة قفص. ومن الطريف أن يحيلنا إلى أن مدينة قفصة هي خلق إلهي. C'est une création divine. يقول أن الإله هرقل هو من أسس قفص. يعني هنا تبرز الجانب الخرافي الأسطوري.
1: نعم.
0: في حكاية التأسيس.
1: لكن سؤال ديما في تفاعل دكتور، لماذا سحب الأبعاد القدسية على بعض المدن في التاريخ القديم معناها وإحالتها على الفعل الإلهي وتقديسها وغيرها؟ أكيد معناها لغايات ولأهداف، هل منها سياسي؟
0: هو أبعد من ذلك.
1: أبعد من ذلك.
0: وشكرا.
1: نعم.
0: على هذا السؤال الطريف، إذن لأنه ضروري جدا أن نتحدث عن مسألة التأسيس وتأصيل.
1: نعم.
0: المدن إذن في التاريخ، هو حقيقة لا توجد أي مدينة في العالم القديم وحتى في الحضارات العربية الإسلامية لم ترتبط بالأسطورة.
1: نعم.
0: في تأسيسها.
1: نعم.
0: وإعطائها.
1: نعم.
0: البعد المقدس.
1: أي.
0: لأن المدينة يجب أن تبنى وفق عناية إلهية.
1: نعم.
0: بنيت أثينا بإرادة الآلهة أثينا، لأن آلهة بنيت.
1: نعم.
0: قرطاج بإرادة الآلهة التي دفعت حسب الأسطورة، لأن ليست أليسة من أسست قرطاج، لو كان هناك مجال آخر نتحدث عن ذلك. فأليسة في حد ذاتها آلهة تعبد في قرطاج في القرن.
1: نعم.
0: الثالث. نعم. ميلادي. يعني كل مدن العالم روما بنيت وفق إرادة إلهية. كيف نتصور أن روميو وروميليوس أرضعتهم الذئبة، وقام روميو بعد أن توسع على أرض روميليوس ببناء مدينة روما، واللي لليوم شعار روما كان تشوفه حتى في البرلمان الإيطالي، ثم ذئبة تحتها معناها توأم. يعني دائما الأسطورة هي جزء من هوية المدينة، لذلك لا نقول أسطورة، هي جزء من التأصيل. كذلك قفصة ربطها بالإله هرقل إعطاء البعد القدسي، أي أن المدينة محمية، لأن المدن القديمة كل مدينة لها إله يحميها، مثل سور، مثل قرطاج، مثل أثينا، مثل روما إلى غير ذلك، حتى في حضارتنا العربية الإسلامية سنأتي جدا.
1: نعم، نتوقف في روما ونمر لنغم مباشرة من الموسيقى الإيطالية القديمة، وسنعود للأسطورة وأسطورة البناء والتأسيس بالنسبة لمدينة قفصة.

0: نعود إذن إلى قدسية التأسيس وعلاقة المدينة بالتأليه. مدينة قفصة خلقت بعناية إلهية.
1: نعم. أسسها الإله هرقل إذن كما تقول المصادر القديم. من هنا نستخلص في مسألتين. المسألة الأولى، عندما نرمي تأسيس قفصة إلى غياهب التاريخ،
0: نعم،
1: حتى أننا لا نجد لها أصلا في أو تأريخا لتأسيسها، هذا يدل على مسألة أولى.
0: إذن هي عناية مولودة بأمر
1: لا إلهي. هي كل المدن القديمة لها عناية مقدسة من الآلهة، لكن هذا يدل أولا على أن قفصة هي من القدم إلى درجة أننا لم نصل إلى حصر تاريخ تأسيسها. نعرف تأسيس تاريخ تأسيس روما، ونعرف تاريخ تأسيس قرطاج 814 قبل الميلاد. أن لا نذكر تاريخ قفصة في المصادر القديمة وكلها ترميها إلى التأسيس الإلهي، هذا يدل على أنها مدينة قديمة. وأتت الآثار وأتت الأبحاث لتؤكد أن قفصة هي تقريبا أقدم مدينة في شمال إفريقيا.
0: نعم.
1: هي أقدم من قرطاج، أقدم من كل المدن في شمال إفريقيا، إلى درجة أن تاريخ تأسيسها غاب. وهنا بالطبع البحث التاريخي يفهم لماذا، لأن هذا المجال كان مجال استقرارا لحضارة ما قبل التاريخ. نعم. وبالضرورة هناك تطور، هناك نشأة الفلاحة ونشأة كذا، فحول الماء، وسنأتي على الواحة مثلا. نعم. دور الواحة في نشأة نشأة قفصة،
0: وأهمية الواحة في خصوصية المقاومات الحضارية لهذه الجهة إلى يوم الناس. هذا
1: هذا
0: نتحدث على واحة بمواصفات عالمية، بتقنيات ري وتقنيات زراعة معناها مختلفة على غيرها في العالم، وهذه ربما من خصوصية هذه المدينة.
1: هذا سنأتي إليه بالتدقيق. نعم. لأن قفصة هي مدينة واحة، لا يمكن أن نتحدث عن مدينة.
0: نعم.
1: لا، نتحدث عن واحة مدينة.
0: نعم.
1: يعني هذا هو المفهوم، لأن لولا الواحة لا موجودة المدينة.
0: نعم.
1: والعلاقة إذن هي علاقة أساسية،
0: حتى المعيشي واليومي وحتى الموروث الغذائي وغيره. نعم. كلها عندها علاقة
1: أكيد هذا. نعم. هذا سيحيلنا إلى أبواب أخرى من البحث إذن حول ثقافة المنطقة. نعم. وارتباطها بالواحة وأهمية الواحة في إذن تشكل النمط الثقافي والغذائي والحضاري لسكان قفصة. قلت أن المسألة أو هذا النص الذي ذكره صليست، وسأعود إلى النص.
0: نعم.
1: إذن هذه الإشارة التاريخية الهامة التي نعتمدها كثيرا في تحديد تاريخ تأسيس قفصة، قلت أن هذا الإشارة تحيلنا إلى مسألتين. المسألة الأولى هي قدم.
0: نعم.
1: إذن تأسيس المدينة إلى درجة أننا لم نحصر بداية تأسيسها تاريخ.
0: نعم.
1: الأول، عكس قرطاج وروم وعديد المدن الأخرى. المسألة الثانية هي إذن مسألة ربط تأسيس المدينة بالإله هيركول أو إله هرقل إذن، وهذه هي سيمة المدن الكبرى في التاريخ القديم.
0: نعم.
1: على غرار روما، على غرار أثينا، يعني أن مدينة قرطاج كانت لها كذلك من الأهمية إلى درجة أنها أحيل تأسيسها إلى تأسيس إلهي. إذا أردنا أن نعود إلى الإشارة التي ذكرها سالست أو سالستوس في كتابي، ماذا يقول؟ وهذا في سياق حرب يغرطة في سنة 107 قبل الميلاد، وهو التاريخ الذي حرقت فيه مدينة قفصة. سنأتي إلى الجانب التراجيدي في تاريخ.
0: نعم.
1: مدينة قفصة، لأنها أكثر من مرة تم حرق المدينة كليا، وكما يقول المؤرخون إذن تعود من جديد كطائر الفينيكس الذي يبعث من الرماد، وتعود.
0: نعم.
1: قوية، وتعود لها، يعود لها حضور، وهذا قيمة الحضارة من هنا، لأنها ليست مدينة هامشية في التاريخ.
0: نعم.
1: لأنها مدينة متأصلة، لأن شعبها، ونقول شعب قفصة يذكر بشعب، يعني
0: كلمة شعب هي كلمة تقنية في التاريخ.
1: لا لا، في التاريخ منذ العهد القديم، التاريخ القديم تذكر قفصة ويذكر شعبها.
0: نعم.
1: لكابسيتاني إذن كانوا شعبا، إذن لهم مجالهم، لهم مجالهم الجغرافي، ولهم مدينتهم ومركز استقرارهم. إذن قلت هذه المدينة ذكرت في سياق حرب يغرطة، وهي الحملة التي قادها القائد الروماني ماريوس على مدينة قفصة في حربه ضد يغرطة، الذي اتخذ مدينة قفصة عاصمة له.
0: نعم.
1: وتسمى مسلة يغرطة أو كفر دي جيغورتا، لأنه وضع فيها كل ممتلكاته، وضع فيها أهله ونسائه وأبنائه، واستقر واتخذ وتحصن نقول بمدينة قفصة. لماذا اختياره لمدينة قفصة؟ ليس مسألة اعتباطية، سنعود إلى ذكر هذا بأكثر تفصيل، لأن ضروري جدا تحدث عن يغرط وقفصة في التاريخ.
0: نعم، نتوقف عند نغم ونعود.

0: نعود لمدينة قفصة القديمة دكتور ونتحدث عن أبرز ملامح المدينة عمرانها وطريقة عيش الإنسان فيها.
1: إذن قبل ذلك إذن نعم. دائما نتحدث عن مدينة حسب الإشارات ثم سنأتي حسب الآثار نعم. قلت في سياق حملة ماريوس سنة 107 قبل الميلاد الذي كان يلاحق يغرطة تحصن من قفصة، يذكر سالوستوس في هذا الكتاب يقول ومدينة قفصة مدينة عظيمة ببنائها وصورها، وهي تطل على مشارف الصحراء، كل ما يحيط بها. إذن هي نعود إلى ما ذكرتي حول المناخ
0: نعم.
1: يذكر أن خارج أسوار قفصة لا توجد إلا الصحاري والوحوش والأفاعي، يعني المشهد يعني مشهد صحراوي مثل ما نرى. هذا نتحدث عن 2100 سنة معناها من زمن الظهر نعم. يعني أن البيزاج المشهد العام المناخي هو شبيه جدا بهذا. ويتحدث كيف أن سكان قفصة يخرجون من أسوار مدينتهم ومن أبوابها ليلتحقوا بالواحة للعمل، ومع المغيب الشمس يعودون أفواجا أفواجا. ويذكر أن للمدينة أبوابا، حتى أن ماريوس اتخذ من منطقة قريبة من قفصة معسكرا لهم ويراقب المدينة، يعني أنه لم يستطع اقتحام المدينة. إذن للمدينة أسوار تحميها والمدينة أبواب
0: نعم.
1: واستغل فرصة، يذكر في ذلك كيف أنه استغل فرصة يوصي جنوده أن حينما يخرج سكان قفصة إلى الواحة يسرعون هكذا، يسرع أسرع الخيال لاحتلال الأبواب. يعني المدينة كانت مدينة محصنة وعظيمة نعم. وهكذا تم إذن اختراق مدينة قفصة إذن وحرقها كليا، ووضع السيف في أهلها إذن، وانتقل كان قد انسحب يغرطة من المدينة وانتقل إلى ما تسمى جهة قلعة سنان أو ما تسمى مائدة يغرطة
0: إذن.
1: وإذن ستدور الأحداث، يمكن سنتحدث عن يغرطة ولماذا هذه الحرب التي غيرت، لكن هنا ما يهمنا نحن هي ذكر مدينة قفصة
0: نعم.
1: إذن هذه أولى الإشارات التي تذكر فيها مدينة قفصة في القرن الأول قبل الميلاد
0: نعم.
1: يعني 107 قبل الميلاد، كيف أنها كانت مدينة عظيمة تطل على مشارف الصحراء لها واحة. هنا يعني قدم علاقة سكان القفصة بالواحة منذ
0: نعم.
1: 2100 عام. إذن كان سكان القفصة نشاطهم يرتكز على النشاط الواحي، كانت مدينة عظيمة، كانت مدينة لها أسوار، وهذه الصفة تخيلوا وصلت حتى للفترة الوسيطة، ليذكرها صاحب الاستبصار وهو كتاب مجهول يتحدث على أن لقفصة أبواب وتعلو كل مدينة كل باب تعلوه نقيشة كبيرة
0: نعم.
1: لاتينية طبعا
0: نعم.
1: يعني شوف
0: النقائش هذه معناها ستكون رومانية
1: بالطبع,
0: بالطبع.
1: هي لاتينية وتذكر فيها قفصة بالطبع، هي مبحث جديد. وهنا
0: نعم.
1: نحب نهني صديقي الدكتور منظر براهمي الذي له بحث سيصدر قريبا حول هذه المسألة، وهي ستغير نظرتنا كثيرا لقفصة وأبواب قفصة وصور قفصة.
0: إن شاء الله هذه النقاش تكون من الأثار الباقية،
1: موضوع موجودة
0: حديث في الأثار
1: لا
0: الباقية
1: موجودة.
0: إن شاء الله يحدثنا عليها الدكتور منذر
1: إن شاء الله.
0: براهمي إن شاء الله.
1: إذن وهي يعني مبحث جديد، رؤية جديدة حول أين هو صور قفصة، أين هي أبواب قفصة في الفترة القديمة
0: نعم.
1: لأن نعرف قفصة وأبوابها ببرمل باب يعني أي تاريخ لهذه الأبواب، وهل لها كانت لها علاقة بوجود ديرومبار أو تحصينات لمدينة
0: نعم.
1: قفصة، لأن نعرف تحصينات بنيت كذلك في عهد البيزنطيين.
0: الحدود زاد الجغرافية الحقيقية لهذه الأبواب معناها
1: خطر
0: نتصور منطقيا دكتور لن تكون بالمواقع اللي نعرفها اليوم، أكيد أنها ستكون معناها في مواقع مختلفة. وكيف تم تصدير أسماء هذه الأبواب عبر الزمن لتظل في الذاكرة لكن ما تحافظش على نفسها المواقع.
1: نعم. وخاصة أن هناك نوع من ضبابية. الكثير يعتقد أن ما نراه اليوم من البرج وال يعني الحصن البيزنطي وكأنه بيزنطي، هو ليس بيزنطي يعني، لا لا بالطبع ليس بيزنطي،
0: وليس البيزنطي ليس بيزنطي،
1: لا لا، وليس ذلك هو حصن قفصة ولا أسوار قفصة، قد تكون تلك مكان القصبة إذا كما يذكر صاحب الاستبصار إذا، والقلعة الموجودة، لكن البحث عن حدود المدينة بسورها هو مبحث لازال إذا يثير اهتمام الأثريين والمؤرخين، إذا وحوله عديد الفرضيات التي ممكن الإشارة إليه. إذا
0: نتوقف مرة أخرى مع الموسيقى دكتور، نغم آخر ونمر لبقية هذا العدد من الأثر الباقي. نذكر ديما ضيفنا الدكتور موسى الطبابي، الأستاذ الجامعي والباحث في علم التاريخ القديم.

0: نواصل دكتور. إذن في مدينة قفصة القديمة، الحضارة القفصية مش الكبسية، ولنا نحدد المفاهيم العلمية توا.
1: إذن قفصة القديمة، إذن هذه المدينة التي قلت تمت الإشارة إليها، ولدينا إشارة يقول أريد أن أعرج هنا على مسألة طريفة جدا، أن يغرطة عندما اتخذ من مدينة قفصة مركزا له وعاصمة له، لأن عاصمتي الأصلية هي سيرتا أو كيرتا، يعني في اللي هي قسنطينة حاليا، بجل أهل قفصة يقول إذن كيف بلين لنونسيا يذكر كيف أن يغرطة قد فضل أهل قفصة وأعفاهم من دفع الضرائب. إذن وهذا امتياز أن كل المدن تدفع الضرائب، لأن علاقة الولاء بالسلطة والسلطة المركزية هي الضرائب قديما ودائما، أعفى سكان قفصة من دفع الضرائب. يعني في إطار النكتة، عندما تم افتتاح متحف قفصة هذا الموجود، وكان بحضور أستاذنا القدير سي مصطفى الخنوسي الذي كان له الفضل في بعث هذه النواة المتحف نوعا ما لإعطاء أهمية للمدينة، وفي التدشين في ذلك الزمان كان الوالي حاضر، فذكر هذه الإشارة وموجودة في المتحف، يعني النص كيف أن سكان قفصة لا يدفعون الضرائب في عهد غرطة، فقال له أرجوك لا تذكر هذه المعلومة، احنا نركح فيهم بالسير.
0: زدت كلهم قد معناها تم العودة لعدم دفع الضرائب.
1: زدت كلهم راك معفيين تاريخيا من دفع الضرائب، يعني من قبل السلطة. يعني هذه المدينة إذن أهلها لهم خصوصية، والمدينة لها خصوصية، ولقفصة أيضا لها خصوصيتها. والدليل على ذلك أن المدينة عادت من جديد بعد أن تم حرقها في 107 قبل الميلاد، نجد إشارات في العهد الروماني الآن، ولأننا يمكن أن نتحدث هل كان للمدينة حضور في العهد القرطاجي، هذه كذلك لا توجد حولها حقائق، هل كانت خاضعة للسلطة القرطاجية البونية أم لا، هذه كذلك لا توجد حقائق علمية وتاريخية، لأننا لم نجد أثارا بونية بالمعنى البوني، لكن لا يوجد ما يمنع أن نفترض أن قفصة كانت مدينة عظيمة عندما كانت قرطاج مدينة عظيمة.
0: نعم. سنتوقف عند هذه التفاصيل دكتور في موفاء هذا العدد من الأثر الباقي، ونجدد تحية لكل مستمعينا الكرام، وسنمر بالطبيعة لنغم الختام في هذه المحطة من الأثر الباقي على موجة إذاعة قفصة، مع أجمل تحية دكتور موسى طبابيوس، وما يجب على كرمك العادة أتسلم عليكم من أمام الميكروفون.

الأثر الباقي. الأثر الباقي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنظم المركز الفني للتمور بتوزر بالشراكة مع الندوبية الجهوي للفلاحة أياما تحسيسية في الفترة الحالية حول حماية صابة التمور والتعريب بالممارسات الجيدة خلال مرحلة ما بعد الجني. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي تواصل عملية البحث والإنقاذ عن مفقودين في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس. أوضح أن تم انتشار 12 جثة ونجاة أحد المشاركين في عملية الهجرة غير النظامية يوم الأربعاء الفرد. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بيان توضيحي ارتباط تأخير مسجل في الإنتاج في القطاع النسيج والذي بلغ 14 بين قطاعات الجزيرة التيار الكهربائي خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام. وأضفت أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد. أفاد مدير إدارة الإحاطة بالمصدرين بمركز النهوض بالصادرات بلال الرحموني ببرمجة 164 عملية ترويجية ضمن برنامج الوطني الترويجي بالخارج خلال السنة الحالية. أضاف أن المركز قام في إطار البرنامج بتنظيم 54 معرض و23 عملية ترويجية. تشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق وتتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 7 و11 درجة وتكون القصوى في حدود 48 درجة مع ظهور الشيل بولايات الجنوب الغربي.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

قائل وردد الأصوات كرمال شعب كرمال قدسي وشعبنا المجروح

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابع. تأليف حسنين بن عمرو. إخراج محمد المختار لوزير.

0: محمد العربي زروق وزير من وزارة حمودة باشا باي، رجل حسودي حقودي، وحقده ما جاء كان على الوزير الأكبر يوسف صاحب الطابع. حقد عليه سر وجهر، وعمل كل الحيل واستعمل كل الدهان طاعه باش يكدر قلب حمودة باي على يوسف. محمد العربي زروق هذا من عائلة غنية ومشهورة في باجة، تقربت مصرية وخالطة البيات والأمراء وناسبتهم وناسبوها وناسبت عائلات أخرى كبيرة من مختلف مناطق الإيالة. ورغم هذاك الكل، فإن محمد العربي زروق ما كانتش ليه في بداية حياته حاجة تدل على أنه باش يولي وزير ولا واحد من سرايا. وعمل لي يا سيدي جماعة دايرين بيه ويجيبوله في الأخبار ويخدم فيهم على هذا وذاك، حتى رشقت له على يوسف صاحب الطابع، وصار يلز فيهم باش يكذبوا على الراجل ويلفقوا له التهم ويشوهوا له سمعته. كل هذا باطل في باطل، حتى وصلوا نهار من نهارات للباي ودخلوا عليه متمسكنين كأنهم شاكين ومظلومين وقلبهم على سيدهم الباي.
1: أشنو جيتوا؟
2: السلام على سيدنا. الله ينصرك ويبقيك يا سيدي.
3: الله يبقيك يا سيدي.
1: باهي باهي باهي، بارك الله فيكم. قولوا لي توا قداش عندكم وانتم ماشيين جايين تحبوا تقابلوني، وكل مرة تحكيوا لي حكاية لا راس أساس، ترميوا كلمة وتخرجوا، هاو فلان عمل، هاو فلتان خذا وعطا، وما نعرفش شنو شنو توا شنو.
3: يا سيدنا يا سيدنا وراس سيدنا العزيز، احنا ما نجيوك كان باش نطمن عليك ونسلم عليك، وهذاك هو
1: هذاك هو. باين عليكم باين عليكم. باهي هاتش عندكم
2: سيدنا. احنا خدامك، وكنا بكلنا خدام المرحوم والدك. الله يرحمه.
3: الله يرحمه ونعمه. الله يرحمه ونعمه. امين امين يا رب العالمين.
2: احنا خدام سيدنا وما نجموش نعملوا حاجة أخرى، ونقعدوا هكا حتى لين نموتوا، نقعدوا أوفيا ليك يا سيدنا رغم كل شيء، رغم اللي ثم شكون عطانا الفلوس والهدايا باش ندوروا عليك.
3: أيه
2: وننساو عهدنا معاك يا سيدنا.
1: بالله هكا؟
2: والله والله كيف ما نقول لك، بالله يا سيدنا ما نقول لك الحقيقة، بالله يا سيدنا يا لو كان مش خيرتنا على سيدنا، عليك انت يا تاج العائلة الحسينية وعلى هالكرسي العزيز اللي يعلم ربي كيفاش سيدنا علي باشا حافظ عليه. الله يرحمه وينعمه.
3: الله يرحم.
2: قلت ربي يعلم كيفاش سيدنا علي باشا حافظ عليه ووصلكم حتى قعدتوا عليه وحافظتوا عليه. الله يدوم خيركم يا سيدنا.
1: توا شنو توا توا شنو باش نرجعوا للعادة؟ يا ناس تكلموا، قولوا حاجة، قولوا حاجة، جملة جملة مفيدة.
3: يا سيدنا الله يطول في عمرك، الله يبقيك يا سيدنا. سمعنا كلام كلام يا سيدنا
1: كلام كلام كلام، ما هو النهار كل تسمعوا في الكلام وتهزوا فيه. اش معنى اليوم
2: هالكلام هذا يا سيدنا؟ شيء اخر.
3: نعم سيدنا.
2: شيء مخطر يقولوا فيه على سيدنا الوزير الكبير يوسف صاحب الطابع.
1: يوسف صاحب الطابع؟
2: اي نعم.
1: شنية هالطلعة الجديدة اللي طلعتوا لي بها اليوم؟ ها هاك اللي مازال كان يوسف. باهي باهي باهي، اش سمعتوا يا فحولة؟ اش سمعتوا؟ هيا سمعوني.
3: الناس يا سيدنا، الناس تتحدث يا سيدي على الثروة الكبيرة متاعو، واللي عملوا بهالثروة هذه اللي هي في الحقيقة من فايض خيركم وكرمكم يا سيدنا.
1: اي اش تحبوا بالتحديد؟ اش تحبوا بالتحديد؟ اش تحبوا من يوسف ومني يا ناس؟ اتقوا الله اتقوا الله واحفظوا الناس من ألسنتكم المسمومة. خليوا الرجل في راحة، خليوه في راحة، مانيش باش نسمع منكم حتى شيء. هذه وشاية، هذه وشاية مفضوحة. أنا نعرف يوسف، نعرف يوسف أكثر منكم، ونعرف عليه حاجات ما تعرفوهاش أنتم، وثروته اللي تحكيوا عليها وتعرفوا كيف ما نعرف أنا، اللي ما جاتش لا من السرقة ولا من الخطفة ولا من الرشوة، هي فلوسه، فلوس حلال، فلوس جهد وذكاء وتكمبيس في طريقه. يا خاسرين يا ضايعين، تعرفوا هذا حق المعرفة، ما عادش تزيدوني حتى كلمة.
2: يا سيدنا
3: العفو يا سيدنا.
2: يا سيدنا ربي يبقيك، راهو ما جيناش للوشاية حشانا. لا لا يا سيدنا، جينا باش نوريوك الذكاء تاع يوسف المملوك اللي استعملوا وباش يزيد يستعملوا باش يهديكم يا سيدنا. هذك هذا اللي وصلوا لهالمقام وباش يوصلوا لأكثر منه إذا كان ما توقفوش.
1: معقول معقول ياسر. أيوة نسمع فيكم.
3: اسم يوسف صاحب الطابع يا سيدنا، ولا على كل لسان، حتى الناس سموه أبو المحاسن. نعم أبو المحاسن يا سيدنا، على خاطر يحسن برشا للفقراء وللمساكين، حتى ولاو يدعيولو بالبقاء وبطول العمر يا سيدنا، وبوصولو في دي، وما عادش يذكروا اسمكم يا سيدنا إلا القليل قليل. ولاو ما يذكروك كان وقت اللي يتفكروا اسم يوسف صاحب الطبع. يا سيدنا راهو قاعد يجمع في الناس من كل الطبقات، حتى من عسكر الترك اللي في قشلات تونس وفي القصبة، ويتقرب منهم باش وقت اللي يجي نهار.
1: اخرج عليا اخرج عليا اخرج عليا، قبحكم الله.
3: العفو يا سيدي.
1: والله والله والله لو كان يرجع لي واحد منكم ويحدثني بهالحديث الفارغ متاع كلاب السوق، نقطع له راسه نقطع له راسه ونعلقه على باب القصر. اخرجوا اخرجوا.

0: عمالي ما تقول الناس شنو اللي وقع نارين في قشلة المدينة؟ اسمعنا اللي عسكر التركي ولا يتناوش هو وهاك الجماعة اللي يسميهم الكرول.
1: بالله علاش علاش وقت اللي تجي نقعد بحذاكم تجبدوا لي على البين ولا على يوسف صاحب الطابع ولا على السياسة؟ علاش قولوا لي علاش
2: تمو على خطري يا عمالي؟ انتي تعرف برشا حاجات ورجل كبير وعشت مدة في قصر باردو وسمعت برشا حكايات، عاد كيفاش حبنا نعرفوا اللي تعرفوا انت واحنا من حلفاوين ومن باب السويقه ما خرجناش؟ هي احكي لنا عاد احكي لنا عايش عمالي وانت ديما تتجبد علينا.
1: عجايب عجايب نتجبد هكا ما هي نستاهل. قال لك خلط روحك مع النخاله يبربشك الدجاج.
0: ايه يا عم علي تشبيك هكا وليت اختانا منه. احكي لنا عم علي شنو هي الحكايه نتاع هاك الاولاد الصغار نتاع البي اللي حاطتهم في قشله المشامقيه؟
1: سيدنا حمود بي راجل مغروم برشا، مغروم بعسكر الترك، يحب التراك ياسر ويحب كل ما هو تركي، يتكلم بالتركية مع العسكر متاعه وحاطط ثقته بكلها في الترك وخصوصا في العسكر متاعه.
0: أيوة.
1: ولا يخلطهم برشا ويقعد أحلام ويتحدث معاهم. الحاصل امدللهم مدلل كبير
0: صح عليهم.
1: أيه. حتى أنه عمل البيت في قشلة المشامقية يجيها وقت اللي يبدأ في تونس ويتوضى كيف رؤساء العسكر اللي يسميهم الاختيارات. وكان عندها الاختيارات هذوما غلمان أولاد صغار من العسكر، أما ما نجموش يهزوا سلاح وما يحاربوش.
0: فهمتك.
1: على خاطر مازالوا صغار. وكانوا يسميوها الأولاد هذوما أولاد القشلة، يخدموا العسكر ويقضيوا لهم قضياتهم ويكافيوهم. وكان كل اختيار من الاختيارات عنده وليد يدلو ويكسيه ويصرف عليه حتى وليت الحكاية عادة.
0: أيوة.
1: وكل واحد منهم ولا يتباهى بالغلامة اللي عنده. أي حتى ولا سيدنا حمودة كيفهم
0: هك.
1: أي وعمل الأولاد في بيته بالقشلة وصف عليهم وعلى حوايجهم المزينة والمبرقشة حتى ولاو معروفين. قال لي هذوك أولاد سيدنا.
0: أي ريتهم أنا نعرفهم.
1: على خاطر حتى اختيار ما ينجم يلبس الولد متاعه كما ينسوا الأولاد اللي اختارهم سيدنا.
0: شنية هالطلعة؟ هذه صنعة اللي بعده حتى صنعة.
1: اسكت علينا اسكت. شنو توا تحب تسمع الحكاية وتسكت ولا توانا هو اللي يسكت؟
0: لا لا والله لا هاني سكت. سامحني يا عم علي هاني سكت. ها
1: باي يا سيدي. هاك الاختيارات ولاو يتبهاو بالأصل متاعهم ويحقروا أولاد البلاد وما يحبوش يختلطوا بيهم. يقولوا هذوك من مصخي عربان منظرهم مش باهي.
0: عجب يا اخي هما شنو اصلهم؟ ما هما اولاد
1: شنو توا عاودها؟ ماكم تحبوا توصلوا للمشكله اللي قائمه هالنهارين ما بين العسكر التركي وجماعة الاخرين اللي يسميوهم الكرغلي.
0: تي ما تيوق باي. ها
1: شوية
0: هاني سكت عم علي.
1: اسمع يقولوا للولد كرغلي على خاطر بوه تركي وامه تونسي. افهمتوا توا؟
2: ايوه صار هكا الحكاية.
1: تي ما سيدنا حمودة حب يكسر شوكة هك العسكر اللي من الاتراك واللي عظمه وما عادش حاسبين لأولاد البلاد ولا غيرهم.
0: صحيح هذا يا عم علي.
1: واخذها سيدنا يدخل في الكرغليين في العسكر النظام. حتى ما عادش كرغلي. ولقى سيدنا حيلة باش يدخل التوانسة أولاد البلاد في العسكر. ولا وقت اللي يشوف تراس صحيح وقضاء على بس عليه يقول له انت بوك تركي ومات وما رسمكش في الزمان.
3: أي
1: وانت ما حبيتش باش تقيد اسمك مع اخوانك على خاطر حب تهرب من العسكر.
2: المي يعمل هكا يا عمالي؟
1: ايه يعمل هكا واكثر. ويشهدوا معاه حتى رؤساء الحوانب من باش حامبا وانت هابط. ويولي هك المغبون اسمه دالي باشا.
3: ايوه
1: ولا آزن محمد.
3: أيوة.
1: ولا كرغلي. او تتعمل له شهاده ويقيدوه في ديوان العسكر.
0: شوف يا سيدي من النهار اخر وكان يشوفنا سيدنا البي يردنا كرغليين.
1: باين عليكم وجوهكم كالسحاق اشعر كي القرداش والعظام عجل
0: هكا يا عم علي.
1: لا عين زرقاء ولا شعره صفراء.
0: ما تحقرش رجال يا عم علي.
1: ما حقرت حدا لاني بي ولاني وزير ولاني باش عامبا.
2: ايه اما ما قلت الناس اشنية الحكاية طوى.
1: شوف الجماعة على تراك اللي حاسبين ارواحهم ولاد الاصول وهما اللي لقبلهم ولا بعدهم عرفوا اللي البي يحب يبعدهم بالطرف بالطرف على السلطة ويجيب في عوضهم تحت حسمس أولاد البلاد.
0: إيه عسل ما يعمل.
1: إيه عاد بداوا يلموا في بعضهم وكثر الحرك بينهم وبين الكرغلين وردوها فوضى في القشلات ووصلت الحكاية حتى للقتل.
0: أوه
1: إيه عاد سيدنا ما كانش من العكسين اللي يجي منهم تحت يده ياكل مكلات طبل نهار العيد.
0: يضربوه
1: شنو يضربوه؟ هو ضرب هي فلقة يا تقصير العصي على ظهورهم يا ضرب الحبل المبلول الحصيل والرهم النجوم في القايلة.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أشنو يا صالح؟
4: سيدي يوسف صاحب الطابع حاجته بيك توا.
1: هيا هاني قايم. هيا الأولاد.
0: والله قعدتك حلوة يا عمالي.
1: بارك الله فيك. يا بسلامتكم.
0: بسلامة يا عمالي.
2: بسلامة يا عمالي. يرجع اسمعك
1: ان شاء الله فرصة اخرى.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

الميت واللي حي، قد الطيب واللي ني، قد الحلوة والمرة، صلوا عليه قد الطا، قد شعير مع الحنطة، قد حروف مع النقطة في الكتب المشهورة، صلوا صلوا.

قد ذهب مع الفضة قد اللي هو يتوضى للفجر قبل البكرة صلوا عليه قد الكف قد

0: إنسانية بينك وبينهم، فالابتسامة لا تحتاج إلى حروف أو كلمات، بل تحتاج إلى أن تتحدث بلغة عالمية يفهمها الجميع. فقط ابتسم واحتفظ بقلبك واملأه بالحب والسعادة، فالحياة مليئة باللحظات الثمينة التي تستحق الابتسامة والذكريات الجميلة. بوح الحروف.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: فتاحة المعلبات، لماذا تأخرت 48 عاماً؟
1: لك أن تتصور أن هناك 48 عاماً بين ابتكار علبة الحفظ المعدنية وبين اختراع أول فتاحة للعلب.
0: أما عملية الفتح فكانت تتم وفق الطرق الموصى بها، وهي استخدام المطرقة والإزميل، السكاكين الحادة والبنادق في حالات معينة، وكان فتح العلبة يستغرق عدة دقائق وقد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
1: عام 1795 أثناء حروب نابليون بونابرت، كان الجيش الفرنسي في حاجة إلى طريقة لحفظ الطعام لفترات طويلة، فقام الطاهي الفرنسي نيكولا أبيير بابتكار طريقة لتعليب الطعام في زجاجات مغلقة بإحكام.
0: لكن التاجر الإنجليزي بيتر دوراند قام عام 1810 بتسجيل براءة اختراع لاستخدام العلب المعدنية بدلاً من الزجاج، واستعملت لتعبئة المؤن المرسلة للجيوش.
1: بعد 7 سنوات دخلت إلى الولايات المتحدة أثناء الحرب الأهلية التي أفرزت حاجة إلى المؤن الغذائية المحفوظة لإطعام الجنود، ما ساعد على انتشارها.
0: في البداية كانت العلب سميكة جداً، وكانت تستخدم الرماح أو المطارق لفتحها، ما تسبب في إصابات، حتى جاء عام 1858 عندما تقدم الأمريكي إزرا وورنر ببراءة اختراع أول فتاحة معلبات في التاريخ، وكانت عبارة عن شفرة حادة ملحقة بحامل معدني لمنع انزلاق اليد، لكنها ظلت خطرة بسبب حوافها الحادة، حتى جاء ويليام لاينن عام 1870 وطور تصميما آمنا يعتمد على عجلات مسننة تدور حول حافة العلبة، مما جعل الفتح أسهل وأسرع. هذا التصميم ما زال أساس معظم الفتاحات اليدوية إلى اليوم.
1: فتاحة العلب أصبحت ضرورية حتى أدرجت عام 1865 في لائحة أدوات البقاء على قيد الحياة للبحارة، فيما وزعت الجيوش في الحرب العالمية الأولى فتاحات معدنية صغيرة على الجنود، وقد أطلق عليها اسم الصديق المخلص.
0: وفي عام 1925 أضافت شركة ستار كان أوبنر عجلة ثانية لتحسين الإمساك بالعلبة، ما حول الفتاحة إلى أداة منزلية ضرورية. ثم ظهر عام 1931 النموذج الذي يحتوي على مقبض مزدوج وسكين دوار، والذي لا يزال يستخدم حتى اليوم في مطابخ العالم.
1: صحيح أن هناك أكثر من 500 مليون فتاحة معلبات تباع سنويا حول العالم، لكن في المرة التي تفتح فيها علبة تونة مثلا، تذكر أن الناس قبل 100 عام كانت تحتاج إلى إزميل ومطرقة لفتح العلبة. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء. من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنظم المركز الفني للتمور بتوزر بالشراكة مع الندوية الجهوي للفلاحة أياما تحسيسية في الفترة الحالية حول حماية صابة التمور والتعريب بالممارسات الجيدة خلال مرحلة ما بعد الجنين. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي تواصل عملية البحث والإنقاذ عن مفقودين في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس. أوضح أن تم انتشار 12 جثة ونجاة أحد المشاركين في عملية الهجرة غير النظامية يوم الأربعاء الفرد. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بيان توضيحي ارتباط تأخير مسجل في الإنتاج في القطاع النسيج والذي بلغ 14 بين قطاعات الجزيرة التيار الكهربائي خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام. أضفت أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد. أفاد مدير إدارة الإحاطة بالمصدرين بمركز نهوض بالصادرات بلال الرحموني ببرمجة 164 عملية ترويجية ضمن برنامج الوطني الترويجي بالخارج خلال السنة الحالية. أضاف أن المركز قام في إطار البرنامج بتنظيم 54 معرض و23 عملية ترويجية. تشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق وتتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 7 و11 درجة وتكون القصوى في حدود 48 درجة مع ظهور الشيل بولايات الجنوب الغربي.
2: إذاعة جفصة معك
3: راديو جفصة.ان.
4: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون. مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
5: ومضى خالد بن الوليد فيمم وجهه شطر المدينة ليعلن إسلامه وينضم إلى صفوف المسلمين، وبينما هو في طريقه التقى بعثمان بن طلحة حامل لواء قريش وبعمر بن العاص، ولا أحد منهم يعلم وجهة الآخر.
6: من أرى؟ عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. إلى أين تسيران يا عمرو؟
7: وأنت يا خالد ترى أين تمضي وما أخرجك من مكة؟
6: أخرجتني الرغبة في الدخول في الإسلام واتباع محمد، فإلى أين تمضيان؟
7: إلى ما تمضي إليه يا خالد، إلى الإسلام.
5: ومضى الثلاثة خالد وعمر وعثمان بن طلحة حتى دخلوا المدينة وأعلنوا إسلامهم، وأخبر رسول الله بمقدمهم. ودخل خالد بن الوليد على رسول الله فلما رآه تبسم له، وشهد خالد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ففرح الرسول بإسلامه ودعا ربه أن يغفر له ما سبق أن قام به من صد عن سبيل الله.
8: يا أصحاب محمد، النجدة، النصرة.
9: هذا رجل من خزاعة، ترى ماذا قدم به وعلى ما يصيح؟
8: يا معشر المسلمين، لقد نقضت قريش عهدها وظاهرت بني بكر علينا وقد قتلوا منا ونحن في البيت الحرام، هل تسكتون يا أصحاب محمد؟
10: أريد أن ألقى رسول الله يا بلال.
9: انتظر حتى ألقاه فأخبره.
5: ولم يهدأ بال قريش مذ عاد المسلمون من حجهم، وبعد أن رأت قائد فرسانها وحامل لوائها يدخلان في دين الإسلام.
7: يا معشر قريش، يا معشر قريش،
2: ماذا تريد يا عكرمة؟
7: قوموا إلى نصرة بني بكر.
2: وعلى ما ننصرهم يا عكرمة؟
7: لقد نهضت وأصابت ثأرها من خزاعة أتباع محمد.
2: ويحك يا عكرمة، ماذا تزعم؟ أقتلتم أحدا من خزاعة؟
7: أجل يا أبا سفيان، هذا ثأر حلفائنا بني بكر قد أصبناه.
2: ألا تعلم أن خزاعة في عهد محمد؟ وليس من حقنا أن نعتدي عليها بالشر.
7: ماذا في وسع محمد أن يصنع بنا؟
2: ليس من حقنا أن ننقذ عهدنا معه يا إكرمة.
7: والله إن دخوله مكة ما زال يحز في نفسي حتى الآن، وليس أحب إلي من نقض عهده.
2: سوف تضع قومك أمام الهلاك بحماقتك يا إكرمة. والله لو سار إليكم محمد بمن اتبعه لقضى عليكم.
7: أراك تؤثر العاقبة يا أبا سفيان.
2: والله لأسعين إلى المدينة فأعتذر لمحمد عما بدر منكم من نقض لعهده ومن قتل لأتباعه.
10: ماذا رأى الرسول يا بلال؟
9: سينصرك يا عمر بن سالم، سينصرك الرسول والمسلمون، وسيقاتل من نقض عهده وقتل أولياءه وانتهك حرمة البيت. هذا أبو سفيان، ترى ماذا قدم به إلينا؟ سأذهب لأخبر رسول الله.
2: لا تتصايحوا في وجهي، لا تتصايحوا في وجهي يا معشر المسلمين. قد جئت أدفع دية من قتل وأمد من عهدنا معكم.
10: والله لا عهد لمثلك يا أبا سفيان بعد أن قتلتم من قتلتم منا.
2: لقد فعلها عكرمة ولم ترضى قريش عما صنع أيها الخزاعي.
10: لا والله، لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. لا عهد، لا عهد.
2: لقد جئت أسأل محمدا وهو مني حيث قد علمتم، ولم آتي لأسألكم أيها القوم، فنحن وإياه أبناء عبد مناف.
9: ماذا تريد يا أبا سفيان؟
2: قل محمد إن أبا سفيان بن حرب زعيم مكة وكبير قريش جاء للقائك.
9: إن رسول الله لا يريد أن يلقاك يا أبا سفيان بن حرب.
11: ورأى أبو سفيان أن يذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج النبي لتشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل كبير قريش وزعيم مكة على ابنته في بيتها وأراد أن يجلس على فراش النبي، فقامت أم حبيبة فطوته فقال لها: أطويت الفراش رغبة بأبيك عن الفراش أو رغبة بالفراش عن أبيك؟ فقالت: وفراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه. وخرج أبو سفيان غاضبا وعاد إلى مكة يجر أذيال الخيبة والفشل.

0: معشر المسلمين،
1: ماذا وراءك يا بلال؟
0: يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجهزوا فإننا سنخرج للقتال.
1: وما وجهتنا؟
0: سوف تعلمون.
2: وسار المسلمون الذين أخرجوا من مكة منذ سنوات وهم فئة قليلة مستضعفة، هرباً من قريش أن تفتنهم عن دينهم بجبروتها وقوتها التي لا تعلو عليها قوة في الجزيرة العربية. ساروا قاصدين مكة في عشرات آلاف رجل، عادوا أقوياء بإيمانهم وعددهم وعدتهم.

0: وياك يا مجيل، انظر انظر، هذه نيران وهذا المعسكر.
1: لعل خزاعة قد أتت لتصيب ثأرها من بكع قريش.
0: خزاعة أقل من أن تكون هذه بنيرانها وعسكرها.
1: فمن تكون إذن؟
0: والله لا أدري، تقدم تقدم لنعرف خبرها.
1: أخشى أن يكون محمد قد صار إليكم.
0: أيسير من يثرب إلى مكة فلا نعلم بمسيره إلا إذا عسكر بظاهر مكة؟ من أرى؟ انظر القادمة يا بجيل،
1: إنه العباس وعبد المطلب.
2: أما الفضل، ما هذا الذي نشاهده من نيران وجيوش؟
3: ويحك أبا سفيان، هذا رسول الله في الناس جاء ليدخل مكة.
2: فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟
3: لقد جاءكم في جيوش لا قبل لكم بها.
2: أترضى يا عباس؟ أترضى يا عباس أن تهون مكة وتذل ويقول العرب إن محمدا صار إليها في هؤلاء القوم الذين لا يدانوننا شرفا وحسبا فاقتحموها عنوة؟ إنه العار ما بعده عار. مكة قلب الجزيرة العربية تهون إلى هذا الحد؟
3: اركب هذه البغلة فلا يراك المسلمون حتى آتي بك الرسول فأستأمنه لك وأوصيه بمكة خيرا.
4: ورأى عمر بن الخطاب أبا سفيان بن حرب وقد أردف وراءه العباس على بغلته فصاح: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي مكنني منك بغير عهد ولا عقد، والله لأضربن عنقك.
3: مهلا يا عمر.
4: وقام أبو سفيان في رحل العباس بأمر رسول الله. وحين أصبح الصباح هدى الله قلب أبي سفيان إلى الإسلام فدخل في دين الله.
5: يا معشر قريش، يا معشر قريش،
6: بأي صف أنت يا أبا
5: سفيان؟ صحن انت، أريد أن أتوجه إلى قومي بالحديث.
6: لست منهم.
5: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، وقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
6: يا للعار، يا للعار، اقتلوه اقتلوه.
5: ويلكم، لا تغرنكم هذه المرأة من أنفسكم.
6: اقتلوا هذا الغبي الأحمق، اقتلوه.
5: لقد عاهدني محمد أنه من دخل داري فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.
7: يا معشر قريش، يا معشر قريش، لقد غدر بنا أبو سفيان.
5: يا عكرمة، لا تثير حربا فلن تجني منها إلا القتل والدمار.
6: إنه زوجي، اقتلوه فقد حل لكم دمه، اقتلوه.
7: يا معشر قريش، حسبه عارا أن يخذل قومه في موقف كهذا. يا معشر قريش، سنقاتل دفاعا عن مكة التي تخلى عنها أبو سفيان. لماذا لا تجيبون؟ تكلموا، تكلم أنت، قولوا نقاتل. أنت قل سنقاتل. يا معشر قريش، ماذا أصابكم؟ ماذا أصابكم؟ أنسيتم من قتل آباءكم وأخوانكم؟ أنسيتم أن محمدا لم يكن شيئا مذكورا؟ يا معشر قريش، ماذا تقولون؟ لماذا لا تنطقون؟ لماذا لا تنطقون؟ تكلموا تكلموا تكلموا.
8: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
9: حسين المحنوش، مصطفى القضاعي، صالح جدي، نبيل الشيخ، علي بن سالم، لطفي العكرمي، بغداد عون، حسونة ناجي، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، معز بن طالب، الناصر العكرمي، مراد الغرسلي، وصلاح العمدوني.
8: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام جدرية، مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي، إخراج محمد المختار الوزير،
9: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
10: اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.
9: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة. أحي قلبي بالإيمان وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، وجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا يا رب العالمين.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنفس الصبح وبدت بشائر يوم جديد، نرجو لكم فيه سعيا موفقا وعملا صالحا مقبولا وصحة وعافية في البدن والأهل والولد. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له إن يستغفر، وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد الله فما يبلغ ركبته حتى يغفر له. مستمع الكريم، لا تغفل وكن من الشاكرين الحامدين فضل الله تعالى. إن الشكر للمنعم أمر واجب لحفظ النعمة، كذلك إظهار النعمة والتحدث بها على سبيل الحمد والشكر لا على سبيل التكبر والتباهي أمر واجب أيضا، فشكرك النعمة ازدياد لها.

مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا، وإذا وليت عنه تبعك. إن المدنية كلمة أسيء استعمالها كثيرا، لأن المدنية تمثل ما هو أعظم من التلفونات والمصابيح الكهربائية والسيارات، إنها النشوة بآيات العقل والولوع بالجمال والشرف والرقة والأدب ولطف الإحساس، وهي جميعا لا تقاس بمقياس ولا توزن بميزان، ولا تبلغ المدنية ذروتها إلا حين تظفر هذه الأشياء بالمقام الأول في الحياة.

كانت العرب فيما مضى تمدح الصداقة والصحبة. قال شبيب بن شيبة: خلان الصفاء خير مكاسب الدنيا، هم زينة في الرخاء، وعدة في البلاء، ومعونة على الأعداء.

ومما يجب للصديق على الصديق النصيحة جهده، فقد قالوا: صديق الرجل مرآته تريه حسناته وسيئاته. وقالوا: خير الأصحاب من أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك. وقال الشاعر: أولى البرية حقا أن تراعيه عند السرور الذي آساك في الحزن، إن الكرام إذا أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن.

ومن أجمل الشعر الذي قيل في الصداقة والصحبة الحقة ما قاله عبد الصمد ابن المعذل في الحسن بن إبراهيم: يا من فدت نفسه نفسي، ومن جعلت له وقاء لما يخشى وأخشاه. أبلغ أخاك وإن شط المزار به، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن مثواي مثواه. الله يعلم أني لست أذكره، وكيف يذكره من ليس ينساه.

أوصى هارون الرشيد معلم ولده الأمين فقال له: إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يديك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار وبصره بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة. فعلا إنها نصيحة ثمينة، وهي بالتالي رسالة لطيفة إلى كل معلم، إلى كل مربي، حتى يبذل قصار الجهد والإخلاص لينشئ أولادنا على الفضيلة وحسن التربية وحب البلاد وحب الخير للناس جميعا.

حن من الشعر لحكمة، قالوا: من تحلى بغير ما هو فيه فضح الامتحان ما يدعيه.

عندك، فما قال أو فجرا، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أذلك من يعصيك مستترا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لا يخيب من هداه، ولا يصيب من عاداه، ولا يفتقر من كفاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة معتقدا أساسها، ممتحنا إخلاصها، نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخرها لهول ما يلقانا. طبتم مستمعين الأحباء، طاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الصباحي اليومي والصبح إذا تنفس. نشعر أحيانا بثقل ذنوبنا وبعمق تفريطنا في جنب خالقنا، ويدب إلينا اليأس، ونظن الهلاك واقعا بنا، غير أن رحمة الله أوسع، وأبواب مغفرته مفتوحة على مصراعيها، تنتظر من يلجها ومن ينعم بروحها وريحانها. فكيف السبيل إلى مغفرة الذنوب ومحو الخطايا؟ أول السبل هو المحافظة على الصلاة وحسن أدائها. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم، أيذهب ذلك درنه، أي وسخه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذه من المبشرات، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه، فوق رأسه وعلى كتفه، كلما ركع وسجد تساقطت عنه. السبيل الثاني لمغفرة الذنوب وهو بسيط، إسباغ الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. السبيل الثالث الصبر على البلاء، فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، أي وجع، ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، قال: حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. السبب الرابع من أسباب محو الذنوب التردد على مجالس الذكر. قال عليه السلام: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وفي رواية أخرى للحديث يقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال فيقول تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الباب الخامس لمغفرة الذنوب مصافحة المسلم لأخيه المسلم. قال نبينا عليه أزكى السلام: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. الوصفة السادسة العفو عن الناس. وين ما أنت تعفي على العباد، وين ما ربي يعفو عليك. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سابعا وأخيرا تقديم الصدقات للفقراء والمساكين، باب من أبواب محو الذنوب. قال عليه السلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا وتقبل توبتنا وغسل حوبتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. مرحبا بكم في عدد جديد من باقة الصباح على موجة إذاعة قفصة.

نلتقي اليوم مستمعينا في ذكرى مولد سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين. فيوم ميلاده يوم ميلاد الإنسانية جمعاء، وفي مولده أشرق الكون وتباهى.

يوم مولد الحبيب عليه السلام لابد أن يبقى ذكرى للمسلمين إلى الأبد، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المصباح الذي أنار للإنسانية عتمتها وأخرجها من ظلمات الجهل إلى نور الدين والعلم.

عندما يأتي ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام، نجد المسلمين أجمعين يبدأون في معايدة ومباركة بعضهم البعض، حيث أن ذكرى مولد النبي هي عيد بالنسبة للمسلمين.

كلما جاء مولد النبي صلى الله عليه وسلم ابتهجت الروح ورقص القلب فرحا، فكل عام وأنتم بألف خير، دمتم أوفياء لموجة إذاعة قفصة، مع تحيات ريم محمد النوري.

0: قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا المساكن والمعدات المخصصة لتربية الأغنام. الحظيرة متاع الغنم راي عندها دور هام في إنجاح عملية التربية مهما كان نوعها، سواء كانت زريبة ولا قريشة ولا غيرها، وباش نضمن التسيير المحكم للقطيع والمحافظة على صحته حسب مرحلة التربية يلزم تتوفر في الحظيرة مساحة مغطاة تحتوي على التقسيم التالي: تكون بقعة مخصصة للولادة لتنمية الأمومة عند النعاش والعناية بالخرفان الصغار، تكون بقعة مخصصة للإناث اللي هم قرب ولادة، تكون زاد عندنا بقعة مخصصة لتغذية الخرفان، وتكون عندنا بقعة مخصصة للنعاش. ومن المستحسن ضبط المساحة المغطاة لكل نوع من الأغنام على النحو التالي: بالنسبة للنعاش نعمل حساب 0.8 متر مربع لكل رأس، بالنسبة للكبش عندنا معدل 2 متر مربع للكبش، وبالنسبة للعلاليش معدل 0.4 متر مربع لكل رأس، وعندنا نص متر مربع لكل بركوسة. يلزم زادة تتوفر في الحظيرة المعطيات الفنية التالية: الاتجاه يكون جنوب شرقي معاكس للرياح السائدة، التهوية تكون كافية، أما الردبان لازم نتجنبوا الطيارات الهوائية يعني الكوروندير. زادة نقرأ حساب إمكانية التوسع والتقسيم حسب الحالة وعدد القطيع وعمر الحيوانات، وهذاك علاش نستعملوا حواجز تكون سهلة التنقيل. السقف يكون عازل بالنسبة للمساحات المغطاة، الأرضية تكون منحدرة باش نتجنبوا ركود المياه، وما يلزمش الأرضية تكون بلطة بالسمان. راه ينجم الفلاح يبني حظيرة بأقل التكاليف باستعمال المواد الموجودة عنده. بالنسبة للمعالف نعرفوا اللي تغذية الأغنام بصفة عامة ولا ترتكز على استعمال الأعلاف الخشنة والمركزة بحكم قلة الموارد العلفية الطبيعية والمراعي، هذا علاش المعالف المزدوجة تلعب دور هام في الحفاظ على مكونات الأعلاف هذه وتحميها من الإتلاف وتنقص من ضياحها. ينجم يزال الفلاح يصنع المعالف هذه باستعمال المواد الموجودة عنده. بالنسبة للمشارب من الضروري توفير المشارب حسب حجم القطيع وتكون بعيدة عن المساحات المغطاة، مع الحرص على تجديد المياه بصفة دورية باش نتجنبوا تلوثها. وتوا مبقى لي كان نقول لكم وفق الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول والهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا بقي لنا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بقي تاريخا نحفظه أم بقيت رسالة نعيشها؟ حين نقول المولد أيها الكرام، فإننا نتحدث عن لحظة جاء فيها إلى الدنيا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الكلمات أحيانا تحمل أكثر من معناها الظاهر. فالمولد ليس مجرد تاريخ، إنه بداية، وكل بداية تسأل إلى أين. ولد صلى الله عليه وسلم طفلا يتيم الأب، لكن من ذلك البيت المتواضع بدأت قصة غيرت التاريخ، وهنا تكمن العبرة. ليس المهم أيها الكرام من أين تبدأ، بل إلى أي معنى تسير. كم من إنسان بدأ ضعيفا ثم قويت به قيمته، وكم من إنسان لم يملك شيئا لكنه امتلك رسالة. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، وقال: ألم يجدك يتيما فآوى. كانت البداية يتيما، لكنها لم تكن النهاية. كان الطريق صعبا، لكن الله تعالى صنع من تلك التجارب رسولا يحمل أعظم رسالة. ليس سؤال متى ولد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك سؤالا أهم: لماذا كان ميلاده حدثا لا يزال حيا في ذاكرة الأمة؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك وراءه مجرد أحداث، بل ترك منهجا. لم يترك لنا قصة لنعجب بها فقط، بل طريقا لنسير فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حين أراد أمير الشعراء أحمد شوقي أن يصف مولده صلى الله عليه وسلم قال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. إنها صورة شعرية جميلة، ولد الهدى. أيها المستمعون الكرام، إن أعظم ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو أن دل الإنسان على الطريق. الهداية ليست أن تعرف الطريق فحسب، بل أن تسلكه. وهنا الفرق بين الذكرى والرسالة. الذكرى أن تتحدث عن الماضي، أما الرسالة أن تجعل الماضي يهدي الحاضر. كلنا أيها الكرام نقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل هذه الكلمة، وما أحلى هذه العبارة. بل إن محبته صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يسكن قلب المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن المحبة في الإسلام ليست دعوة بلا أثر. لقد وضع القرآن الكريم لنا ميزانا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لاحظوا، المحبة تظهر، ترى في السلوك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أي جعل الاتباع امتحانا لصدق المحبة. فهل نحب صدقه؟ إذن لنصدق. هل نحب رحمته؟ إذن لنرحم. هل نحب عفوه؟ إذن لنتعلم العفو. هل نحب تواضعه؟ إذن لنترك شيئا من الكبر. كل عام أيها الكرام تأتي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والمدائح والدروس والصلوات والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا جميل وطيب وكريم إذا قادنا إلى معنى أكبر. ولعل أبلغ وصف لحياته صلى الله عليه وسلم ما قالته عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. إذا قال القرآن: وقولوا للناس حسنا، رأيت ذلك في كلامه. وإذا قال القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، رأيت ذلك في عفوه. وإذا قال القرآن: وبالوالدين إحسانا، وجدت الإحسان جزءا من منهجه. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يرى في السلوك. ربما كان الاحتفال الأجمل بمولده صلى الله عليه وسلم أن نولد نحن من جديد، أن يولد فينا الصدق بعد أن أتعبنا الكذب، أن يولد فينا الرحمة بعد أن قست القلوب، أن يولد فينا العفو بعد أن أثقلتنا الخصومات، أن يولد فينا الأمل بعد أن أرهقنا اليأس، أن يولد فينا الإحساس بالآخر بعد أن أغلقت الأنانية أبواب القلوب. هذا هو المعنى الذي نحتاجه، ليس أن نعيد الحدث فالتاريخ لا يعود، لكن أن نعيد القيم التي جاء بها صاحب الرسالة. كان صلى الله عليه وسلم عظيما في الخلق والخلق، فيما وهبه الله تعالى من جمال، وفيما اختاره هو من مكارم الأخلاق، ولذلك بقي أثره. فالإنسان قد يعجب بالقوة، لكن القلوب تتعلق بالرحمة، وقد تخاف السلطان لكنها تحب العدل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجمع في شخصيته قوة الحق ورحمة القلب. صلى عليك الله ما أشرق نور، وما ذكرك الذاكرون، وما مشى على الأرض إنسان يبحث عن الرحمة والحق والجمال. اللهم ارزقنا صدق محبته وحسن اتباعه والاقتداء بهديه، واجمعنا به في الفردوس الأعلى. أيها الكرام، كانت هذه رحلة قصيرة في سيرة خير البشر، نطل منها على الماضي لنستضيء به في صناعة الحاضر والمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: تمام السادسة صباحنا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم جميع المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان دقية مساء أمس الاثنين على الموكب الرسمي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بالقيروان بحضور مختلف الإطارات الجهوية. وإحياء لذكرى المولد النبوي الشريف بولاية قفصة، أشرف مساء أمس ولي قفصة على موكب ديني بجامع سيدي بن يعقوب احتفالا بهذه الذكرى العطرة، اختتم بتوزيع الجوائز على المتفوقين في المسابقات الدينية. تشارك تونس إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تنعقد بمنغوليا خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من أوت الجارية. ويهدف المؤتمر لتوحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد بدوره الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. أعلنت كرياتيف تونس عن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. ودعت كرياتيف تونس المؤسسات الحرفية الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى تقديم ترشحاتها لن يكون يوم 17 من سبتمبر القادم آخر أجل لإيداع الملفات. في أخبار العالم، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهة الداعمة لها. من جهته قال وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح.
6: صباح الخير يا حلوين.
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير.
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.
12: ستة وثلاثة دقائق اليوم 3/25/2026. صباح الخير، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، كل عام أنتم حيين بخير، إن شاء الله مولد مبروك، إن شاء الله سنين دايمة وربي يحيينا الأمثال. واليوم تقريبا يوم عطلة، أغلب الناس مرتاحة اليوم، ثم اللي يخدم كيفنا، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل وين ما كنتم، الناس اللي تخدم توا في القهاوي والحوانيت نتاعهم، إن شاء الله برزق الوفير للجميع، إن شاء الله نهار مبروك عليكم الكل مستمعينا وين ما كنتم من توا حتى 9:30 مع بعضنا في نسائم الصباح. إن شاء الله مع الفقرات القارة، أخبار الصحة، رياضة، أخبار الجهات، أخبار الإنترنت، كل المتابعات والاستضافات واللقاءات اللي اخترناها لليوم وين ما كنتم. مرحبا بكم تسمعونا على الاف ام ولا عندكم الإنترنت، كنكم بعد شوية على www.radiogafsa.in، عندكم الابليكاسيون لإذاعة التونسية، وتابعوا كل ما هو جديد على صفحة إذاعة قفصة على الفيسبوك. ترافقني كوكب إبراهيم اليوم في الجانب التقني، عمل الغرز في الجانب الرقمي، كمال تومي يستقبل تليفوناتكم، وبسمع ماري من أمام الميكروفون كالعادة، باش ننطلقوا بالأغاني التونسية وهذا الزين الحداد.

0: معاك قطوة مرايتنا.
1: صباح النور والسرور، صباح معطر بذكر خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم قلوبنا تفرح وتتهلل بذكرى مولد النور، مولد الرحمة، مولد خير الخلق، مولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله مولد مبارك على تونس وعلى الأمة الإسلامية الكل، وإن شاء الله أيامكم الكل محبة وخير وبركة. في ذكرى المولد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واملأ قلوبنا حب لنبيك واتباع لسنته. اللهم اجعل تونس وبلاد المسلمين بلاد أمن وسلام وخير، وارفع عنا البلاء واشفي مرضانا وارحم موتانا وفرج هم المهمومين وارزقنا أياما أجمل وأحوالا أفضل يا رب العالمين، آمين. اليوم 3/25/2026 موافق ل 12 ربيع الأول 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صبح كان 4:21، الشروق 55، الظهر باش يكون مع نصف نهار 34، العصر 4:07، المغرب 7:05، والعشاء باش يكون إن شاء الله 8:32.
2: اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل على سيدنا محمد.

0: صلي على سيدنا النبي، يا ربي صلي على سيدنا النبي.
1: عليه صلاة الله والسلام، تشرح القلب وتبعث السرور.

0: هذا زيد غرسة، توقيتنا 6:36 دقيقة. الآن موعدكم مع الأجندة الإذاعية.
1: الأجندة الإذاعية،
0: نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 3/25/2026. بعد نسيم صباحي تجيكم المراية مع رمزي أفضل من 10 حتى نصف النهار، حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف، متابعات كالعادة فقرة القارة كما أخبر 24 ساعة، الحديث عن الأخلاق والقيم بمناسبة المولد النبوي الشريف واستحضار هذه المناسبة بمختلف عاداتها ومختلف تقاليد والأبعاد متاع المناسبة هذه مع سيد وليد ذيبي الواعظ الديني من قفصة. نقطة خارجية باش تكون من توزر، كذلك من القيروان، باش نتابعوا ونعيشوا أجواء المولد النبوي الشريف. كذلك الحديث عن تظاهرة زيارة المسجد النبوي الشريف عبر الواقع الافتراضي مع سيدة شريفة شيفة فرح مديرة المكتبة الجهوية بقبيلي، وبقية المتابعات أجواء خاصة اليوم باش تكون في الملاية مع رمزي أفضل. ثم نمشوا للبرنامج المسابقات والجوائز، خليك الرابح مع فاتن شيري من نص نهار الماضي ساعة، عيش الفن مع فاتن خليفة من الماضي ساعة لثلاثة، ثم سيفك على كيفك من الخمسة حتى لثمانية مع إنس حمادي مع الفقرة القارة مع المسابقات والجوائز، شموسة ذكية في المتابعات، استضافة للأستاذة هاجر بوغانمي أستاذة تنشيط المركب الشبابي بتوزر بعد تتويج المؤسسة بالجائزة الأولى لأفضع صانع محتوى، باراسول استضافة في الأستوديو للسيد شفيق الرابح مدير مهرجان أميرة المناجم، عاشق مغروم الشاب قصي سليم تجربة الأفلام الترويجية لمدينة الكتار وأجواء المولد النبوي الشريف بشكون في الجهات كالعادة، ضيف الصيف الفنانة بثينة نابولي، وبقية الفقرات والإيقاعات في برنامج سيفك على كيفك. سهريتنا مع سعيدة كريت فنون من 10 حتى نصف الليل مع المسرحي محمد العقربي من قبلي، الفنانة كريمة بن عمار، والممثل المسرحي محمود أبو شمسية من فلسطين، وبقية الأجواء مع فنون الليلة من 10 حتى نصف الليلة.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح
2: 6:48 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم مبروك مستمعين. نعطيكم فكرة أولية لحول الطقس بالنسبة لليوم 3/25/2026. أجواء حارة مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الرياح تهب من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب سواحل ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالشمال وقد اضطراب فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة تواصل في مستويات مرتفعة تتراوح القصوى بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل. إن شاء الله بعد 7 نأخذ أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: معاك رضوى مرايتنا.
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم.
3: نعطيكم فكرة على الأبراج والكواكب بالنسبة لليوم 25 أوت 2026 موافق 12 ربيع الأول 1448 هجري. ساعات في الجدي ولكن ينتقل القمر للدلو، يعني اليوم غدوة تقريبا القمر في الدلو. نبدأ بالحمل، تسوية مالية، خبر حلو عن علاقة كانت متعبتك، موضوع يخص بيع أو شراء أو قضاء يتحل عندك يا حمل. الثور أضواء مسلطة عليك، عندك فرص ترقية، منصب جديد، تكريم، تسمع كلام حلو اليوم، كلام يخليك طاقتك حلوة. في المقابل ثم شكون يترصد لك، ما تخالفش القوانين، أغلب الثور انتبهوا أثناء السياقة لأنه عندكم دفع مخالفة اليوم ولا غدوة. الجوزاء، انتعاشة للجوزاء، حظ وبشارات وسفر، علاقتك تتوسع وعلاقتك تفيدك، تتعلم حاجات جديدة وعندك دعم يا جوزاء. سرطان، مكاسب مالية، أسفار، ناس جديدة، تشتري حاجات، ثم اتصالات، عندك أرض تحب تبيعها ولا تحب على قرض وقيد حصيله اليوم غدوة لحل المشاكل المالية. الأسد، تأجيلات، ثم شكون يضغط عليك، يعني ما تخليش شكون يستفز، خاصة اليوم ضغط عليك شوية، وسع بالك يا أسد. بالنسبة للعذراء، عندك حاجة صحية لك أو لأحد الأفراد العائلة متاع العائلة، اهتم بصحتك وبنفسيتك، تغير أفضل في الأجواء، تعافي وتجاوز بعض العراقيل. الميزان، القمر بالدلو، بيت الاستمتاع، يوم يسير، نفسيتك به، مودك أفضل، أضحك من قلبك يا ميزان. العقرب، خلي بالك ثم شكون غير ويستفزك، خليه يتكلم وما تردش اليوم يا عقرب، ما يصير شيء كان ما تردش على اللي يستفز فيك. شغلتك، أمور العائلة والمنزل. بالنسبة للقوس، يوم حلو في العلاقات، في النشاط، في الأفكار، أدائك جيد، اتصال مهم، أي حاجة تحب تعملها عندك اليوم غدوة يا قوس. بالنسبة للجدي، بيت المال، مكاسب ومعاملات مالية، تكمل عندك أوراق مهنتك وعملك، يعني ثم تحسن، ثم عقد ممكن يتمضى عندك، مضغوط صحيح ولكن عندك أخبار جيدة ولصالحك. الدلو، ما تعطيش وذنك لأي أحد، أصبر وتيجيك يوم فيه رد المظالم وتتحرك الأمور لصالحك، عندك ثقة في نفس وعندك أجواء طيبة في انتظار ينتهي الخسوف اللي بيشكون نهار 28 أوت. الحوت، الخسوف تأثيراته عندك قوية شوية، نعرف بش يكون عندك الخسوف، كل كلمة محسوبة، كل حركة محسوبة، انتبه لصحتك وخاصة تتابع أمورك الصحية، وثم انفراجات مالية طيبة لبرج الحوت.

0: المراية اليوفي حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف. المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قبصة. نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد.
8: مولد الرحمة والنور، نهنئكم بذكرى مولد الرسول.

0: تمام 7 صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. عقدت يوم أمس المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد ندوة للتعريف بالدورة الثانية لمهرجان الشباب الجهوي وأهدافه وبرنامجه. وأشار المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسيدي بوزيد محمد الصالح بن نصر لأن العديد من المنشآت الشبابية خاصة الموجودة بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية والمناطق ذات الأولوية ستحتضن بداية 26 أود الجاري فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق اليوم الثلاثاء 25 وغدا الأربعاء 26 أوت الجارية، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور أشهلية. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة من اليوم الثلاثاء لتتراوح بين 40 و45 درجة مما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، كما دعا تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن تسجيل التكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم للاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. في أخبار العالم، استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة يوم أمس بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة. هذا ودع الجيش الإسرائيلي مهاجمة عنصرين لحماس في الغارة على دير البلح الليلة الماضية، وأعلن اغتيال أحدهما زاعما أنه عنصر من قوات النخبة في كتائب القسام. أخيرا، أفادت وكالة رويترز بأن الدولار الأمريكي كافح اليوم الثلاثاء للحفاظ على مكاسبه أمام العملات الرئيسية في ظل تقييم المستثمرين للعقوبات الموسعة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، إلى جانب الجهود الجديدة الرامية لتخفيف الضغط على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: أحوال الطقس
2: 7:05 اليوم 3/25/2026. صباح الخيرات لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم، وقيت نشا جويه باش نعرف شنو هي احوال الطقس بالنسبه اليوم وغدوه ان شاء الله. حاضر معايا من المعهد الوطني لرصد الجو سي صبحي بن احمد. صباح الورد.
3: صباح الخير اختي بسمه، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد كبسه.
2: مولد مبروك ان شاء الله، كل عام وانت حي بالف خير وكل فريق المعهد.
3: عايش اختي.
2: شنو هي احوال الطقس اليوم والايامات الجايه سي صبحي؟
3: نعم، هو كما لاحظتوا معناتها الارتفاع في درجات الحراره بدا تقريبا منذ يومين، معناتها الارتفاع ما زال متواصل هذا اليوم، هيمنه لمرتفع الضغط الجوي تقريبا على اغلب مناطق بلادنا، وبالتالي درجات الحراره تتواصل في نسقها المرتفع. كذلك هذا اليوم الثلاثاء طقس حار قليل السحب باغلب الجهات، كالعاده تظهر خلايا رعديه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط بعد الظهر، تكون مصابه بامطار وكذلك سرعه رياح لتتقوض تحت ظهور السحب الرعديه كما شفنا يوم الامس. تقريبا في فتره ما بعد الظهر يوم الامس تكونت خلايا رعديه نشطه بدات بمناطق الشمال الغربي ثم تفرعت لشملت كذلك مناطق بعض مناطق الوسط وكذلك جهة القيروان وحتى معناتها بعض مناطق الشرقية لجهة نفيدة وجهة المنسير. ما كانتش قوية برشا من ناحية الكميات، سجلنا أعلى كمية 12 مليمتر بجهة بورسق من ولاية باجة، كذلك سجلنا 6 مليمترات وما بين 4 إلى 6 مليمترات بولاية جندوبة، كذلك بجهة الكيف كانت في حدود تقريبا 3 مليمترات. سرعة الرياح تقوت بالقدية وتجاوزت حتى 90 كيلومتر في الساعة، وشفنا حتى من خلال صور في جهة القيروان اللي كانت الرياح قوية، وهذا بطبيعة الحال يعود إلى الخلايا الرعدية. الرياح تكون مؤقتا قوية ثم تتقلص سرعتها، سرعانة ما تتقلص سرعتها. البحر بالنسبة لليوم سيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا متموج ببقية الساحل، وبالنسبة للحرارة تتواصل في نسقها المرتفع وتتراوح عموما ما بين 36 إلى 40 درجة بالسواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي، وما بين 41 إلى 47 درجة ببقية الجهات. يوم الأمس سجلنا 46 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قفصة، في حين اليوم إن شاء الله نسجلوا 44 درجة كحرارة قصوى مع ظهور الشهيلي. بطبيعة الحال تبقى العوامل الجوية ملائمة لظهور الخلايا الرعدية كذلك يوم الغد وحتى الأيام القادمة. طبيعة هذه الفترة تتكون فيها الخلايا الرعدية جراء الارتفاع في درجات الحرارة، وبالنسبة ليوم الغد تتواصل الارتفاع هذا أكثر من اليوم، وخاصة بمناطق الشمال. مناطق الشمال بتكون فيها الحرارة مرتفعة جدا تتراوح عموما ما بين 42 إلى 48 درجة، وأزرنا بالنسبة تحيين لخريطة اليقظة الذي يضم تقريبا اللون أسندنا اللون البرتقالي إلى تقريبا كل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت وكذلك نابل.
2: نسافر بنزرت ونابل هيان علينا برشا سخونة. وقتاش معناها يتفرهد الطقس صبحي معناها ونبدو نحسوا
3: بالنسبة لي معناتها تغيير نجم نحكيه على انفراج وانخفاض في درجات الحرارة. تقريبا نجم نقول نهار السبت أقل بقليل، لكن الانفراج أكثر سيكون ممكن بداية شهر سبتمبر، هنالك معناتها بوادر تيارات أكثر شمالية غربية، وبالتالي معناتها تبدأ ترجع تنخفض درجات الحرارة تدريجيا إن شاء الله في بداية شهر سبتمبر آخر أوت ما زلت، لكن أقل بطبيعة الحال من الأيام من تاع خاصة الذروة اللي هم يوم أي الأربعاء والخميس وكذلك حتى يوم الجمعة يعتبر حار خاصة داخل البلاد.
2: ربي يعطينا باللطف. شكرا لك سي صبحي بن أحمد، يومك سعيد. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

رجعنا بكم العام 1996 وين غنى رغب علامة وخرج الألبوم علمتيني. وصلنا ل 27 دقيقة وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم. نتحط شوية على قطاع المحروقات. نفى المكلف بالأعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل السيد غسان القصيبي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من منتصف الليل يعني من البارح. ويؤكد أنه عدم وجود أي قرار أو نية لتنفيذ إضراب غدوة يعني اليوم. موضح أنه اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سواق شاحنات نقل المحروقات من بينها منحة متفق عليها منذ سنة 2018 إلى جانب تسوية وضعية التغطية الاجتماعية وعدد من المسائل المهنية الأخرى. كان هذا بلاغ كان خرج أمس وكان انفو فيه أنه باش يكون ثم إضراب اليوم في قطاع المحروقات. أشار سي غسان القصيبي في تدوينة أنه الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع نهار الأربعاء إن شاء الله غدوة لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من حقوقهم. وأشار في حال عدم تسجيل أي تقدم باش تتولى النقابات إصدار برقية إضراب بصفة قانونية وتبقى للتراتيب الجاري بها العمل بما يفتح المجال للتفاوض ومحاولة إيجاد الحلول. وأكد أنه الإضراب لا يكون إلا في صورة فشل التفاوض داعيا إلى عدم تداول الأخبار غير صحيحة أو الانسياق وراء الإشاعات اللي قاعدين نسمع فيها توا على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص إضراب في قطاع المحروقات اليوم.

0: هذه يسرى محنوش وين ما كنتم نهاركم زين نهاركم مبروك. خلينا نتحدث شويه على الجامعه العامه للتعليم الثانوي وقيد ظهري تو باش نتحدثوا على التعليم الثانوي وعلى جامعه التعليم. كانت حكيت على اقصاء وزاره التربيه للطرف النقابي فيما يتعلق باستعدادات العوده المدرسيه. وكان حكى سيد محمد الصافي كاتب عام الجامعه انه الوزاره تمضي بهذه العوده الى نفق مظلم، ويؤكد أن النقص المحتمل في الإطار التربوي خلال العودة المدرسية هذه لا ينحصر فقط في الأساتذة بل يشمل كل الأسلاك التربوية من تعليم أساسي وثانوي قيمين وإطار إداري. ويقول أنه تقريبا يبلغ العدد 5000 إطار، وإن غابت الأرقام حول النقص المحتمل في الإطار التربوي خلال العودة المدرسية هذه فإن عديد المؤشرات تؤكد وجود هذا النقص، من بينها زيادة عن النصاب في توزيع التلاميذ على الأقسام يفوق عدد التلاميذ بقسم الواحد 40 تلميذ على الأقل، وتوجه نحو تكليف أستاذ بالعمل في أكثر من مؤسسة تربوية والزيادة في عدد ساعات العمل. هذا بالنسبة للجامعة العامة للتعليم الثانوي. في المقابل سيد وزير التربية نور الدين نوري كان يؤكد أن الاستعدادات للسنة الدراسية 2026-2027 تجري بخطى حديثة لضمان عودة مدرسية منتظمة دون شغورات في الإطارات التربوية مع جاهزية تامة للبنية التحتية وتوفير كتب مدرسية في الأجيال المحددة، وشدد على إيلاء ملف الموارد البشرية اهتمام خاص، يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ صدر عن وزارة التربية. يوضح سيد الوزير أن الوزارة تعمل منذ أشهر على استكمال جميع الاستعدادات الضرورية خاصة فيما يتعلق بتوفير الإطار التربوي والإداري بهدف ضمان عدم تسجيل أي شغورات تأثر في السير العادي للدروس أو في جودة العملية التعليمية. نذكركم أنه رئيس الحكومة كانت أشرفت على اجتماع وزاري مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027. تم الوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية، ودعت فيها إلى العمل على الحد من اكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والأحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم تحقيق مزيد من التوازنات بين المؤسسات التربوية. إذا إطار التربوي قيمين إداريين لازم يكونوا متوفرين في المدارس الإعدادية وفي المعاهد، كذلك الأساتذة لازم يكونوا متوفرين، أوقات العمل والاكتظاظ هذا مهم برشا. هذه من معناها من الحاجات اللي تخدم على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027.
1: إشهار بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور. نبدأ بالألعاب المتوسطية. تعرضت 2016 بإيطاليا بعد انتهاء منافسات يوم أمس في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. حصيلة تونس من الميداليات 1 ذهبية 5 فضية و2 برونزية تجعلها تحتل المركز العاشر، تبقى في المركز العاشر بما أنه كذلك يوم أمس المركز العاشر وهو صافة الدول العربية بعد مصر. بالنسبة للميداليات، فارس القطوسي ذهبية التايكواندو وزن أقل من 80 كيلوغرام، ووفاء المسعوني فضية التايكواندو وزن أقل من 67 كيلوغرام، محمد خليل الجندوبي وفضية التايكواندو وزن أقل من 68 كيلوغرام، أحمد الجوادي عنده برونزية سباق 800 متر سباحة حرة، وكذلك برونزية سباق 800 متر أو 400 متر سباحة حرة، محمد ياسين بن عباس برونزية سباق 200 متر سباحة على الظهر، فارس الفرجاني برونزية المبارزة بسلاح السابر، وشيما التومي برونزية التايكواندو وزن أقل من 57 كيلوغرام. نبقى دائما في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وفي كرة القدم. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 سنة يفوز على المنتخب المغربي في ثاني مباراته في المجموعة الأولى والجولة الأولى بعد ما فاز المنتخب المغربي أقل من 20 سنة بهدف مقابل صفر، هدف محمد ريان الرحيمي. يبقى اللقاء وحيد لتونس في المجموعة الأولى أو الدور المجموعات أمام المنتخب التركي بشدور غدوة هذا اللقاء. في إطار الدور الثمانينائي من بطولة العالم لكرة الطائرة للناشئين أقل من 17 سنة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، يواجه المنتخب التونسي منتخب رومانيا اليوم على الساعة 6 مساء. ذكر ديما ببلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم تعلم كافة وسائل الإعلام الوطني والدولية أن الناخب الوطني معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 26 أوت يعني غدوة بداية من الساعة 11 صباحا لتقديم برنامج عمله في الفترة القادمة. الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 لقواف القفصة، تعلن الهيئة المدير لقواف القفصة عن عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026. تفاصيل الاجتماع، التاريخ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، التوقيت الساعة 6 مساء ببطاقات الانخراط. حسب ما جاء في البلاغ تفيد الهيئة بأن بطاقات الانخراط متوفرة بمقر النادي خلال التوقيت الإداري من 10 صباحا إلى 2 بعد الزوال. ذكر كذلك بالجلسات العامة الانتخابية وكذلك التقييمية، تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات لكوكب الريدي بدقيشة وتقرر عقد جلسة عامة انتخابية. هذا البلاغ قريناه منذ انطلاق البلاغ، منذ يعني إنزاله إلى حد اليوم، لأنه اليوم الثلاثاء 25 أوت هو موعد الجلسة العامة باش تدور على الساعة 10 صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر معتمدية دقيشة، يعني اليوم في 10 تاع الصباح إن شاء الله بقاعة الاجتماعات بمعتمدية دقيشة باش تدور الجلسة العامة لكوكب دقيش الانتخابية. يضم جدول أعمال الجلسة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومصادقة عليهما عملية انتخاب أعضاء الهيئة المديرة. بالنسبة لهلال رديف في الجلسة الخارقة للعادة بشدور يوم 30 أوت على الساعة 4:30 مساء بدار الثقافة برديف. أما الحزوة عنده جلسة عامة كذلك خارقة للعادة بشدور غدوة 26 أوت بالملعب البلدي على الساعة 6 مساء. الجلسة نقطة وحيدة انتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للإشراف على انتخاب الهيئة المديرة للجمعية. ذكر نهاية الأسبوع باش تكون الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، السبت 29 أوت في 4:30 في رادس النادي الإفريقي مع الحمام سوسة، مستقبل المرسى مع تقدم ساقية الدير، اتحاد بونسير يستضيف الملعب التونسي النادي الرياضي صفاقسي مع الترجي الرياضي الجرجيسي، يوم الأحد 30 أوت في ملعب سوسة نجم الساحلي مع نجم المتلوي، وفي زويت الشبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي نادي حمام لنف نادي البنزرتي الأولمبي البيجي مع اتحاد بنقردان. هذه أهم أخبار رياضية.

0: طريق السلامة. طريق السلامة.
1: طبعا 41 دقيقة وين ما كنتم طريقة سليمة لكم، إن شاء الله توصلوا سلمين وين ما تحبوا، إن شاء الله نهار مبروك عليكم الكل مستمعينا، إن شاء الله طريقة سليمة للجميع. موعدكم مع الفقرة هذه اللي نتوجه فيها لمستعملي الطريق وسواق العربيات والسيارات. اليوم مش تحثوا على السرعة والمسافات، هنا نتحدثوا على الفرق بين السرعة القانونية والسرعة الملائمة لظروف الطريق، وبين السرعة والمسافة علاقة مباشرة يحكي كنا عليها أكثر تفاصيل سيد سابر كرامتي خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سابر.
2: صباح الفل، صباح الورد على كل مستعمل طريق وكل مستمعي داخل.
1: إذن السرعة والمسافة علاقة مباشرة بيناتهم وعلاقة زادة فيما يخص السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات سابر.
2: نعم، السائق والسرعة والمسافات عندهم علاقة كبيرة معهم. السائق بيصير هنا إذا كان مش نحكي على السائق حسب الحالة اللي هو فيها، معناها تأثر الحالة متاع السائق على التحكم في العربة والسرعة وكذلك المسافات. علاش ذكرنا السائق؟ خاطر السائق هو اللي يتحكم في العربة واللي يترك المسافة المطلوبة حسب السرعة اللي يمشي فيها وحسب مجال الرؤية قدامه. يعني وهنا مهم جدا أنه الرؤية تكون كافية وواضحة أمام السائق اللي التحكم في العربة متاعه واللي نجم يترك المسافات المطلوبة أمامه. هنا إذا كان مش نحكو على السرعة، السرعة بيصير هنا راهي معدلة داخل مناطق العمران وخارج مناطق العمران وداخل طريق السيارة حسب حالة الطريق. بيصير هنا نقوله تحديد سرعة حسب الحالة متاع الطريق اللي موجود. إذا كان مش نحكو على أقصى سرعة داخل مناطق العمران اللي هي 50 كيلومتر في الساعة، يجب على السائق أن يترك مسافة كافية اللي هي مسافة الأمان. مسافة الأمان هذه نذكر أني تخص السائق وتحميه من الحوادث المرورية الفجائية لأمامه، وهي المسافة اللي يجب أن يأخذ فيها القرار للتحكم في العربة. معناها مسافة الأمان هذه راهي تحمي السائق وإجباري تركها. تقديرية احنا عندنا فوربين على قاعدة نحسب فيها مسافة الأمان، نديبا نقولوا راهي المسافة راهي تقديرية قاتل ملاش بيش نكيلوها قديش الناس حسب السرعة فيها. مسافة الأمان هي في 3/10، معناها أعطيك مثال بسرعة 50 كيلومتر في الساعة يطرس 15 متر. تقديرا 15 متر ينجم ياخذ فيها القرار، ينجم يصير فران فشقي قدامه، ينجم فكت 15 متر يتحكم في سيارته بدون أضرار. هنا إذا كان بش نحكو على مسافة الفرملة هي المسافة هذه راهي مهمة جدا ولها تأثير كبير على الطرقات إذا كان السائق ينجم يتحكم في سيارته في الوقت المناسب. مسافة الفرملة تأثر فيها حالة الطريق، تأثر فيها حالة الطقس كذلك، وتأثر فيها حالة السائق لانه هنا
1: والسرعه.
2: نعم بيصير احنا مش نحسبوها بسرعه، حسب السرعه اللي انت تمشي فيها على مسافه كم باش نجم نفرمل ونتحكم في سيارتي. هنا بالنسبه للفرمله مربوطه مباشره بمسافه الامان اللي هي مسافه زمن رد الفعل. مسافه الامان تساوي مسافه زمن رد الفعل، رد فعل السائق اثناء التحكم في سيارته، معناها لحظة مشاهدة الخطر مع بداية الفرملة. معناها كي خطر قدامه باش يبدأ يشد في الفرق. معناها إن وجدت مسافة الأمان سيجد مسافة الفرملة، إن معناها لم توجد مسافة الأمان لا توجد مسافة فرملة في الوقت المناسب.
1: ومسافة الفرملة نقوله وإحنا مسافة التوقف هكا ولا لا؟
2: هاتونجور. أيه؟ مسافة التوقف هي مسافة زمن رد الفعل اللي هي مسافة الأمان مع مسافة الفرملة، معناها أيه؟ الكل من اللي شق اختر لين وقفة الكهرباء مرة واحدة هذه تعتبر مسافة التوقف الكل. معناها تدخل فيها مسافة الأمان، معناها
1: ويأثروا فيها مهضوم الكل، حالة الطريق، الفرانات متاع الكهرباء، الإطارات، كلهم يأثروا في
2: حالة الطريق، حالة السائق، حالة الطقس زادة يأثر فيها. هذه إذا كان هو سائق عادي ما هوش بريد ما هوش مخمور السيارة نتاعه لاباس عليها، حال الطريق لاباس، الطقس معناها جيد، راهو نقولوا مسافة التوقف هذه حسب السرعة اللي يمشي فيها ينجم معناها ينجم يلقى المسافة المطلوبة اللي هي بدون أضرار وبدون وجود حادث. إذا كان تعكر حالة السائق أو حالة الطريق أو حالة السيارة أو حالة الطقس، راهي مسافة التوقف تزيد النصف على المسافة المطلوبة، معناها تزيد النص، ومسافة الفرملة تتضاعف اثنين. معناها نلاحظ هنا أنه مباشرة ثم تأثير على المسافات وعلى السرعة إذا كان السائق ما هوش في حالة جيدة، إذا كان السيارة ما هيش في حالة جيدة، وإذا كان الطريق ما هوش في حالة جيدة، إذا كان الطقس معناها غير ملائم. هكا علاش نحن ننصح ديما السائق كله يلزم أنت تكون في حالة جيدة وتفقد سيارتك والفرامات بتاعها، ويلزم معناها الطريق اللي انت تمشي فيه حسب الظروف المناخيه تعدل السرعه بتاعك. معناها هنا راهو يلزم السائق انه يعدل سرعته حسب الظروف اللي موجوده على الطرقات.
1: والبعض سواق

0: ساعات واحد يقول سيارتي قويه وسيارتي نجم ندوب بها، لكن هنا للاسف ينجم الطريق يغدروا،
1: اي
0: تنجم حاله الطريق تغدروا، تنجم حاله الطقس تغدروا، تنجم السياره هي بيدها تغدروا، خاطر هنا ينجم
1: ساعات حتى يبدا
0: مجموعه
1: وحده،
0: ساعات.
1: معناه في ثنيه، انا لا يقدر، احنا نقولوا الناس اللي يسمعوا فينا انا لا
0: نعم
1: يقدر، يبدا وحده وحده هكا
0: نعم
1: في ثنيه ويشوف في شجره. انا ثم مره دخل معايا خبير في الموضوع هذا من فرنسا، تونسي في فرنسا، نسلم عليه باشا سي طاهر، كان يقول انه من كثره يعني تكون ثقه في، عنده ثقه في نفسه ومرتاح هو معناها، وثنيه وحده ما عنده حد شيء، عنده كان شجره معناها قدامه، يمشي يدخل في الشجره خاطر هو ربما يعني
0: موجود
1: اي معناها هذاك، علاش راهو يلزم نسيسر رواحنا ويلزم نعمل حساب كل شيء معناها وقت اللي نشدوا ثنيه، وخاصه اللي يمشي مسافات طويله، ما نحكوش على هنا معناها قرابي العباد الدور مع السيركيلي في البلاد، اما الناس اللي تسافر واللي تخدم على معناها اللي عندهم لواجات اللي عندهم هذوما، معناها ردوا بالكم ونرزنوا شويه في الثنيه.
0: مهنيين. نعم مهنيين، انت تحكي على السواق المهنيين اللي يشقوا مسافات طويله، اللواجات، سواق الحافلات، الشاحنات، اللي هم هذوك يتعبوا على طول المسافه، يتعبوا في الطريق، واللي معناه الريفلكس نتاعهم يطيح، الانتباه يطيح، معناه يولي هو عرضه للخطر، وينجم هو يتاهل في وجود خطر. هنا راهو ما نعطوش الثقه في العربه نتاعنا، راك انت تتحكم فيها، لازم انت تقودها مش هي تقودك. انا ساعات تعرضني واحد من هربة بيه الكهرباء ما عادش ينجم حتى يرجعها، علاش؟ لانه هو زاد في السرعه في طريق غير مناسب، معناها راهو حتى طرقاتنا هل نشوفوا فيها طرقاتنا ما هيش بتاع السرعه المطلوبه، زاد
1: اي
0: ساعات طريق على طريق ما هوش بتاع السرعه المطلوبه، بنحدينه فيه تجهيز، تلقاه هذاك الطريق فيه خلل، فيه مشاكل، فيه عراقيل، معناها معاه زاد وجود امطار سيء، معناها هنا توجد الحادث. ماذا بينا احنا كأساءات صاحب قرار مسؤول على السير على طرقاتنا حسب الحالة الموجودة وحسب حالة سيارته، أنه يكون هو متحكم في السيارة نتاعه. علاش جبدنا احنا تو المسافات والسرعة؟
1: اي
0: عندهم علاقة كبيرة. أنت إذا كان تعرف روحك مش تجري بالسيارة نتاعك وما تنجمش تتحكم فيها في الوقت المناسب، معناها فك عليك، غير ما تزيد في السرعة. إذا بينا هذه نصائح
1: اي
0: للسواق، أنه أنت حسب الرؤية نتاعك وحسب إمكانياتك الذهنية والبدنية وسيارتك، هذا ما كله باش نعدلوا السرعة نتاعنا حسب المطلوب
1: خاصة انه السرعة حسب الارقام، ربي يحمي كل مسلم من الطريق،
0: نعم
1: خاصة السرعة حسب الارقام هي السبب الاولاني والرئيسي في
0: نعم
1: عدد القتلى وعدد الحوادث. سي سروحنا ان شاء الله يا ربي يحميكم الناس الكل وطريق السلامة ليكم. شكرا سي صابر، يعطيك صحة.
0: العفو العفو،
1: شكرا سي
0: وإن
1: صابر
0: شاء الله
1: كرامتي،
0: كل مستعمل طريق إن شاء الله.
1: ان شاء الله مولدك مبروك، والناس اللي يسمعوا فينا الكل ان شاء الله مولد مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. شكرا لك سي صابر كرامتي، خبير في السلامه المروريه. ثم شكون كلمني مره قال لي يا اخي بربي علاش خبير في السلامه المروريه؟ على كل الخبره عندها دور برشا، وناس معناها تكون وعندها ما تقول في هذا المجال، خبير في السلامه المروريه. شكرا لك سي صابر كرامتي، يومك سعيد والى اللقاء.
2: معاك تضمن رؤيتنا.

هيفي باسكال مش علاني في جديدها وين ما كنتم شاء نهاركم زين نهاركم مبروك لكل مستمعينا موصلين معكم حتى لتسعة ونص. حبيت نعطيكم فكرة على المناظرة الخاصة بوزارة المالية 2026 اللي تفتح مناظرة انتداب 434 متفقد للمصالح المالية. آخر أجل للتسجيل بش يكون نهار 10 سبتمبر 2026. كذلك تفتح مناظرة لانتداب 593 ملحق بالتفقد للمصالح المالية، وآخر أجل للتسجيل يوم 10 سبتمبر 2026. تدخلوا للموقع ولا صفحة متاع وزارة المالية وتشوفوا مختلف التفاصيل والخطط المطلوبة في كل ولاية، مطلوبين في ولاية الجنوب زادة معناها بالنسبة لوزارة المالية. تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل وإن شاء الله حد موفق للجميع في المناظرات الخاصة بالمتفقد للمصالح المالية وإلا ملحقة بالتفاقد للمصالح المالية.

0: أسعد الله صباحكم جميعا، تمام 8 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: هذه أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقدمها أحمد حراثي. في البداية إليكم أبرز العناوين. تونس تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف، ومواكب احتفالية تنتظم بمختلف ولايات الجمهورية تتخللها توزيع الجوائز على المتفوقين في المسابقات الدينية. ارتفاع مرتقب لدرجات الحرارة اليوم وغدا وسط تحذيرات من إمكانية اندلاع حرائق في الغابات، والمصالح الطبية تدعو إلى اليقظة والعناية بكبار السن. بالتوازي مع الحديث عن إحراز بعض التقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، واشنطن تواصل تهديدها بتشديد الحصار على طهران وتبقي المجال مفتوحا لاستئناف الضربات العسكرية. تفاصيل الأخبار. أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان نطقية مساء أمس على المكب الرسمي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بجامع عقب ابن نافع بالقيروان بحضور مختلف الإطارات الجهوية، وانطلق الموكب بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها محاضرة بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ثم ابتهالات دينية قبل اختتام الموكب بتوزيع الجوائز على المتفوقين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوي. أيضا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف بولاية قفصة، أشرف مساء أمس وللجهة على موكب ديني بجامع سيدي بن يعقوب احتفال بهذه الذكرى العطرة تخللته تلاوة القرآن الكريم والمدائح والأذكار، واختتم بتوزيع الجوائز على المتفوقين في المسابقات الدينية. وقد حضر الموكب عدد من الإطارات الجهوية والدينية والأئمة والوعاظ. احتضنت الزاوية القديرية بتوزر مساء أمس موكبا دينيا بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بإشراف ولي الجهة وبحضور عدد من الإطارات الجهوية والمحلية والدينية. وتضمن برنامج الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم ومدائح وأذكار دينية، إلى جانب محاضرة بعنوان الشمائل المحمدية المرأة نموذجا، وفقرة خاصة بأطفال الكتاتيب. كما تم بالمناسبة توزيع الجوائز على المتفوقين في المسابقات التي انتظمت احتفاء بالمولد النبوي الشريف قبل اختتام الموكب الدعاء وتلاوة الفاتحة. إذن تحيي تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. هذا وتتقدم إذاعة قفصة بهذه المناسبة بأحر التهاني لمستمعيها ومشاهديها ومتابعيها على المنصة الرقمية. في قفصة أفاد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير كليعي صالح بأن مشروع ربط حيي الكائن والنهوض بمدينة المتلوي بالشبكة العمومية للتطهير سينجز في الفترة القادمة على مدى شهر أو على مدى عام وثلاثة أشهر، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جملية تقدر بحوالي 4 ملايين دينار.
2: يتضمن هذا المشروع تطهير حي الكائنة والنهوض، وتتمثل الأشغال في مد حوالي 7 كيلومتر من القنوات البلاستيكية وربط حوالي 700 مسكن بالشبكة العمومية للتطهير، لتبلغ نسبة الربط بمدينة المتلوي حوالي 75%. كذلك يتضمن هذا المشروع بناء وتركيز محطة لضخ المياه المستعملة بحي الكائنة بمنسوب يومي يقدر ب 11 لتر في الثانية. تتكفل الوكالة الفرنسية للتنمية لافدي بتمويل هذا المشروع، وأيضا على ميزانية الدولة التونسية، تقدر كلفة في حدود 4 مليون دينار، ومدة الأشغال حوالي 15 شهرا.
0: بالشراكة بين المركز الفني للتمور والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، تم أمس تنظيم يوم تحسيسي حول حماية صابة التمور والتعريف بالممارسات الجيدة خلال مرحلة ما بعد الجني. مراد الأسود المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للمركز الفني للتمور يتحدث لمراسلة الإذاعة من توزر وحيدة مبارك.
3: أي مادة هذه كانت انطلقت معناتها في معتمدية نفطة يوم الجمعة الفارط وتتواصل معناتها خلال الأيامات القادمة في مختلف معتمديات ولاية توزر. الهدف هو توعية الفلاحين وكيف كيف المنتجين واللي عندهم وحدات تخزين تمور بأهمية العناية بالتمور خاصة في عملية ما بعد الجني. بالنسبة لعملية تغليف التمور أهم حاجة هو التوقيت، لأن التوقيت عنصر هام في عملية التغليف. كي نحكوا على التغليف المبكر عنده برشا معناتها أمراض، خاصة كما نعرفوا الناس كل ما تقافت عن كبوت الغبار، إذا كان يصير التغليف وتمر في طور البلح ثم ريسك كبير باش أن معناتها الآفة هذه تكون موجودة وتتكاثر داخل الغلاف. وكيف كيف معناتها يصير التوخير معناتها في عملية التغليف، كيف كيف عندنا آفة كبيرة اللي هي دوت التمر، فما ريسك كبير أنها معناتها تقوم بعملية تبييض معناتها على ثمار التمر وتعمل لنا برشا مشاكل. بالنسبة للخزن، في عديد الزيارات اللي قام بها المركز الفني للتمور شفنا برشا أخطاء يستعملوها الفلاح، خاصة فيما يخص الطاقة نتاع استيعاب وحدات التبريد اللي نشوفوا أن الاستغلال نتاعهم يفوت حتى نسبة 100%، وهذا من شأنها معناتها باش يعمل برشا مشاكل للتمور اللي باش نحفظوها، خاصة تو نعرفوا شهر رمضان معناتها باش يبعد على الموسم. هنايا مهم برشا اتباع النصائح باش نوصلوا الصبة نتاعنا بأحسن معناتها جودة. إن شاء الله عندنا يوم الأربعاء في معتمدية حامل التجريد، ويوم الخميس إن شاء الله في معتمدية الدقيش.
0: توصل بلدية قبلي جهودها في تنظيم حملات نظافة مكثفة في عدد من المناطق والأحياء، وذلك خصوصا في الطرقات الرئيسية وحواشي الطرقات وعدد من النقاط السوداء، هذا إلى جانب برمجة التدخل في محيط بعض المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. سعاد كيلاني مراسلته الإذاعة تحدثت في هذا الموضوع مع عبد القادر تليلي كتب عام البلدية.
4: بدأنا الحملة ذي بالمستشفى الجهوي بالقبلي، قمنا بتوظيف داخل المستشفى الجهوي وفي محيط المستشفى في الأسبوع الثاني حي سنيت اللي هو يواجه مشكلة بالنسبة لبلدية قبلي، اللي هو متضرر برشا من مخلفات سوق أسبوعية. دخلت معنا مصالح وزارة الفلاحة وشركات خاصة ومجموعة من مواطنين، قمنا بتوظيف الحي، وإن شاء الله عندنا برنامج آخر باش نواصلوا التدخلات في نفس الحي ذاك بحكم أن الضرر كبيرة شوي لعبناها باش ننظفوا الحي. حملة في منطقة جنعورة، قمنا بتنظيف الطريق الرئيسية طريق دوز وحديقة عمومية مقابل الطريق اللي هي كانت معروفة في جنعورة وعندها تأثير كبير على حياة المواطنين وجودة الحياة في منطقة جنعورة ومتنفس العائلات، قمنا بتنظيفها كليا. شاركت معنا إدارة الغابات في الفلاحة ومجموعة من مواطنين وأعضاء مجالس محلية، خاصة إن هي مقابلة لمعهد جنعورة اللي حضرونها في العودة المدرسية مباشرة باش يقوموا فيه حتى هو بحملة أخرى في إطار العودة المدرسية. حملاتنا مازالت متواصلة باش ندخلوا في منطقة التوسع، منطقة المنصورة، منطقة القطعاية، في منطقة بازمة، هذوما البرنامج اللي عندنا، وكذلك في منطقة مدينة قبلي، وباش نركزوا على الأنقاض الصلبة والأنقاض الفضلات اللي على الطرقات الرئيسية. عندنا فيها برنامج مع التجهيز، باش ندخل آلية التجهيز إن شاء الله باش ننظفوا حواشي الطرقات ونقضوا على النقاط السوداء في كامل الطرقات الرئيسية بالمنطقة البلدية. فترة العودة المدرسية باش تكون استثنائية، تقوم تدخلات في محيط مؤسسات تربوية يمكن حتى داخلها كانت وصلنا بإمكانياتنا. الهدف المرجو من الحملات النظافة اللي نقوم بها هو ترسيخ ثقافة النظافة والحفاظ على جمالية المدينة، وماذا بينا المواطنين يعاونونا في الموضوع هذا، خاطر هو راهو عمل مشترك بين البلدية ومؤسسة الدولة والمواطن زادة والجمعيات. الهدف الثاني من الحملة هو مدينة قبلي صنفت أخيرا مدينة سياحية، ماذا بينا نحافظ على جمالية المدينة خاصة نحن على أبواب فصل الخريف، نحافظ على مظهر لائق اللي هي عنصر أساسي لجودة الحياة.
0: نواصل تقديم أولى نشرات الأخبار من إذاعة قفصة. تشهد درجة الحرارة ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق اليوم وغدا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 7 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. من جهته حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما أوصى الديوان بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل اليابسة، وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو بالمفرقعات. من جهته دعا دكتور خالد محرز رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، دعا إلى ضرورة العناية خاصة بكبار السن والأطفال من حيث شرب الماء والسوائل إلى جانب توفير الغذاء المناسب لهم.
5: أبائنا المسنين والأطفال هم أكثر الفئات المتعرضين لموجة الحرارة ولمخلفاتها ولتعكرات. بالنسبة لأبائنا المسنين ما يلزمنا نحرصوا على تهوئة المكان اللي هم موجودين فيه، نحرصوا على شربهم المياه المعدنية، كذلك شرب السوائل، ونركزوا على الأكلات اللي فيها المياه كما البرود وكما الشربة، لأنها كذلك تتوفر الأملاح لأبائنا الكبار السن، لأنه الموجة هذه مع خروج التعرق والمعرضين للشياح من الماء وينجموا يفقدوا الكثير من الأملاح، فلابد أن نضمن لهم الأملاح هذه عن طريق الخضر والغلال والعصائر، الماكلة الحارة واللي فيها مقليات من الجنباء لأنها تتخلق. بالنسبة لأولادنا الأطفال كذلك زمننا نشربوهم الماء، ما نغفلوش عليهم، الأطفال الصغار يلعبوا برشا، نعطوهم المياه، نعطوهم السوائل، الحليب واليغورت والخضر، نعطوهم الحوائج اللي تضمن لهم التوازن البدني. لابد من تهوية المكان، فإحنا ديما نتفقدوهم، يلزمنا أن نكونوا بجانبهم في الفترة هذه حتى تتعدت الموجة هذه كما تعدت الموجة اللي قبلها إن شاء الله.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح أمس عودة نسق التزود بالمياه المعدنية المعلبة تدريجيا انطلاقا من شهر سبتمبر القادم، خاصة مع النقص التدريجي للاستهلاك. وأوضح المصدر ذاته في تصريح للإذاعة الوطنية أن تواصل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي بعدد من وحدات التصنيع من بين أسباب النقص الحاصل في التزود بالمياه المعدنية المعلبة. وبين في ذاته سياقا انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في تعطيل إنتاج وحدوث عطب على مستوى المعدات وقطع الغيار. وبخصوص عدم احترام بعض الباعة للأسعار التي حددتها وزارة التجارة، ذكر المصدر ذاته بأن كل تجاوز يعرض صاحبه للعقوبات، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن المخالفات وترشيد الاستهلاك. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما زال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عدد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة التسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة، مطالبة المتكونين المعنيين بإتمام عملية التسجيل المسبق على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاص الإلكتروني واستكمال بقية الإجراءات الإدارية منها والبيداغوجية. في جولتنا العالمية، أعلنت باكستان أحرز تقدم كبير في المحادثات التي أجراها وفد رفيع المستوى في العاصمة الإيرانية طهران، والتي ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وسبل منع اتساع رقعة التصعيد. هذا إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب البحث عن مسار يقوده إلى تسوية تفاوضية بين واشنطن وطهران. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات اقتصادية جديدة، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة أو وزير الخزانة عفوا الأمريكي إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى بحلول نهاية الأسبوع بسبب تعاملاتها المرتبطة بإيران. وأكد المسؤول الأمريكي أن الخطوة جزء من حملة اقتصادية متصاعدة ضد طهران، مشددا على أن العقوبات ستزداد قوة تدريجيا ولن تتوقف. على الصعيد العسكري، يبقى وزير الدفاع الأمريكي الباب مفتوحا أمام استئناف الضربات على إيران، قائلا إن الولايات المتحدة لا تستبعد تنفيذ هجمات في أي مكان بما في ذلك مضيق هرمز أو المناطق المحيطة بإيران. وفي طهران، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من تداعيات العقوبات الجديدة، مؤكدة أن الرد سيكون قويا وقد يشمل إجراءات ضد دول تعتبرها إيران متعاونة مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن أي تصعيد إضافي ستكون له تداعيات، في حين أكد وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى طهران خطط وبرامج للتعامل مع العقوبات، وشدد على أن واشنطن لن تتمكن من تحقيق أهدافها من خلال محاولة قطع شرايين الاقتصاد الإيراني. جاء في هذه النشرة: تونس تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف ومواكب احتفالية تنتظم بمختلف ولايات الجمهورية تخللها توزيع الجوائز على المتفوقين في المسابقات الدينية. ارتفاع مرتقب لدرجات الحرارة اليوم وغدا وسط تحذيرات من إمكانية اندلاع حرائق في الغابات، والمصالح الطبية تدعو إلى اليقظة والعناية بكبار السن. وفي العالم، بالتوازي مع الحديث عن إحراز بعض التقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، واشنطن تواصل تهديدها بتشديد الحصار على طهران وتبقي المجال مفتوحا لاستئناف الضربات العسكرية. شكرا لكم جزيلا على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: معاك تطوى مرايتنا. أحوال الطقس.
7: كما لاحظتوا معناتها الارتفاع في درجات الحرارة بدأ تقريبا منذ يومين، معناتها الارتفاع ما زال متواصل هذا اليوم، هيمنة لمرتفع للضغط الجوي تقريبا على أغلب مناطق بلادنا، وبالتالي درجات الحرارة تتواصل في نسقها المرتفع. كذلك هذا اليوم الثلاثاء طقس حار، قليل سحب بأغلب الجهات، كالعادة تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر، تكون مصابة بأمطار، وكذلك صوت ريح لتتقوض تحت ظهور السحب الرعدية كما شفنا يوم الأمس. تقريبا ما بعد الظهر يوم الأمس تكونت خلايا رعدية نشطة، بدأت بمناطق الشمال الغربي ثم تفرعت لشملت كذلك مناطق بعض مناطق الوسط، وكذلك جهة القيروان، وحتى معناتها بعض مناطق الشرقية لجهة نفيدة وجهة المنسير. ما كانتش قوية برشا من ناحية الكميات، سجلنا أعلى كمية 12 مليمتر بجهة برصق من ولاية باشا، كذلك سجلنا 6 مليمترات وما بين 4 إلى 6 مليمترات بولاية جندوبة، كذلك بجهة الكيف كانت في حدود تقريبا 3 مليمترات. سرعة الرياح تقوت بالقداء وتجاوزت حتى 90 كيلومتر في الساعة، وشفنا حتى من خلال صور في جهة القيروان اللي كانت الرياح قوية، وهذا بطبيعة الحال يعود إلى الخلايا الرعدية. الرياح تكون مؤقتا قوية ثم تتقلص سرعتها، سرعان ما تتقلص سرعتها. البحر بالنسبة لليوم سيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فتدريجيا متموج ببقية الساحل. وبالنسبة للحرارة تتواصل في نسقها المرتفع، وتتراوح عموما ما بين 36 إلى 40 درجة بالسواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي، وما بين 41 إلى 47 درجة ببقية الجهات. يوم الأمس سجلنا 46 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قفصة، في حين اليوم إن شاء الله نسجلوا 44 درجة كحرارة قصوى مع ظهور الشهيلي. بطبيعة الحال تبقى العوامل الجوية ملائمة لظهور الخلايا الرعدية كذلك يوم الغد وحتى الأيام القادمة. طبيعة هذه الفترة تتكون فيها الخلايا الرعدية جراء الارتفاع في درجات الحرارة. وبالنسبة ليوم الغد تتواصل الارتفاع هذا أكثر من اليوم، وخاصة بمناطق الشمال. مناطق الشمال تكون فيها الحرارة مرتفعة جدا، تتراوح عموما ما بين 42 إلى 48 درجة. وأزرنا بالنسبة تحيين لخريطة اليقظة الذي يضم تقريبا اللون أسندنا اللون البرتقالي إلى تقريبا كل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت وكذلك نابل. تغيير نجم نحكيه على انفراج وانخفاض في درجات الحرارة، تقريبا نجم نقوله نهار السبت أقل بقليل، لكن الانفراج أكثر سيكون ممكن بداية شهر سبتمبر، هنالك معناتها بوادر تيارات أكثر شمالية غربية، وبالتالي معناتها تبدأ ترجع تنخفض درجات الحرارة تدريجيا إن شاء الله في بداية شهر سبتمبر. آخر أوت ما زلت لكن أقل بطبيعة الحال من الأيام من تاع، خاصة الذروة اللي هم يوم أي الأربعاء والخميس، وكذلك حتى يوم الجمعة يعتبر حار خاصة داخل البلاد.
6: نسائم الصباح.
8: صباح الخير يا حلوين.
9: صباح الخير وكل الخير.
10: صباح الخير.
11: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
10: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
12: صباح الخير يا أغلى الناس.
13: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيها.
6: نسائم الصباح.
14: ذكر المورد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: صحتك بنيديك.
3: 8:23 دقيقة، نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا وين ما كنتم، كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. مولد ان شاء الله مبروك على الناس الكل، على الأمة الإسلامية الكل. ووصلنا لساعتنا الثالثة، فقرة صحتك بنيديك. اليوم باش تحدثوا على في الأجواء هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها، الأجواء متاع المولد، العادات متاعنا، العصيدة اللي قاعدين نطيبوا فيها، برشا حاجات، الذكر اللي موجود في الديار وفي الجوامع. هذا هو اليوم حديثنا، باش يكون مع السيد نزار الهلالي اخصائي في الترددات البيولوجيه. سي نزار، صباح الورد، مرحبا بك.
4: صباح الورد، صباح الخير ان شاء الله، واسعد الله يومكم الناس الكل.
3: ان شاء الله مولدك مبروك، ان شاء الله كل عام انت حي بخير.
4: اجمعين امين ان شاء الله وانتم بالامثل.
3: ايوه،
4: وطيبوا في الزيت وقعد قتلين.
3: اي معنا نورمالمون الناس كلها طيبه امس البارح، معناها العصيده، ولا اليوم الصباح ثم اللي طيب عصيده بيضه، ثم كل حد شنو يحب يطيب.
4: أي. العاده هذه التونسيه عاده وراها سر كبير برشا، واحنا ما نعملوا حتى شيء، ذاتنا ما عملوش حاجه هكاك عاده.
3: ايوه،
4: بحثنا في الزيت وهذا لقاوه هو غذاء صحيح، غذاء عادي كما ديما احنا نحكيوا في المكونات شويه، ومن بعد شوفوا شنو ثم مقضي. يعني هو فيه الدهون صحية، فيه بروتينات كالزبوب وذاك، فيه المعادن الطبيعية كما الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، فيه مضادات للأكسدة، وفيه الألياف اللي تحسن الهضم. ومن جانب آخر هو الزبوب فيها رسالة روحية عميقة، لأنه شجرة الصنوبر والبذور متاحها وراءهم شعار، وراءهم ميزة خاصة، هي شجرة قوية وصامدة وتعيش في ظروف صعبة في الجبل. والقوة هذيك تتنقل رمزيا للغذاء متاعنا، يعني المعلومة نقصد. فالبذور متاعه ترمز للولادة من جديد وولادة النور في زمن الظلام. والصنوبر هذي ما هو معروف العالم، يعني يستعملوها صنوبرات من عائلة الصنوبرات، كما السطا اللي يستعملوه هما. احنا المرة الأخرى ذكرنا عندهم بعض السنن الخفية، عندهم السطا هذا كذلك، هو يستعملوه لتنظيف المكان وللم العائلة وبداية سنة جديدة. فما سر روحاني في الشجرة هذه اللي ناكلوا فيها الزقوقو.
3: اي، هما يعملوا بيه برشا حاجاتك معناها الثمار ما تكون في حاجة هكا، ما شنو يسموا فيها بالعربية، المهم هذيك ديما عندها قيمة رمزية كبيرة في الغرب يعني.
4: اي، عندهم هو شجرة الصنوبر، فما هو الصفا، وفما الروز هذا، حتى شجرة الروز اللي
3: تزرعها
4: للبنات. أي. أي. هم مهمين جدا وعندهم الشعارات القوية هذه، وأكلها يعني بخلاف كشعار وكرمز، أكلها معناها زادة فيه نوع من تنقل هذه الميزات اللي سهل للجسد الروحاني متاع الإنسان. فهي زادة فرصة في المولد، تكون فرصة لاستغلال يعني نمزج ما بين الغذاء هذاك وما بين العادات والطقوس متاعنا اللي نعملوهم باش نلموا الشمل وتتلم الجماعة، سواء في العائلات أو في الزوايا أو
3: مصحين صحفة العصيدة اللي تتعطى معناها للأحباب والعائلة والأصحاب، عادة زادة طيبة.
4: أي أوفرتير وانفيتاسيون محلية هيك العادة ذيك. لكن نقشة متاع الكريمة البيضة من فوق ترمز للنور اللي مش يخرج، لأن هي داكنة شوية فنبيضوها وكأنه ولادة نور من الظلام.
3: اي
4: دونك هي نستغلوها الفرصه هذه لاعاده التوازن الداخلي. كل انسان ينجم يستغلها كفرصه، لانها طاقه جماعيه، طاقه موجوده في كل العالم العربي وكل المسلمين،
3: العالم الاسلامي.
4: ترددات تكون كبيره في الارض، وترددات طيبه روحانيه، وفيها خاصه حب سيدنا النبي
3: صلى الله عليه وسلم،
4: يعني كثره في اليوم هذاك والمشاعر. فما وضعية جديدة يتحط وقطعتك سامحني.
3: لا لا بالعكس، فقط حبيت نقولك انه عنا عادات، مثلا عنا عوايد الاولاد الصغار هكا يدوروا من دار لدار، ياخذوا البخور ويدخلوا بيه للديار، وكل حد شنو يعطيهم حاجات معناها ك ومعناها من العادات الجميلة. وزاد عنا الذكر ما شاء الله اللي يبدأ في الجوامع متاعنا قبل بمدة، معناها يبدأ موجود في الجوامع، وهذه طاقة معناها تقريبا طاقة حلوة برشا، تكون جماعية، معناها يعني الناس الكل تعيش على نفس، على وقع نفس الاحتفال، وعلى وقع يعني نفس الحدث اللي هو مولد سيدنا النبي.
4: اي طبعا، هي طاقه شفائيه اليوم هذاك، ينجم الانسان الذكي يتقلو كما ينجم يعني يحط فيه نية جديدة، بوسك هي معناها بداية، يعني هو رمز البداية
3: يحط
4: وخروج
3: فيه
4: المورث
3: يعني
4: من الظلام.
3: هدف أو أمنية يعني يحب يحققها.
4: الهدف ينجم يحط التخلص، هو ثم التخلص من نفسه، يطلع الداخلي نتاع العام كله، ينجم يطلب فيه الشفاء، عنده علاقة بالشفاء، يعاود تركيب الطاقة نتاعه سواء الجسدية والروحانية، ويقترب من الله أكثر بقلب مطمئن، بوسك الجماعة تعطي الاطمئنان. والمولد مش احتفال فقط، هو عملية شفاء روحي ونفسي واجتماعي كذلك.
3: وك الصحفة
4: تونس
3: نتاع
4: احنا عملنا
3: الزقوق ولا صحفة العصيدة البيضة ولا اللي باش تعطيه زادة صدقة، هي تعتبر هكا ولا وعندها برشا فوائد زاد؟
4: طبعا، هي كل صدقة هي وراها سر، هو بليتوت، انا هو كومبلكس كامل، كوكتيل عندنا احنا في الطقوس نتاعنا.
3: اي
4: فالصدقة عندها تردداتها،
3: مهم.
4: الصدقة سر شفاء، احنا نقول لك داووا مرضاكم بالصدقات،
3: مهم.
4: لكن الترددات نتاع الصدقة مع الطاقة الجماعية، مع الذكر، مع محبة سيدنا النبي، مع كل اللي توتونا، يخلق الشفاء في العائلة وفي المجتمع. وعندنا احنا نزيد ندعموها بالحضرة، تتلم
3: اي
4: الناس سواء صوفي او غير صوفي، لاحظ انت الناس الكل يعني تلقى راحة لك التجمع هذاك لمن يشاء بالطبيعة.
3: ثم
4: فالذكر
3: انا نعرف
4: الجماعي
3: ثم بلايس في جدره في جدليان هكا في القصرين، ثم برشا بلايس يعملوا 3 ايام كانه عرس، معناها اللي يجي ياكل واللي يجي بيت واللي يجي مع الحضره مع الذكر مع معناها زياره تكون ربما معناها ثم عادات طيبه الحق، معناها يكون ثم لمه حلوه برشا، تكون ثم زاد معناها بعض العروض ربما فروسيه وغيرهم موجودين هذا في المولد زاد.
4: اي هو راهو، هو احنا يعني مش بالضروره فقط يوم في السنه، يعني نحتفلوا احنا بميلاد سيدنا النبي وبقدومه علينا في كل يوم وفي كل لحظه كان نلزمه شويه. فهنا ثم ديما لما الناس تخدم من اليوم 3 مثلا، ثم ناس ما تنجمش لانها تخدم بعيد، ما ينجمش يحتفل، ما ينجمش كلام، يخليوها ليوم السبت والاحد، وهذه العاده موجوده بكثره في فرنسا، خاصه في زوايا فرنسا، ونتغلوا الفرصه باش نحضروا مارتين، لانه يعملوه اليوم باش يكون اليوم، ويزيدوا يعاودوا للناس اللي ما نجمتش
3: سبت ولا الاحد.
4: يتسبوا باش نعملوا لما اخرى، تسمى المولديه كي تبدا في غير يوم المولد. وقت اللي يحبوا يفرغوا الطاقات، خاصه احنا توا في عصرنا هذا، راهو فيك الضغوط والمعلومات والارهاق النفسي، معناها الناس كلها تلوج على حاجه باش تنجم تفرغك الشحنه هذيك السلبيه، وتعمر شحنه اخرى نتاع محبه ونتاع طاقه روحانيه وحب سيدنا النبي صلى الله عليه
3: الله
4: وسلم.
3: عليه الصلاه والسلام.
4: دونك هو الذكر الجماعي هو علميا ثابت، الشيء هذاك اللي نعملوا فيه في توازن نفسي، قلنا ينعش القلب ويرفع الطاقه الداخليه، ويدخل الانسان في حاله انسجام عميق ما تشبهش اي تجربه اخرى. يعني هذا العلوم الحديثه يقول لك التجربه هذه فريده من نوعها للجسد والروح. فاحنا معناها فخر لينا انه عندنا هذه العاده اللي مثل كل معناها اليوم ولات تتبع فينا فيها، يعني في العالم اجمع تو، ولا فما حتى نشوفوا الدور يحب يشاركك وهو مش مسلم، يحب يشاركك الحركات نتاعك فيها، الركض بالارجل ما تنساش مذكور في القران، واحنا مازلنا ما فهمناهاش. دونك ثم تخلص
3: ثم
4: الجسم من
3: أصوات تخرج وقت للذكر، وقت يكون ذكر جماعي أصوات معينة تخرج عندها ترددات زادة مهمة برشا سي نزار.
4: اي طبعا هي تلمت من جميع النواحي، خاصة لاتيرابي دي سون، اي الصوت هذاك فيه أسرار كبيرة، هو عالم وحده هو لاتيرابي دي سون الذكر. وكذلك معناها هذا هو تناول الغذاء، معناها هذاك من ناحية يفرقوه زادة في الزوايا اللي هو فيه السر، قلنا نتاع يعني الولادة الجديدة والدخول معناها في عصر جديد بحب سيدنا النبي، ويكون هذاك السبب باش ندخلوا في طريق روحاني وشفاء وكل ما والاه. ومن ناحية أخرى الترددات والذكر والشيء اللي يصير هذاك في الزاوية، وينجم يصير حتى في البيوت كذلك، الناس
3: اللي في الديار نجم
4: الديار يتلموا،
3: هو كيكون جماعي
4: يعني
3: يكون خير، طاقة تكون أقوى، ولكن نجم الإنسان حتى في داره معناها يعمل ذكر معين وبترددات معينة بصوت معين، معناها خاطر الذكر عنده طريقة هكا ولا
4: أي باحترام بيان سور،
3: الذكر
4: حاجة والطقوس الجماعية حاجة أخرى بيان سور. ما خلناونا شيء مسيب، والإنسان اللي يسأل يعرف، وما شاء الله احنا عندنا طقوس رائعة وعندنا عادات رائعة جدا، وما زلنا نكتشفوا، خاصة اكتشاف الزقوق وهذايا والشجرة نتاعنا اللي كنا نظنوها عبثا، هي يعني رائعة، يعني مازال وراء بحث الإنسان اللي يبحث ويشوف. ف
3: اي علاش لا، كل واحد هكا يلقى شويه وقت يمشي يبحث على الشجره نتاع الصنوبر شنو حكايتها، خاطر الشجره هذه عندها حكايه وعندها تاريخ وعندها فوائد حتى من الصمغ اللي تنتج وزاد علك الصنوبر برشا حاجات في الشجره هذه، والثمار نتاعها ماهيش هكاك اعتباطيه نحن نعمل فيها، ممكن منين جاتنا ما نعرفش ما هنا قاعدين عندها برشا فوائد. اي
4: لا هو كل شيء من جاء هو تسل كل حركة وكل حتى حكيت يعني ريت برشا حاجات احنا في مجتمعنا معناها ثابتة ما تتمسش كلام يمشي معنا مئات السنين، مثلا كما ذكرنا على كل حاجة حتى الكاسكيت كاسكيت ويرجع لحاجات كما هكا باش نشدوا هذه الأسباب متاعنا اللي خاولوا هنا، وهي فرحة لعصر ما هذا أكثر عصر يعني، وأكثر عصر فيه الستريس وفيه وفيه البرناوت أكثر حاجة باهية ضد البرناوت الناس هذوما الموظفين واللي مخوا بكل حسابات ومشاكل يفرغ كل شيء بالطريقة هذه ويعاود عام جديد إن شاء الله يكون نظيف ويستغل الفرصة.
3: استغل الفرصة بطبيعة للتجمع العائلي للعوائد متاعنا لمجالس الذكر للصدقة معناها القيم متاع المحبة والرحمة والخير، قيم الرسالة النبوية بطبيعة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وإحنا حيين بألف خير. شكرا لك سي نزار، يعطيك صحة، مولدك مبروك
4: إن شاء الله، وإن شاء الله يكون رمضان مبارك للناس الكل وسنة جديدة إن شاء الله طيبة وصحة جيدة للناس الكل.
3: شكرا لك سي نزار الهلالي أخصائي في ترددات البيولوجية، يعطيك صحة، نهارك سعيد وإلى اللقاء. موصلين معكم توقيت 8:34 دقيقة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إشهار.
5: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارش، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
6: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.

0: معاك تطوى مرايتنا. متابعات
1: وين ما كنتم مرحبا بكم، ما زلنا معكم حتى لتسعة ونص في نسيم صباح. إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل الأنظار متوجهة كلها للعودة المدرسية والتحضيرات العودة المدرسية، ومش تحثوا على منظمة التربية والأسرة، المنظمة التونسية للتربية والأسرة اللي عندها ما تقول في هذا الموضوع، وتقوم الآن بحملة لجمع الكتب المدرسية. لكن قبل هذا مش تحثوا على بيان كانت قدمته المنظمة في إطار تفعيل وانطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وحاضر معايا سيد رئيس المنظمة محمود مفتاح صباح الورد، مرحبا بك محمود.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، ان شاء الله مولد كريم ليك ولكل التونسيين وللأمة الإسلامية.
1: ان شاء الله كل عام وانت حايب ألف خير. وكل التوينسة مركزين برشا على العودة المدرسية، وبطبيعة نتمنوها ان شاء الله تكون عودة موفقة وسنة دراسية موفقة للناس الكل. سي محمود، خلينا نتحدثوا على البيان اللي كنتوا قدمتوه في إطار تفعيل وانطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، اللي كان انطلقت أول جلسة افتتاحية كانت نهار 17 أوت 2026.
2: شكرا. احنا بالنسبه للمنظمه التونسيه للتربيه والاسره من فكت تطالب ببعث وتفعيل المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، واستبشرنا كثيرا عندما اسس ووقع دستراته ثم فعل. هذا مكسب كبير لانه سوف تنطلق اشغاله للتعمق في الاصلاح التربوي الحقيقي، اصلاح عميق يشمل كل قطاعات التعليم يعني من الابتدائي إلى التعليم العالي. هذا يهام، وانتظاراتنا كبيرة ومتفائلين إن شاء الله أن النتائج تكون إيجابية، مع العلم أن دائما نذكر أن المنظمة التونسية للأسرة هي على استعداد للمساهمة في يعني هذا العمل النبيل.
1: شنو أهم النقاط ربما اللي تحبوا وماذا بكم أنه المجلس الأعلى للتربية والتعليم يخدم عليها سي محمود؟
2: نقاط كثيرة، احنا قمنا بندوات كثيرة، ندوات وطنية وجهوية وإقليمية، وقع الحديث في عدة أشياء، مثلا التوقيت المدرسي،
1: أيوة،
2: في اللغات ومدارس اللغات، أيوة، في هذا من الإيكول بيلوت، العديد اللي طالبوا منها بحذف، هذا لأنه فيه شيء البنية التحتية.
1: علاش بحذف هذا؟ ما فهمتش انا سي محمود النقطة هذه بالذات.
2: والله عديد من الأطراف يقول لك لأنه إذا تأخذ نخبة وحدها البقية يعني تتعب.
1: النخبة ناحية. النخبة موجودة في كل أنحاء العالم، يعني النخبة ديما
2: لا لا لا

0: كم مرة نقول أن ميزانية وزارة التربية لا يمكن أن تقول تكون أقل من 20%، لأنه بالنسبة الحالية شيء مثل التعبل 90% هي الأجور، وبالتالي إذا نحبوا حقيقة ترجع التعليم والتربية كما كانت في دولة الاستقلال، يعني لابد من تخصيص ميزانية هامة وهامة جدا لإنقاذ، ولو أنه إحنا راهو ساعات نكون متشائمين، لأنه حاليا خريجي الجامعة التونسية يعني يشهد لهم بالكفاءة في كل أشقاء العالم، يعني هي ثمرة التربية والتعليم بتاعنا. بقينا إحنا نطمح دائما إلى ما هو أفضل، وخاصة ربما الجانب الأخلاقي، لأن نهار شيئا ما العنف اللي أصبح كذلك موجود مع الأسف، المخاطر الأخرى اللي أصبحت تحدق بالمدرسة نظرا لغياب البديل، غياب النوادي، غياب
1: غياب النوادي،
0: القاعات،
1: استقطاب الشباب والأطفال من خلال النوادي ومن خلال
0: هذا
1: الثقافة.
0: هام جدا. وبالتالي لابد منها من التطرق إلى كل هذه الجوانب حتى تصبح المدرسة جذابة، المدرسة العمومية تصبح جذابة. ما نقولش أنا راهو المدارس الخاصة، لا، هي رافد من روافد التربية، وبالتالي هنالك تكامل. أما نحب المدرسة العمومية تكون جذابة لأبنائنا، وقت التلميذ يلقى فيها كل ما يحب يمشي شرهان، يمشي فرحان، يقبل على الدراسة، يقبل على العمل، وكيف
1: خاصة
0: تكون هي معناها
1: سي محمود الكرطاب المعبية متاع الصغار، بصراحة
0: ياس ياس
1: هذا
0: ياس
1: موضوع لازم يتم طرحه في على التربية، خاطر صغير عمره 6 أو 7 سنين يذكر طابلة أثقل منه، معناها فاش قام شنو هو
0: أثقل
1: اللي
0: منه
1: باش يهد.
0: فعلا، فعلا أثقل منه.
1: أي
0: طبعا أنا ما نقولكش تو نرجع حنين، إحنا كنا نقرأ في عصري أنا كنا نقرأ بكتاب،
1: كتاب وكراسة وستيل.
0: كتاب وخلاص
1: أي
0: يرحمه. ولا طبعا الوقت غير الوقت، لكن
1: أي
0: لابد من التفكير العميق
1: مهم.
0: في تغيير الوضعية الحالية، اللي هي أولا ثقل كاهل العائلة، الوليد مسيك معناها يستحيل باش ينجم، معناها لازم شكون يمشي معاه باش يهز المحفظه نتاعو، يعني عده اشياء، اللغات كذلك، كون انه يطالب انه اللغه الثانيه تكون الانجليزيه، يعني عده اشياء انا
1: نواكبوا
0: لابد
1: العصر
0: من
1: سي محمود، نواكبوا
0: بالضبط
1: التطور الموجود،
0: بالضبط بالضبط
1: التكنولوجيا،
0: بالضبط
1: الثورة اللي صايرة في
0: برافو
1: العالم هي
0: برافو برافو
1: تكنولوجي،
0: بالضبط
1: وإن شاء الله بالتوفيق ليكم. كما كنت تحكي هو عمل مشترك بين معناها جهات مختلفة تكون حاضرة
0: نعم
1: في هذا الإنجازات،
0: نعم
1: معناها اللي باش تصير والتغييرات. ربما
0: إن
1: خلينا
0: شاء الله
1: نتحدثوا على
0: إن شاء
1: الحملة
0: الله.
1: اللي أطلقتوها الخاصة بالعودة المدرسية سي محمود.
0: هو بالنسبة لنا العودة المدرسية هي حدث هام، ومشغلنا هو العمل الاجتماعي والتضامني في، يعني إذا إحنا بعثنا منشور، أرسلنا منشور لكل مكاتبنا الجهوية للاستعداد الكامل لهذه المحطة الهامة في حياة التلميذ وفي حياة الأسرة وفي حياة المجتمع. طبعا من بين الأشياء اللي أدعينا لها هو أن الكتب هذه القديمة المستعملة طبعا تكون في حالة جيدة، يكون جمعها سواء في تونس العاصمة أو في الجهات، لأنه مش معناها المكتب الوطني فقط هو اللي قدم
1: مكاتب الكل.
0: المكاتب الجهوية، كل قاعدين منها يعملوا على جمع الكتب القديمة ثم فرزها وتوزيعها على العائلات محدودة الدخل. إلى جانب هذا إحنا ننطلق إن شاء الله من الأسبوع القادم كذلك في تقديم إعانات مدرسية عينية باش نساهموا يعني في تخفيف العبء على العائلة التونسية اللي هي كهلها معناها يعني متعب جدا بالجهة المولد وجهة السيف والعودة المدرسية. وطبعا الأدوات مش غالية برشا، لكن ثم جوانب أخرى اللي هي غالية، الثياب،
1: أي
0: الميدع، المحفظة، يعني
1: مكلف
0: إذا
1: مكلف
0: هي
1: بالنسبة للمواطن.
0: مساهمة منا سواء في الوطني أو في الجهات
1: أي
0: باش نحاول نخفف على العائلة التونسية إن شاء الله
1: أكيد
0: نكون
1: تقدموا
0: موفقين.
1: زادة في
0: نعم
1: مساعدات بالنسبة للطلبة اللي عندهم ظروف خاصة، ربما اللي عندهم معناها يكونوا من عائلة معوزة، عندكم
0: احنا
1: زادة
0: العائلات
1: امتيازات تقدموها للطلبة
0: طبعا
1: سي
0: طبعا
1: محمود.
0: الطلبه ولا كلامك كيف كيف، احنا العائله معزه وعندها عدد من الابناء
1: أي
0: سواء كان في الابتدائي في الثانوي او في العالي، ان نقدموا لهم اعانات، اعانات ماديه باش نحاول كما قلت نخفف عليهم العبء، وإن شاء الله ربي يوفقنا.
1: إن شاء الله ربي يوفقكم. شكرا لك سي محمود مفتاح.

0: هي بتبيع على كل اللي سهرين على مختلف المكاتب الجهوية، وإن شاء الله يكون زادة معناها تشريك المنظمة مهم برشا في مختلف معناها الحاجات اللي تهم التربية والتعليم في تونس من وزارة التربية والمجلس الأعلى للتربية. بالتوفيق لكم، وشكرا لك سي محمود مفتاح رئيس منظمة تونسية للتربية والأسرة، يومك سعيد وإلى اللقاء.
1: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى 92.5
2: بانوراما.

0: الإشهار.
1: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
0: إشهار.
2: أجواء المولد النبوي الشريف بالجهاد. المركب الشبابي توزر يتوج بالجائزة الأولى لأفضل صانع محتوى. مهرجان أميرة المناجم بالمذيلة. تجربة الأفلام الترويجية لمدينة الكتار اليوم في سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام 9 صباحا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتفل تونس اليوم الثلاثاء مع سائر الدول الإسلامية بالمولد النبوي الشريف عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان تخية مساء أمس على الموكب الرسمي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بالقيروان بحضور مختلف الإطارات الجهوية، وإحياء لذكرى المولد النبوي الشريف بولاية قفصة أشرف مساء أمس ولي قفصة على موكب ديني بجامع سيدي بن يعقوب احتفالا بهذه الذكرى العطرة، تخللته تلاوة القرآن ومدح وأذكار، واختتم بتوزيع الجوائز على المتفوقين في المسابقات الدينية. تشارك تونس إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تنعقد بمنغوليا خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من شهر أوت الجارية. ويهدف المؤتمر لتوحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي والذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. أعلنت كرياتيف تونس عن فتح باب الترشح لبقية المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. ودعت كرياتيف تونس المؤسسات الحرفية الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى تقديم ترشحاتها على أن يكون يوم 17 من سبتمبر القادم آخر أجل لإيداع الملفات. أخيرا وفي أخبار العالم، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن توسيع نطاق العقوبات التي تفرضها على إيران قائلة أن ذلك سيقطع شريان الحياة الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية. وقال وزير الخزانة الأمريكي على الدول الأخرى قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا فإنها ستواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار، في حين لم يستبعد وزير الحرب الأمريكية معاودة قصف إيران وسط هدوء في الأعمال القتالية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: كان هذا هني شكر 9:08 وين ما كنتم نهاركم مبروك، تحية كبيرة لكم الكل مستمعين، إن شاء الله مولد مبارك على الناس الكل. مازلنا معكم ونمشوا لفقرتنا القارة تيك إكسبريس. اليوم دكتور سامي الحدوري باش يحكي لنا على تطبيقات التجسسية في الهاتف.
1: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كشف التطبيقات التجسسية في الهاتف إذا كانت موجودة، أهم العلامات اللي تدل على أنه الهاتف مخترق أو يتعرض لعملية تجسس، أهم الخطوات اللي يجب اتباعها باش نحمو بها الهاتف من التجسس، وكيفية تنظيفه من أي تطبيق مشبوه. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو علامات اختراق الهاتف الجوال نتاعنا، وكيفاش نكشفه على التجسس، وزاد كيفاش نجم ننظفه الهاتف نتاعنا علميا وتقنيا من هذه الاختراقات. اليوم الهواتف نتاعنا هي هواتف ذكية، الاختراق ما عادش أمر صعيب، أمر هين برشا، خاصة بوجود التكنولوجيا الجديدة والذكاء الصناعي. ثم برشا تطبيقات خبيثة وروابط مشبوهة هي اللي تساهم في اختراق الهواتف نتاعنا. لكن السؤال المهم اللي هو كيفاش نعرف الهاتف نتاعي تم اختراقه ولا لا؟ ثم برشا علامات تقنية، هي علامات تقنية وعملية، من بينها استهلاك غير طبيعي للبطارية بسرعة كبيرة دون سبب، يعني دوب ما تشارج التليفون نتاعك بعد شوية تلقاها البطارية طاحت الشارج نتاعها. كيف يبدأ التليفون نتاعك ماكش تستعمل فيه تلقاه سخون برشا، حتى يبدأ معناها محطوط في بلاصة باردة تلقى التليفون نتاعك سخون، معناها قاعد يخدم اونارير بلان. بطء كيف في الأداء، يبدأ رزين تليفون، احنا نقوله رزين تليفون معناه ما يجاوبش فيسع. ظهور تطبيقات انت ما صبتهاش في، ما قمتش بتثبيتها في التليفون تاعك. زيادة استهلاك الانترنت، معناه كسسوا لي دوني دوب ما تصب دوني توفى فيسع، يعني فما استهلاك غير منطقي لدوني تاعك. كيف تبدأ تتصفح في أي حاجة تظهر لك إعلانات غريبة ولا ثم نوافذ تتحل وحدها. ساعات تلقى دي ميساج زادة تبعثهم التليفون تاعك من غير ما انت بعثهم، وقتها لازمك تشك ولازمك تتيقن اللي هو فما اختراق للهاتف نتاعك. بهذه العلامات تشير الى وجود برنامج تجسس قام، فما شكون قام بتثبيته في الهاتف نتاعك. نجم يكون التثبيت هذا عن بعد، والا التثبيت هذا وقت اللي واحد من اخذ التليفون تاعك وقام بتثبيت التطبيقه هذه. ثانيا ثم برشا خطوات زادة اخرى نستعملوها لكشف التجسس هذا وإلا الاختراق. أول حاجة نشوفوا التطبيقات اللي هما انستالي المثبتين على تليفون تاعك، نثبت اسكو التطبيقات هذوك مصبيتهم أنا وإلا لا. إذا فما تطبيق ما نعرفهاش نقوم بحذفها فوري، ثم ندخل الإعدادات لبارامتر نتاع تليفون تاعي ونتأكد من التطبيقات اللي هي تملك صلاحيات حساسة، يعني ثم تطبيقات عندها الحق تدخل لكاميرا، عندها حق تدخل زادة للميكروفون نتاع التليفون. كيف تقوم بتفعيل آليا الموقع الجغرافي نتاعنا وإلا الوصول للرسائل. إذا ثم تطبيقات خذت الأذون هذه وبيان ليزوتوريزاسيون هذوما باش يدخلوا للصلاحيات هذه، نقوم بتغييرها ونقص من الصلاحيات هذه، خاطر هذا يمثل الخطر على المعلومات نتاعنا. حاجة أخرى، تنظيف الهاتف كيفاش يتم. دونك الحل بعد ما نفيق بلي فما اختراق وتجسس، المرحلة الأخرى اللي هي كيفاش نقوم بتنظيف الهاتف نتاعنا. أول حاجة نقوم بتشغيل الهاتف في وضع سيف مود، اللي هو الوضع الآمن، إذا كان متاح، إذا موجود فيه الوضع هذا اللي هو سيف مود نقوم بالتشغيل نتاعه. الوضع هذا شو يعمل؟ يعطل التطبيقات الخارجية مؤقتا، معناها أي تطبيق عنده علاقة بالبرة بالإنترنت يقوم بإيقافها فوريا. ثم نقوم بحذف التطبيقات المشبوهة كل، بعدها نستخدم أداة الحماية اللي موجودة في الهاتف نتاعنا مثل جوجل بلاي بروتكت في أندرويد، وإلا الأدوات الحماية الموجودة في الـ iOS. ثم المرحلة الأخرى نقوم بتشغيل فحص مضاد للفيروسات أنتي فيروس اللي هو يعاوننا برشا باش ينظف الفيروس الموجودين في التليفون تاعنا. الخطوة الرابعة اللي هي خطوات الحماية المتقدمة، إذا كملت سي وعملت التنظيف فما خطوات أخرى تمكننا من حماية الهاتف تاعنا في مرحلة أخرى، هي تغيير جميع كلمات المرور، كلمات السر هذوك كلهم نبدلها، تفعيل التحقق بخطوتين، تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المرتبطة بالحسابات، معناها نقص كل الأجهزة كلها مربوطة بالحسابات نتاعك سواء وسائل التواصل الاجتماعي ولا حاجات أخرى تابع البنك مثلا، تحديث نظام التشغيل، تحديث كيف السيستام ديكسبلوتاسيون على iOS، هذوما كلها يساهموا في حماية المعطيات الشخصية نتاعنا في الهواتف الجوالة. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: حظك اليوم.
3: حظك اليوم.
4: نعطيكم فكرة على الأبراج بالنسبة لليوم، 25 أوت 2026 موافق ل 12 من ربيع الأول 1448 هجري. القمر اليوم غدوة في برج الدلو. نبدو بالأبراج. الحمل، تسوية مالية، خبر حلو عن علاقة كانت متعباتك، موضوع يخص بيع أو شراء أو قضاء يتحل عندك يا حمل. الثور، أضواء مسلطة عليك، عندك فرص ترقية، منصب جديد، تكريم، تسمع كلام حلو اليوم يرفع من طاقتك، وفي المقابل تم شكون يترصد لك. ما تخلطش أو ما تخلفش قوانين يا ثور. أغلب الثور يتبهوا أثناء سياقة لأنهم ممكن تكون عندهم مخالفة، شوفوا ثبتوا في وراقهم وسيسر رواحكم في ثنية. الجوزاء، أنت عاشة للجوزاء، حظ وبشارات وسفر، علاقاتك تتوسع وتفيدك، تتعلم حاجة جديدة وعندك دعم يا برج الجوزاء. السرطان، مكسب مالية، أسفار، ناس جديدة، تشتري حاجات، عندك اتصالات، عندك أرض ربما تحب تبيعها، تحب على قرض وقيت ظهر لي ليمت هذية لحل المشاكل بالنسبة للسرطان. الأسد، تأجيلات، عندك شكون يضغط عليك يا أسد، ما تخليش شكون يستفزك خاصة اليوم، وسع بالك وإن شاء الله تكون ثم انطلاقة أفضل بعد خسوف القمر نهار 28 أوت 2026. العذراء، العذراء حاجة صحية ليك أو لأحد أفراد العائلة تشغلك، اهتم بصحتك وبنفسيتك، ثم تغيير أفضل بالنسبة للأجواء عامة، تعافي وتجاوزي بعض العراقيل. الميزان، القمر بدلوا بيت الاستمتاع، يوم يسير، نفسيتك بيه، مودك أفضل، اضحك من قلبك اليوم يا ميزان. العقرب، خلي بالك يا عقرب، ثم شكون غير او يحب يستفزك، خليه يتكلم وما تردش، بس ما فيها باس اليوم تصبر وما تتكلمش برشا يا عقرب. شغلتك العائلة والمنزل ان شاء الله تكون الامور افضل وقت اللي ينتقل القمر لبرج الحوت. القوس، يوم حلو بالنسبة للقوس، في العلاقات، في النشاط، في الافكار، ادائك جيد، اتصالك، عندك اتصال مهم، يعني اي حاجة تحب تعملها عندك اليوم غدوة يا برج القوس. الجدي، القمر في البيت الثاني، بيت المال، مكاسب مالية، معاملات مالية، تكمل أوراق، تشغلك الأمور المالية، ممكن تكون عندك نفقات زادة برشا يا جدي، مهنتك وعملك يتحسن، ثم عقد ممكن يتمضى الأيام هذية، مضغوط ولكن عندك أخبار جيدة ولصالحك. بالنسبة للدلو، ما تعطيش ودنك للي يجي لأي حد، أصبر وتيجيك يوم يكون فيه رد للمظالم ربما للدلو، تتحرك بعض الأمور للأحسن وعندك ثقة في نفسك اليوم وغدوة. الحوت، خسوف جاي عندك، كل كلمة محسوبة، كل حركة محسوبة يا حوت، انتبه لصحتك خاصة، تابع أمورك الصحية، وبطبيعة بعد الخسوف تتغير الأمور تماما للأفضل بالنسبة لكل الأبراج.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: إذن كان هذا فوديل 29 دقيقة رقم اللي اخترته لكم اليوم يقدمهنا المرصد الوطني للفلاحة فيما يخص كميات التمور التونسية المصدرة في 2026 بلغت 144.1 ألف طن مقابل 127.2 ألف طن خلال الفترة يعني من الموسم 2025. عائدات صدور صادرات التمور بلغت 908.4 مليون دينار، مسجلة ارتفاع بنسبة 12.2% تمور دجلة النور استحوذ على 84% من إجمالي الكمية المصدرة، وتتوزع صادرات التونسية على نحو 86 سوق تستأثر دول الاتحاد الأوروبي ب 45.7% منها، ثم إفريقيا بنسبة 22.9%، ثم آسيا بنسبة 19.6%، وارتفعت صادرات التمور البيولوجية بنسبة 8.1% مسجلة زيادة في العائدات بنسبة 32.6%، تتصدر ألمانيا قائمة الوجهات المستوردة لهذه التمور بنسبة 33% من إجمالي الكميات المصدرة. إذن هذه الأرقام التي يعطي هنا المرصد الوطني للفلاحة بالنسبة لكمية التمور التونسية المصدرة خلال أشهر العشر الأولى من موسم 2025-2026. حبيت أذكركم من بعد مع العشرة يجيكم رمزي أفضل فيلم ريا في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف، متابعة لأجواء الاحتفال بالمولد في مختلف الجهات من توزر من القيروان، كذلك حديث عن تظاهرة زيارة المسجد النبوي الشريف عبر الموقع الافتراضي، بشكون مع مديرة المكتبة الجهوية بقبلي سيدة شريفة فرح، وبطبيعة أجواء المولد وال القيم ومعناها التاريخ والمناسبة هذه القيمة باش يتحدث فيها الواعظ الديني سيد وليد الذويبي، وبقية الأخبار تتابعوها مع رمزي أفضل في المرية من 10 حتى نصف النهار. ما بقى لي كان نقدم لكم تحية كامل فريق اليوم، شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله يا ربي مولد مبارك على الجميع. تحية تجيكم من كوكب إبراهيمي، عماد الغرز، كمال التومي، رمزي أفضل، وبسمة عماري، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. ملتقيا بكم الجدد غدوة إن شاء الله في نفس الموعد، إلى اللقاء.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: إشهار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
2: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي اتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
1: اشهار إذاعة قفصة.
0: مراية تتكلم.
1: المراية في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف. المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
3: سلامتك سلامتك.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. الحفظ السليم للحوم ضروري للمحافظة على جودتها وتجنب التسممات الغذائية. شنية شروط حفظ اللحوم وقديش تنجم تبقى في التجميد؟
5: تم طريقتين تخلينا نحفظ اللحوم بطريقة تضمن جودته وسلامته. الطريقة الأولى هي التبريد، واللي تهدف للمحافظة على سلامة اللحم لفترة ما تتجاوزش 4 أيام، وهنا ننصحه باش يكون التبريد مباشرة بعد شريانه، ما تفوتش درجة الحرارة داخل الثلاجة 4 درجات، الرصف اللحم داخل الثلاجة بطريقة تسمح باش يدور الهواء، ويتحط اللحم اللي باش يبقى مدة أطول في المكان لبرد في الثلاجة. والطريقة الثانية هي التجميد، واللي تهدف للمحافظة على اللحم لفترة أطول توصل حتى 6 أسابيع، وهنا ننصح باختيار اللحوم الباهية والفرشكة والمتأكدين من سلامتها. يستحسن يتقسم اللحم حسب الكمية المستهلكة يوميا باش يذوب في ساعة كيف نخرجوه من بيت الثلج. والتجميد يكون في بيت الثلج في درجة حرارية ما تقلش على 18 درجة، ولابد من التأكد من ذوبان اللحم المجمد قبل ما نطيبوه، وراه ما يمكنش باش نرجع اللحم اللي ذاب للتجميد من جديد. والتجميد يكون في بيت الثلج في درجة حرارية ما تقلش على 18 درجة تحت الصفر، ولابد من التأكد من ذوبان اللحم المجمد قبل ما نطيبوه، وراه ما يمكنش باش نرجع اللحم اللي ذاب للتجميد من جديد.
4: وبالتالي التخزين الجيد يحافظ على النكهة والجودة ويحمي أفراد الأسرة. مع تحيات وسيلة الغولة.
3: سلامتك سلامتك.
1: إذاعة قفصة.
0: مراية تتكلم.

0: حكاية صغار.
1: أنستونا، مرحبا بكم، قربوا للراديو، هيا نسمع.
2: حكاية تميمة، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال. هذا هو عنوان سلسلتكم الجديدة من حكاية صغار، حلقة جديدة شيقة نستمتع بكل تفاصيلها، نكتشف ما تخفيه من قيم ورسائل هادفة. مرحبا بكم الكل أطفالنا، قربوا للراديو، أسمعوا معنا حكاية جديدة. بعد إن شاء الله باش نناقشوا الحكاية مع أطفالنا اللي حاضرين معنا، رزين جمودي ووليد حرشي.
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: حكايات ميمة.
3: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: كبرت في قلوب الصغيرات محبة قعدة ميمة بهيجة مع ليامات، وولاو ما يختاروا كان صحبتها، وما يسمعوا كان حكايتها، وما يروموا كان قعدتها. أما الليلة على عكس الليالي الأخرين، الوليدات لحكايتهم مختارين، واللي ميمتهم حاضرين يسمعوا فيها وهما منتبهين.
1: اليوم رفيق دربي ومالكي الأبدي ما عادش معانا في الدنيا هذه، أما ردوا بالكم أن قوتنا نقصت ولا قربت للنهاية. على خاطر زوجي وملكي مات، الرحلة ما زالت، ولازمنا نتعاونوا مع بعضنا باش نقدموا ونطوروا من مملكتنا. مالا يا وليداتي، هذه هي الملكة زنوبيا اللي اسمها تحفر في التاريخ، وخاصة في تاريخ سوريا بلاد المشرق المجيد. كانت ملكة تدمر اللي هي تجي في محافظة حمص في سوريا، جمالها وذكاها خليها تعرس بملك تدمر أذينة، وبعد وفاته شدت الحكم ملكة تدمر. يا رجال أرض تدمر، لينا والأراضي اللي دايرة بيها الكل ملكنا، لازمنا نحاربوا لآخر نفس وآخر دقيقة في حياتنا. اليوم طريقنا لمصر مش باش يكون سهل، أما مدامنا أوفياء ليروح أذينا، النصر باش يكون حليفنا.
0: مولاتي،
1: معامل عليك برشا يا زبدة، انتصارنا في بيزنطة مش باش يتنسى، أما مش كافي، تخلصنا من هرقل الروماني، وتواجه دور الإسكندرية اللي باش تكون لينا. وقادت زنوبيا الحرب اللي كان النصر فيها حليفها، وبقات أثارها على الإسكندرية إلى يوم الناس هذا. ما كانتش تأمر من قصرها العاجي، بالعكس كانت تدور على حصانها ولابسة لبس الرجال. كانت ديما تحب تحسن وتطور من دولتها، وهذا مش غريب عليها اللي كانت تقرب لكليوباترا.
0: ملكة زنوبيا تقرب لكليوباترا؟
1: اي نعم.
2: اي ومن بعد شنو صار؟
1: روما اتقلقت من قوة زنوبيا وتوسعاتها الناجحة، وبدأت تحس في الخطر من شيرتها.
3: أنا أوراليون، ملك أعظم إمبراطورية على وجه الأرض، ما فما حتى قوة ما هيش باش تخضع لي. البارح اعترفت اللي الإسكندرية ملك الزنوبيا، واليوم لا.
4: لكن مولاي،
3: ما فماش لكن، هي الحرب، ما فما حد باش ينجم يمنعني، أنا هو القوة، أنا هو الحكم.
4: أمرك يا مولاي، أمرك.
1: وهذا اللي صار. أوراليا ملك روما القاسي استرجع الإسكندرية في وقت اللي كان صعيب برشا على زنوبيا، اللي كانت في دوامة الحزن على ولدها اللي كان هو الحاكم وهبلات. والملك أوراليا عاش برشا انتصارات، وبدأ يهدد في تدمر، وشن عليها حرب عام 271 ميلادي، وتمكن من السيطرة على حمص.
2: وماتت في الحرب هذه؟
1: لا، مش هداك اللي صار.
4: مولاتي، أوراليون حصر أسوارنا وتوقع قاعد يعرض عليك أنك تستسلم وتخرج تسلم روحك، وهو يعدك أنه في المقابل باش يحافظ على مدينة وماهوش باش يدمرها. يا مولاتي
1: سكت سكت، رد بالك تخرجها من فمك، الانتصار أو الموت. اسمعني، يلزمنا نعاهدوا نلتفوا بالجيش ونتحصنوا بعد نهر الفرات. فيسع امشي خبرهم. فيسع.
4: حاضر مولاتي، حاضر.
2: هيا ميمة، كملنا شنو صار؟ ربحت؟
1: للأسف لا، دامت الحرب برشا، وفي الأخر اعتقلها، أما ما قتلهاش وخليها تعيش عنده كسيدة رومانية لين عاودت ثارت عليه مرة أخرى، وفي المرة هذه مرحمهاش.
0: ما ندموش الصغيرات على الحكاية اللي اختاروها، وما عملوا حتى تحريكة باش كل كلمة يسمعوها، كاين الملكة شافوها والحرب حسوها، وقعدت تدور في مخ ريما كليوباترا اللي تقرب لزانوبيا. زعما المرة الجاية يختاروها؟
2: كنتم مع
5: حكايات ميمة
2: في دور مرام غفران الدويدي،
6: في دور لجين سعدة،
7: في دور ريما فردوس ترودي،
8: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
2: وفي دور ميار ابن الصديق،
1: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
2: شارك في التمثيل
1: علي بن سالم ومحمد سفينة.
2: حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: وتوا أصدقائي بعد ما سمعنا الحكاية خلينا نستنتجوا أهم العبر والقيم اللي تعلمناها من حكاية اليوم.
1: مرحبا رزان. مرحبا وليد.
2: مرحبا أصدقائي الأطفال. اليوم الحكاية تحكي على الملكة زنوبيا ملكة تدمر أي سوريا اللي بعد وفاة زوجها الملك أذينة شدت الحكم وحدها. كانت ملكة شجاعة وذكية تقود جيوشها بنفسها على حصان ولبس لباس رجالي وما كانت تؤمر بركة في قصرها. وسعت حكمها ونجحت تنتصر على بيزنطة وتأخذ الإسكندرية من أيدي الرومان، وهذا التوسع خلى روما تحس بالخطر وخاصة الإمبراطور أوراليا اللي شاف في قوتها تهديد لسلطته. شن عليها حرب سنة 271 ميلادي، حاصر تدمر وعرض عليها تستسلم. زنوبيا رفضت وحاولت تقاوم وتنسحب لجهة النهر الفرات، أما في الآخر تغلب عليها ووقعت أسيرة. أوراليان ما قتلهاش أول مرة وخلاها تعيش كسيدة رومانية، أما لما عاودت ثارت عليه ما رحمهاش هالمرة وقضى عليها. العبر المستخرجة من القصة: زنوبيا برهنت أن المرأة تنجم تقود جيش وتحكم الإمبراطورية بنفس القوة والذكاء متاع أي راجل. الوفاء للأمانة: زنوبيا كملت مسيرة زوجها وما خلتش المملكة تنهار بعد وفاته، وهذا يبين قيمة الاستمرارية والمسؤولية. طموح عند الثمن: التوسع والقوة يجيبوا معاهم الأعداء أقوى. روما ما قعدتش ساكتة قدام نجاح تدمر، القوة وحدها ما تكفيش، مهما كان الواحد شجاع وذكي في الآخر موازين القوة خصوصا قدام الإمبراطورية كبيرة كيف روما تقدر تحسم النتيجة. الرحمة ليها حدود. أوراليان سامحها أول مرة، أما لما حس بالخيانة مرة ثانية ما عاد سامحها. يعني الثقة إذا تنكسر مرتين صعيب ترجع. التاريخ يخلط الشجعان، حتى بعد هزيمتها اسم زنوبيا بقى محفورا في تاريخ كرمز للمقاومة والقيادة النسائية. وهنا تنتهي قصتنا يا أصدقائي الصغار.
1: شكرا رزان. تفضل وليد.
3: قصة الملكة زنوبيا ملك تدمر هي واحدة من أكثر القصص التاريخية إلهاما وعمقا، ورغم نهايتها المأساوية إلا أنها تحمل في طياتها حكما وعبرا وقيما خالدة تتجاوز الزمن. أولا، القيم الإنسانية والقيادية المطروحة. الصمود والصلابة النفسية تجسد زنوبيا قيمة عدم الاستسلام في أبهى صورها، فرغم خسارتها لزوجها الملك أذينة وهو حدث كفيل بكسر أي قائد، إلا أنها تولت زمام الأمور وحمت مملكتها ولم تجعل الحزن يعيق مسؤوليتها تجاه شعبها. الشجاعة والكرامة: واجهت الإمبراطورية الرومانية العظمى بقيادة الإمبراطور أوريليان بكل شجاعة، لم ترضع للتهديدات الرومانية واختارت المواجهة دفاعا عن أرضها وسيادتها. ثانيا، العبر والدروس المستفادة: الحرية لا تقايض بالرفاهية. عندما عفى عنها أوراليان وجعلها تعيش كامرأة رومانية، رفضت زنوبيا داخليا أن تكون تابعة أو أسيرة حرب مغلفة بالذهب. العبرة هنا أن الأحرار لا يرضون ببديل عن حريتهم وكرامتهم حتى لو كان البديل حياة راغدة. الواقعية السياسية وميزان القوى تذكر

0: لا يذكرها لأنها خسرت في النهاية، بل يذكرها لأنها تجرأت على الحلم والمقاومة ولم ترضى بالخنوع، فماتت جسدا وبقيت رمزا أسطوريا للكرامة.
1: شكرا رزين، شكرا وليد.
2: هكا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم على حسن الاستماع، إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. استنونا في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.

تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة دينا بيها وطلع شطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة.

0: تمام، 10 صباحا موعدكم الآن مع موجز الأخبار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم. بولاية جفصة تم إسناد صفقة إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسلك بالمنطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة بمعتمدية الهكتار بمبلغ جملي يقدر بنحو 568 ألف دينار، وذلك في إطار برنامج التنمية المندمج القسط الثالث على أن يتم إنجاز الأشغال في مدة لا تتجاوز 4 أشهر. تعيش مدينة سبيبة من ولاية القصرين انطلاقا من اليوم 25 من أوت على وقع فعاليات الدورة 46 من مهرجان التفاحة التي تتواصل إلى غاية 10 من شهر سبتمبر القادم. فعاليات الدورة الجديدة تتوزع بين العروض الفنية والتنشيطية والسهرات الموسيقية والعروض الفرجوية المتنوعة لزوار المهرجان. تنطلق بولاية سيدي بوزيد بداية من 26 من أوت الجاري فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب الذي يدور تحت شعار الشباب اليوم بناء الغد. وتتضمن هذه الدورة عروضا فنية شبابية في مجالات التعبير الجسماني والرقص العصري والموسيقى، بالإضافة إلى أنشطة رياضية ومخيمات وسهرات تنشيطية، هذا إلى جانب حملات تحسيسية حول ظاهرتي العنف والمخدرات. فاقمت السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت ولايتي جنوب كردوفان وشمال دارفور من حدة الأزمة الإنسانية في السودان بعدما تسببت في نزوح أكثر من 60 أسرة إلى جانب تدمير عشرات المنازل، في وقت يواجه فيه ملايين السودانيين تداعيات النزاع المستمر في البلاد لأكثر من 3 أعوام. قال اليوم الرئيس الأوكراني إنه سيكون هناك ما وصفه بمسار دبلوماسي مع روسيا لمناقشة الهجمات المتصاعدة التي تشنها موسكو في البحر الأسود والتي قيدت قدرة أوكرانيا التصديرية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة في جفصة المدينة على 93.5.
3: المراية
4: المراية.
3: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

صباح النور، مرحبا بكل المستمعين ذات قفصة وين ما يسمعوا فينا على موجة الفام، تابعوا فينا على صفحة رسمية على الفيسبوك على تروى دبل فيراد وقفصة بوانتيان. اليوم 3/25/2026، اليوم موافق ل 12 ربيع الأول 1448 هجري، حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام والتونسيين والتونسيات بألف خير، مولد مبارك على جميع التونسيين، إن شاء الله بالصحة والعافية على كل لكل مستمعينا الكرام. اليوم حصتنا الخاصة باش تكون من 10 حتى نصف النهار خاصة بالمولد النبوي الشريف، باش نشوفوا مظاهر الاحتفال في قفصة في توزر، باش نتنقلوا أيضا عبر مع زميلتنا من نادرة من القيروان. يعني الاحتفال البارح كان احتفال كبير في جامع عقبة، ساحة عقبة بن نافع. أيضا بشوفوا الجانب الأخلاقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الواعظ وليد ذوي، بيكون حاضر معنا في الاستوديو. وأيضا تظاهرات أخرى في قبلي وتوزر وغيرها بمناسبة المولد النبوي الشريف، ساعتين من زمان فيهم خاصية المولد في الجنوب الغربي والوسط الغربي. أكثر تفاصيل تتبعوها معي رمزي أفضل، طيلة ساعتين من الزمن في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف.

العشر عشر دقائق في استوديو إذاعة قفصة، ما زلنا مواصلين معاكم حتى النصف النهار في المرية. المرية اليوم حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف، اليوم 25 و 2026 الموافق ل 12 ربيع الأول 1448. قبل ما نبدأ في أولى فقراتنا الخاصة بالمولد النبوي الشريف، نمشي لأخبار 24. أخبار 24 نبدأها ببلاغ الخاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ تقريبا منذ ساعة بخصوص المناطق التي سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم 25 و 2026 خلال الفترة المتراوحة بين السابعة أو السادسة الساعة الواحدة ظهرا والساعة الخامسة بعد الزوال على فترات منقطعة حسب ما جاء في البلاغ، على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. نمشي للمناطق اللي باش يقص فيها الضوء اليوم، نمشي العديد المناطق، هي نمشي المناطق اللي عندنا برشا مستمعين يسمعوا فينا في قبلي، نمشي قبلي تحي طريق جابس، سوق لحد، جمنة، دوز، الفوار، القلعة، نويل وعفران، هذا بالنسبة لقبلي. أيضا نمشي لجابس، جابس المدينة، المنزل، جارة، حيلمل، شماطي، شنني، بوشمل، حامة، مارث، وذرف، المطوية، هذا بالنسبة لقبلي. أيضا عديد المناطق الأخرى، في كل مرة باش نذكركم بالبلاغ الخاص بستاك المناطق اللي باش يقص عليها الضوء اليوم من الماضي ساعة حتى الخمسة على فترات متقطعة. هذا بالنسبة لأخبار قطاع التيار الكهربائي. نمشي أيضا لألعاب المتوسطية 2026، برنامج المشاركة التونسية، مزيد من الميداليات إن شاء الله بتوفيق المشاركة التونسية. الكرة الطائرة رجال اليوم منتخب التونسي واجه المنتخب الفرنسي في رابع مباراة بالمجموعة الأولى مع الأربعة. كرة اليد رجال المنتخب التونسي للأواسط يواجه منتخب قبرص في ثاني المباريات. السباحة مع محمد ياسين بن عباس، تصفية ثانية لسباق 100 متر سباحة على الظهر، بداية أحمد جوادي أيضا نهائي سباق 1500 متر. الملاكمة ملك الخليفي تواجه الكرواتية سارة بيرام، حسن عطية يلاقي الصربي ديمتري غورينكو، يوسف رفرافي يواجه الجزائري مصطفى عبدو في وزن 80 كيلوغرام بداية من 7:15. المصارع شهرزاد العياشي ضد الإيطالية إيمانويلا اليوزي، شهد جلجلي تواجه الإيطالية أيضا في نزال التدارك لوزن تحت 57 كيلوغرام، زينب الصغير تلاقي الكرواتية فيرونيكا فيليك. الكرة الحديدية المقيدة، أشرف الزواوي يلاقي في نهائي الرمي بالدقة الإيطالي ماتيو مانا بداية من 5:30. الكرة الحديدية الحرة، منى البجاوي اليوم تواجه الإيطالية، خالد بوغرينا يلاقي الفرنسي يوهان كوزان من أجل الميدالية البرونزية، منى البيجي وأحلام الحاج حسن في نهائي الميدالية البرونزية للزوجي ضد الثنائي التركي، محمد خالد بوغريبا ومجدي الهمامي في نهائي الميدالية البرونزية للزوجي ضد الثنائي الفرنسي، أيا دبوسي وصابرين زكري في نهائي الميدالية البرونزية أيضا ضد الثنائي الفرنسي، في الزوجي مختلط في البادل المهدي اللومي درة الشملي ضد الثنائي يوناني، درة الشملي ونور العليني ضد ثنائي إسباني، الجمباز الإيقاعي مريم الكراي تصفية الفردي بداية من بعد شوية 10:30، في التنس وسام عبد الرحمن ضد المالتي أليكس دي جابرييل في الدور الثاني فردي بداية من 6:30، وعزيز الواقع معفى من خوض الدور الثاني. إن شاء الله مزيد من التوفيق، مزيد من الميداليات التونسية إن شاء الله اليوم في الألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. أعطيتكم برنامج المشاركة التونسية اليوم 25 و 2026. مازال مواصلين معاكم، بعد شوية نمشي مباشرة مع جمعية الحرف والفنون بقفصة في حفل ختيان مجموعة من الأطفال بمناسبة المولد النبوي الشريف. هدى قناس بشكون معنا بعد شوية عبر الهاتف.

0: 10 دقيقة في استوديو ذات قفصة، ما زال مصينا معكم حتى نصف النهار. نمشي مباشرة مع ضيفتي السيدة هدى قناس عن جمعية الحرف والفنون بقفصة. مدام هدى صباح النور.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير صباح النور، مرحبا بذات قفصة.
0: مولد مبارك إن شاء الله ليك وكل
1: إن شاء الله مبارك على الأمة الإسلامية الكل.
0: يعيشك مدام هدى. أكيد اليوم باش تحكينا على حفل ختان مجموعة من الأطفال وما زال متواصل، هو بمناسبة المولد النبوي الشريف، نظمتوه أنتم كجمعية، جمعية الحرف والفنون بقفص. أكثر تفاصيل نعرفوها معك مدام هدى.
1: والله يا إحنا ديما في مناسبة المولد نقوم بختان مجموعة من الوليدات العائلات المحدودة الدخل، مش كان الجمعية، الجمعية هي وصيت وأهل الخير الكل، كل برشا ناس كلهم يساهموا، تكون العملية إن نبعثوا نهبطوا النونس والناس استنتت بينا، هم تجيبونا كل شيء، نطلبوا منهم وثائق رسمية وشيء طبية وكل شيء، بعد تالي معناها نعطوهم الجسوة والجبة والكبوس والحنة والسراير والدنيا الكل. المجموعة المرة هذه من قفصة ومعتمدياتها، وأنا فرحانة برشا بالحق.
0: يعني مش من قفصة المدينة فقط، اخترتوا من باقي المعتمديات قفصة مدام هدى.
1: قفصة ومعتمدياتها، عندي 27 وليد مطهر الحمد لله يا ربي حني، احنا كملنا تويتية بريس، ونحب نشكر أهل الخير الكل، أهل الخير اللي ساهمونا، صحفيين، الناس الكل. كذلك راهي نحب نتوجه بالشكر لمندوبية الشؤون الثقافية، والختان تم بالشراكة مع المركب الثقافي بإبر منظور في قفصة.
0: كانت أجواء يعني خاصة بالمولد النبوي الشريف في الختان هذا.
1: كنا عندنا فرقة نحاسية من الصباح، وعندنا طبال، وعندنا ناس لابسة اللباس التقليدي، ناس تهور على كامل الوجه ما ناقصة حتى شيء، والحمد لله يا ربي حني وربي ثبت أجر الناس الكل.
0: يعطيكم الصحة مدام هدى، يعطي الصحة الناس اللي شاركت وساهمت في فرحة الصغيرات، عظمة 27 وليد صغير اليوم تم ختانهم بمشاركة
1: الطاهرين. زاد نحب أن نوجه لهم الشكر اللي هو سي منصف الحناشي ربي فضله، واللي هو جاد زاد فهمتني الحقيقة ربي فضلهم. محمد السلزاني تعذر علي على خاطر ما لقاش ركوب في بالخير، مسكين يخدم البارح. الحمد لله كملنا تويك ال 27، والوليدات الناس كلهم مش فرحانه، وان شاء الله العقبه العام الجاي
0: ان شاء الله. شكرا لك مدام هدى، تحيه لك ولكل الصغيرات والعائلات، ان شاء الله مولد مبارك. يعيشك هذا واجبنا مدام هدى، يعطيك الصحه، الف مبروك للصغيرات هذوما، مبروك لعائلاتهم، كل عام وهم حيين بالف خير. مشكورين ايضا الناس اللي ساهمت في الفرحه هذه. نذكر ايضا امس انه تم ختان مجموعه من الاطفال في احدى المساحات الخاصه بمشاركه ستيك قفصه، يعني في اطار المساهمه الاجتماعيه الخاصه بالشركه. ان شاء الله كل الشركات والمؤسسات الخاصه في كل عام تفرح الصغيرات هذوما، سواء بالمولد النبوي الشريف او العوده المدرسيه. تحيه للناس اللي قاعده تقدم في مساهمات للصغيرات هذوما وتفرح فيهم. مازال مواصلين معاكم حتى نصف النهار، بعد شويه ان شاء الله مع ضيفي وليد دويب باش نحكوا على المولد النبوي الشريف، اخلاق الموجوده اليوم، لازم تكون موجوده الاخلاق اليوم، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سيتم الحديث عليها مع ضيفي بعد شويه، شكون حاضر معنا سي وليد دويبي.

0: العشرة وتسعة دقيقة في استوديو إذاعة قفصة، ما زال مصير معكم حتى نصف النهار. فقرتنا الآن في التغطية الخاصة بالمولد النبوي الشريف، ضيفنا سي وليد ذويبي الواعظ الديني. سي وليد صباح النور.
1: صباح النور ليك يا رمزي ولكل مستمعي إذاعة قفصة الأفاضل. كل عام وتونس بخير، كل عام والشعب التونسي بخير. مولد نبوي مبارك على الأمة الإسلامية.
0: مولد النبوي مبارك إن شاء الله على الأمة الإسلامية. أغلب الدول الإسلامية تحيي اليوم الذكرى المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري. أكيد اليوم ما نحكوش في الذكرى هذه على ما ظهر الاحتفال بالمولد في المساجد، القيم المحبة الرحمة الأخلاق وغيرها من القيم. إن شاء الله باش نبدأ بالنقطة الأولى معك سي وليد في ما ظهر الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بالمساجد.
1: نعم، هو خويا رمزي كما تعرف درجة بلادنا على الاحتفال بهذه الذكرى الطيبة العطرة، مولد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وفي تونس وفي مساجدنا تتزين هذه المساجد في ذكرى المولد النبوي الشريف. بماذا تتزين؟ بسرد سير النبي صلى الله عليه وسلم وقصة مولده صلى الله عليه وسلم، والإنشاد والمدائح، وأشهرها وأكثرها رواجا في مساجدنا هي قصة المولد للإمام البرزنجي. هذه القصة اللي تعتبر من أشهر المنظومات اللي تناولت مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف ونشأته ومعجزاته وشمائله الكريمة صلى الله عليه وسلم، والتي يقول في مقدمتها ناظمها: أبتدئ الإسلام باسم الذات العلية، مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية، ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه. ثم يقول: وأنشر من قصة المولد النبوي الشريف برودا حسانا عبقرية، ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه. ثم ينشر قصة مولده صلى الله عليه وسلم وباقي الفصول. مع هذا أيضا ثم البردة، وهي
0: مشهورة، مشهورة جدا.
1: نعم،
0: نسمعها في المساجد والصغيرات تقريبا حتى قبل المولد، مش 3-4 أيام، ثم مساجد قاعدة كل ما قبل صلاة المغرب يعني في البردة إلى صباح هذا اليوم.
1: نعم، هو منذ افتتاح شهر ربيع الأنوار، ربيع الخير، ربيع الأزهار، يبدأ الاحتفال بهذا المولد النبوي الشريف إلى اليوم 12، يوم مولده صلى الله عليه وسلم. وعندنا مساجد تحتفل شهر كامل، شهر ربيع الأنوار كاملا تحتفل فيه بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمع الأهاجيز والقصائد والأناشيد والسرد للسيارة. قلت البردة أخ رمزي هي تقريبا أكثر القصائد تلاوة في العالم الإسلامي وحفظا، عنوانها الكامل: الكواكب الدرية في مدح خير البرية. يقول منشدها الإمام البصيري في البداية: أمن تذكر ذي جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقائي كاظمة، أو أومض البرق في الظلماء من إظمي. ثم يقول الناظم: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكله من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذه هي البردة، والقصيدة طويلة ومعروفة ومشهورة وجميلة، تتغنى بمحاسن وأخلاقي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الهمزية أخ رمزي، الهمزية أيضا ومؤلفه ذاته البصيري رحمه الله تعالى، والتي يقول في مقدمتها: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء، ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك، وقد حال سنا منك دونهم وسناء. إذن هذه أخ رمزي يعني تقريبا أهم المدائح التي تتغنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مساجدنا.
0: شكرا لك يا سي وليد في النقطة هذه، يعطيك صح. يعني ثلاثة تقريبا مدائح من أهم كما كنت تحكي ما قيل ويقال في كل سنة في شهر ربيع الأول، شهر البركة، شهر الخير، إن شاء الله هو شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نمشي الآن لنقطة أخرى، نقطة القيام من ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نمشي مثلا قيمة المحبة سي وليد.
1: نعم،
0: اليوم محتاجين برشا محبة الشعب التونسي، ومحتاجين برشا نصائح، برشا يعني حكم، برشا يعني تذكير بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هي مائدة المولد النبوي الشريف أخ رمزي، هي مائدة ليست فقط لمجرد الاحتفال، وإنما لنستلهم منها العبر ولنحيي فيها قيم نعيشها نحن، باعتبار أن الجمهور المستهدف بالقول هو جمهور مسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو أسوتنا، القدوة الحسنة والأسوة الطيبة الصالحة. فمن أهم القيم التي نستحضرها في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أخ رمزي هي قيم المحبة. والمحبة وما أدراك ما المحبة، كان مشايخنا يقولون صاحب المحبة ما خلى حتى حبة، صاحب المحبة ما خلى حتى حبة، يعني جمع كل الخير. والمحبة في لغة العرب عندها معاني عميقة، من معاني المحبة الصفاء والبياض، ولذلك يقال لصفاء الأسنان وبياضها حبب الأسنان. من معانيها أيضا الاستقرار، ولذلك يقول أهل العربي حب البعير إذا لزم مستقره، شد بقعته وركح، ما تتزعزعش المحبة، راكحة راسخة ثابتة. أيضا من معانيها العلو والرفعة، لذلك يقال للماء الذي يعلو المطر حبب الماء. وامرؤ القيس يقول في أبياته سموت إليها بعد أن نام قومها سمو حباب الماء حالا على حال. فانظر إلى معاني المحبة، الصفاء، البياض، الاستقرار والرسوخ، الثبات، العلو. والمحبة لها درجات ومراتب، تبدأ من التعلق وإلى الغرام، والغرام هو ملازمة الشيء، إن عذابها كان غراما، ثم أعلى درجاتها الخلة أو الخلة، ولذلك هذه الخلة اختص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم. شاهد القول أن هذه المحبة هي علامة انقيادنا إلى هذا الدين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وشاهد هذه المحبة هو الاتباع، لأن المحبة ادعاء أخ رمسي، يؤيد هذا الادعاء ويدل عليه ويصححه ويؤكده هو الاتباع، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن محتاجين أن ننشر المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لينشر المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح القلوب، لم يفتح الأمصار والمدن بالسيوف، وإنما فتحها بالقلوب. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم ينشر المحبة أينما كان، ولهذا من أهم القيم هي قيم المحبة كما ذكرت. وإحنا اليوم في مجتمعنا محتاجين ننشر المحبة بين الخوه وأخته، بين الولد وولديه، بين الزميل وزميله، في مجال العمل، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، في كل مجال احنا محتاجين المحبة. نعلم رواحنا ونكبر قلوبنا بها ونصحوا علاقاتنا بها حتى تنمو، حتى تكون العلاقات الاجتماعية كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصان.
0: أكيد أوصان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالرحمة سي وليد، ومن المحبة إلى الرحمة. واليوم الرحمة لابد أن تنطلق من العائلة، الرب الصغيرات، اليوم على الرحمة كما كنت تحكي، من العائلة، الشارع، المدرسة، المعهد، الجامعة، المكان العمل. يعني اليوم سمة من سمات الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة اليوم.
1: نعم، هو كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة عامة شاملة. الرحمة أخ رمزي اسم اشتقه الله تعالى منه، من اسمه فهو الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمن الشامل، الرحمانية الشاملة والرحيمية الواسطة، هو الرحمن عز وجل. الرحم مشتق من اسم من اسمه جل جلاله، نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. ولذلك قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. احنا نفرح اليوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة، ولذلك قال أهل التفسير الرحمة هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والرحمة متكونة من معنيين، معنى رقة واستعطاف، هي من الله تعالى إنعام، ومن البشر تودد وترأف واستعطاف. الرحمة اليوم محتاجين كما ذكرت خوي رمزي في مجال العلاقات العامة في أسرتنا،
0: لبدت العائلات بصراحة بدت تنقص الرحمة من العائلات كما نشوفه ونتبعه على شبكات التواصل الاجتماعي وغيره، وهذا يأثر بشكل كبير سي وليد على المجتمع، على المدرسة، المعهد، الشارع، مكان العمل.
1: صح صح يا أخ رمزي، الرحمة الرحمة اليوم قاعدين نفتقدها في كثير من المواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرحمة في كل شيء، في كل شيء رحمة للعالمين، الرحمة بالأهل، الرحمة أول ما تبدأ أخوي رمزي تبدأ بالوالدين، وقل رب ارحمهما
0: كما
1: ربياني صغيرا. الرحمة بالزوجة مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة بالأبناء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشوف فيه قبل في الصغير، قال له يا رسول الله إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله تعالى من قلبك الرحم، من لا يرحم لا يرحم. الرحمة أخوي رمزي بالحيوان، من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها، أحرقوا مجموعة أحرقت واد من النمل، قال أما إنه لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا رب النار. دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. الرحمة حتى بالجماد، رحمة بالجماد.
0: خاصة نمر بفترة متاع ارتفاع درجات الحرارة سي وليد اليوم، وأكيدا نشوفوا بصراحة عديد العائلات والناس تخرج الماء للطيور للحيوانات، كما قلت أنه رحمة بهذه الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، وهذه من الأخلاق أيضا.
1: نعم، امرأة بغي في السير وفي الحديث أخويا رمزي من بني إسرائيل رأت كلبا أهلكه العطش فنزعت خفها وسقت، فرحم الله هذه المرأة وشكر صنيع. إذ الرحمة اليوم محتاجينها، الرحمة عند الاختلاف خويا رمزي. اليوم كي نظلوا حباب ما الرحمة تسود، لكن كي نختلفوا تولي تشد بعضها بلغتنا. ولذلك الرحمة عند الاختلاف، لإمام أبا حنيفة جاءه رجل قال ألفت كتابا سميته الاختلاف، قال بل سميه السعة، السعة، سميه السعة، سميه الرحمة. احنا محتاجين اليوم لثقافة الرحمة في كل شيء،
0: كل شيء،
1: في علاقاتنا، في اختلافنا،
0: في حياتنا اليومية.
1: ولهذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى ويوم من أيام ربي سبحانه وتعالى، وذكرهم بأيام الله حتى نستجلي هذه العبر والقيمة العظيمة، قيمة الرحمة.
0: من الرحمة نمشوا للأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: الأخلاق والأخلاق الحديث عنها يطول خويا رمزي، والأخلاق هي اسم جامع لكل خير وكل فضيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى يخطب في السيدة خديجة سيدنا أبا طالب يتكلم فقال أما بعد فهذا محمد ابن أخي الذي، يعني قال الذي لا يوازى فضله عند أحد من أهل قريش. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جماع الخير،
0: لم يختلف اثنان في أخلاقه،
1: في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وأبلغ ما قيل فيه صلى الله عليه وسلم قول الحق جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم. يعني لو نتحدث على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الذكرى العطرة أخ رمزي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي راجل فيجذبه جذبة من بردته حتى أثر على صفحة عاتقه الشريف جرح وطاح سيد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي ويبتسم قال له وبك ماكش خايف على اللي عملته بي؟ قال له لا مشني خايف. ليش؟ قال شيء مهم، قال لأنك لا تجازي السيئة بمثلها. ولذلك أهل العلم لما وصفوا خصال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه خصلة: يزداد حلما كلما ازداد الجاهل جهلا. يزداد احنا سي رمزي كان واحد يقول لك كلمة وتقول له ما يساش نعدوها، الثانية نعدوها، الثالثة لا يزع. النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان يزداد حلما كلما ازداد الجاهل جهلا. واحنا اليوم محتاجين الأخلاق هذه، الأخلاق الحسنة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. الناس، ما قالش المسلم، ما قالش القريب، ما قالش، لا لا، قال الناس عامة. وخالق من أفعال المشاركة يسموها في لغة العرب، من أفعال المشاركة، يعني عامل الناس سواء أعاملوك بالحسنة أو بالسيئة بالأخلاق الحسنة. ويؤكد معنى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ادفع بالتي هي أحسن. يعني رجع بالحسنة وبالتي هي أحسن وبالخير،
0: مهما كانت الإساءة،
1: مهما كانت الإساءة ومهما كان التعامل. بالحسنة رجعوا بالحسنة، وبالسيئة رجعوا بالحسنة أيضا، لأنه نعامل الناس بأخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا لك سي وليد على كل هذه يعني الحكم التي قدمتها لنا بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحدثنا على قيمة المحبة، قيمة الرحمة، قيمة الأخلاق. شكرا لك مرة أخرى، وإن شاء الله مولد مبارك سي وليد الذويبي الواعظ الديني من مدينة قفصة.

0: ما زالوا مواصلين معكم حتى لنصف النهار في المرايا اليوم الخاصه بالمولد النبوي الشريف. نمشي الى مدينه توزر مع ريبورتاج لزميلتنا وحيده مبارك، عادات وتقاليد المولد النبوي الشريف في توزر.
1: المولد الناس سهروا الصبح نطيبوا العسل البيضه، هذه كانت تاعنا العاديه، فرقوا على جيراننا ونفرحوا ونعملوا شويه بخور ونعملوا جو ونمشوا نزوروا نمشوا لنزور المقابر ونمشوا للزاويه للتقصيد ونحضروا اي تزاور من العائلات، نفرقوا العسيدة من بعضنا ونزوروهم ونمشوا كل عام وانتم حيين بخير، كان عيد المولد ان شاء الله علينا مبروك.

0: يوم المولد عصيدة العربي بالفارينة وبالرشاشة يعملوها والعصيدة الزقوق وكل قدير وقدرة كل إنسان هو وجابة في العصيدة على قد خطوته. نهارة المولد الجوامع ثم ناس الطيب العصايد العربي يبعثوا للجوامع تاكل الذر صغار ويأكلوا الكبار وتقصيد وقزوز وحلويات بشكوط وناس الكل تروح فارحة وما بارد وكل شيء موجود. حلقات ذكر موجودة حلقات ذكر وخاصة ليلة المولد يسهروا الجوامع يسهروا حتى الـ 12 نتاع الليل وعندنا في بد الحضر الحافلة والزاوية القادرية والزاوية الإسماعيلية نتاع الشيخ إسماعيل. الجوامع الكل تبدأ حافلة من الصغير للكبير وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
1: قبل احنا قبل من كنا في دار جدي نتلم كل هيك بعمامي والناس كل العائله كل عائله كبيره مثال ونتلموا للصباح وحنا نقصدوا واحد كل واحد يجيب من عنده مثلا نتاع السهريه وكزوز وتاي وقهوه وقلوب والناس الكبار تقصد وحنا فرحانين تو ما عادش نقصد المازال ان الناس ولات تخرج تو ولات الناس مفتقده كل حاجه هذيك نتاع التقصيد ما عادش الناس تتلم في الديار ولا يمشوا للزاويه بد الحذر وكل كهنا الناس تسهروا وهنا في الليل يسهروا يقدوا عصيدتهم الصباح هنا يفيق الواحد من الفجر يصلي ويبخر وهذه لازم الساعة الناس تصبح تبخر وتزغرت وكنسال كبار يزغرتوا وكب شوي بش ما يفيق بهم حتى حد الناس فرحان فرحة تطلع من القلب هي كثير الصباح بعد ما تفيق الناس يقول نعملوا عصيدة حارة ونفطروا بها نتلموا ما تزينك العصيدة متاع الزقوق وكل هي كتتفرق للأحباب والأصحاب احنا صغار نجوا للجامع للجامعة هنيك الناس تقصدوا الصغار والرجال ويمشوا للجامعة أما الأكثرية يباتوا قبل ما قبل احنا قبل يباتوا راهو للصباح يباتوا في الجامعة وكون يجيهم كل عصيدة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ومولدكم مبروك.
2: هذه كانت أجواء المولد النبوي الشريف بمدينة توزر مع زميلتنا وحيدة مبارك يعطيها صحة. احنا في ساعتنا الثانية إن شاء الله بعد موجز الأخبار باش نمشوا أيضا لإقبلي الحديث عن تظاهرات زيارة المسجد النبوي الشريف عبر الواقع الافتراضي وأيضا نمشوا لزميلتنا نادرة رجب في القيروان للحديث عن أجواء المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان إضافة إلى عديد الفقرات والمتابعة الأخرى الخاصة بالمولد النبوي الشريف.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الحادية عشرة صباحا، المواعيد تجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري. في الجهات وبولاية القصرين تنطلق اليوم فعالية الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة، لتتواصل إلى غاية 10 سبتمبر القادم ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية إلى جانب العروض الشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الساعة 1 والساعة 5 بعد زوال، على فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة بعدد من ولايات الجمهورية من بينها ولاية جبلية. ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة خلال العشرة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 إلى 144.1 ألف طن مقابل 127.2 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى، إلى جانب إجراء 334 استشارة عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية. وقد بلغت نسبة الرضا عن الاستشارات عن بعد وفق ذات البلاغة 92%. في العالم، أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شابين جراء غارة صهيونية، وذلك تزامنا مع اعتداءات طالت عدة بلدات جنوبي البلاد. وأخيرا، قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني إتمار بن غفير بأن القوات الصهيونية بدأت في عمليات إخلاء مقر ولاية الأونروا في مدينة القدس المحتلة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلة، فريانة، العيون، فوسانة، 92.7.
4: أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد.
5: مولد الرحمة والنور، نهنئكم بذكرى مولد الرسول.
6: المراية،
7: المراية.
6: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: 11 و11 دقيقة مازال مصير معاكم في المراية، اليوم حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف. نمشي مباشرة مع زميلتنا نادرة برجب من مدينة القيروان. نادرة صباح النور.
1: صباح الخيرات، صباح الأنوار، رمزي لك ولكل مستمعي إذاعة قفصة البية، ومرحبا بكم على المصافحة وعلى المواكبة الحقيقة تقريبا اليومية من طرف إذاعة قفصة وإلا الإذاعات العمومية اللي تابعين الإذاعة التونسية. شكرا جزيلا لكم جميعا.
0: يعطيك صحة نادر، أكيد برشا تعب البارح لساعات الأولى من صباح اليوم، برشا خدمة. يعطيك صحة نادر، شكرا خاص لك أنت. أجواء كبيرة البارح كانت في مدينة القيروان، في كل مولد نبوي شريف أكيد بالألاف بصراحة يتوجهوا من مختلف ولايات الجمهورية وحتى من خارج تونس إلى مدينة القيروان للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
1: الحقيقة قروان البارح في كل بلاصة، في كل حومة، في كل تركينة، فما الزوار، فما العباد تتحوس، فما العباد متفرهدة، فما جت آلاف الزوار اللي واكبوا معانا الاحتفالات البارح تقريبا من الصباح، وبدت الحركية وبدأوا الزوار يتوافدوا على مدينة القيروان من خلال الرحلات الجماعية عن طريق الحافلات وإلا عن طريق سياراتهم ووسائل النقل متاعهم الخاصة. كما قلت لك توافد عدد كبير من الزوار هذوما، زاروا معناها المواقع الأثرية والمواقع التاريخية كما مقام بيزمع البلوي، بير بروتا، جمع عقبة ابن نافع واللي صارت فيه السهرة الكبرى يوم أمس. الحقيقة أجواء كبيرة، أجواء مزيانة، أجواء احتفالية، كلها فرحة وكلها بهجة برغم هكا سخانة، لكن العباد تشبثوا وحبوا أنهم يعيشوا معنا ويشاركونا فرحة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وفما برغم حتى تقلبات الجوية اللي صارت في الليل، لكن بعد مبدأ العرض ذاك كله تنسى وعاشوا أجواء روحانية، أجواء مزيانة، أجواء احتفالية. فالعباد فرحت، عباد شطحت، عباد غنيت مع الفرقة، تفاعل كبير بين الجمهور وبين أعضاء الفرقة الحقيقة، وهذا الكل يدخل في إطار الاحتفالات الدولية اللي انطلقت من نهار 15 واليوم اليوم الختامي. حبيت نعطيكم فكرة على اليوم وشنو عنا في القروان. في الصباح صارت أحياء المولدية وسرد السيرة النبوية، صارت ذا ندوة بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن بها. اليوم الزدب في الليل إن شاء الله 8 بتاع الليل العرض الضوئي على صومعة جمع عقبة ابن نافع. العرض الضوئي رمزي هذا اللي صار البارح بالنسبة للجمعية ارتأت أنه يتم إعادة العرض، خاصة أنه برشا عباد وبرشا زوار ما خلطوش عليه البارح وما نجموش يجيوا لأسباب خاصة، ينجموا اليوم يخلطوا عليه مع 8. ما ننسوش خرجة المولد باللباس التقليدي متاعنا، الجبة القمراية والجبة الخمري والتريون القروي والسفساري والحايك القروي، هذاك الكل في مشهد، في صورة فسيفسائية متنوعة معناها باش يخرجوا فيها الشبان والشابات معناها من القروان مرتدين اللباس التقليدي، معناها باش يدوروا في المسلك السياحي بالمدينة العتيقة في اتجاه ساحة الشهداء باب الجلادين، مصحوبين بفرقة للحزب. احنا كما نقولوا نحن الحقيقة القروان تعيش منذ فترة احتفالات كبيرة، والبارح ونشاهدت اكتظاظ كبير منقطع النظير وألاف الزوار توافدوا على القيروان كما قلت منذ الصباح، وزاد شهدت حركية اقتصادية سياحية.
0: وهذا هو حبيت نسأله نادرة، الحركية الاقتصادية والتجارية البارح يعني بالرغم الطقس بدل شوي لكن الناس بقت يعني ما حبش تغادر المكان وبقت حاضرة السهرة وبقت تتحوس في الأسواق والصناعات التقليدية والمقروض بتاع القروان يعني والمنتوجات كلها البارح يعني مشى القروان كل شيء موجود في الساحة القريبة من جامع عقبة بن نافع.
1: أنت تعرف القروان الحقيقة تشهد معناها إقبال، معناها تشهد معناها حيوية واستفاقة خاصة في المناسبات الدينية كما ليلة 27 اللي تشهد توافد آلاف الزوار زيادة، وإلا الاحتفالات بالمولد. هذوما جوج مناسبات اللي يمثلوا بورصة معناها للتجار والباعة اللي في القروان بتنوع منتوجاتهم الحقيقة. فما شكون جاوا من ولايات أخرى، نحكيوا على المعارض، ثلاثة معارض تم تركيزهم في القيروان منذ بداية الاحتفالات، فيهم التجارية، فيهم المعرض الصناعات التقليدية اللي شارك فيه 104 حرفي وحرفية يمثلوا 21 ولاية، فما المعارض التجارية زادة اللي تلقى فيها كل شيء. الحقيقة كل شيء متوفر، كل شيء موجود. هذا يخلق حركية اقتصادية الحقيقة طيلة الأيامات هذوما، خلي تنتعش السياحة وينتعش الاقتصاد في القيروان كما قلت لك. هذوما هما زوج فرص اللي تشهد حركية كبيرة، والتجار بالحق يلقاو ما يبيعوا، وخاصة أنه تشهد ركود التجارة متاعهم في وسط العام تقريبا. هذه هو الفرصة، وهذه هو الهدف الثاني من هالاحتفالات الدولية، باش نستقطبوا الزوار، نستقطبوا المواطنين، نستقطبوا العباد اللي حاشتها بحاجة في القروان، داي تلقاها، تلوج على الخبز تلقاها، تلوج على المقروض تلقاها، تلوج على النحاس تلقاها، تلوج على الزربية اللي هما السمات الرئيسية في القروان. وما ننساو زادة راه القروان ثرية بموروث غذائي، بموروث تاريخي، بموروث تراثي، بموروث حضاري. هذه الكل تلقوه وتكتشفوه معنا في الفترة هذه طيلة السبع أيام من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. ما ننسوش حركية سياحية زادة، راهو نسبة الإيواء 100% تقريبا، برشا حبوا معناها يباتوا ويقضيوا الليلة البارح في القروان، لكن للأسف طاقة الاستيعاب معناها ما عادش تكفي، وهذه مؤشر إيجابي على الحركية السياحية في ولاية القيروان بصفة عامة.
0: شكرا لك نادرة بن جب على كل هذه المعطيات، تحية لك ولكل سكان ولاية القيروان، تحية خاصة لك أنت، مولد مبارك إن شاء الله لك أنت وكل عائلتك. يعطيك الصحة نادرة على كل المجهودات، ما زلت أكيد مواصلة في التغطية والمتابعة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان. شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مولد نور الإسلام، ذكرى تنشر التآخي والهدى.
1: المرايا،
2: المرايا.
1: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
3: المرايا مازال مصير معاكم حتى النصف النهار، طوال 11:24 دقيقة من القيروان مع نادرة برجب. بكر شوية عطتنا التفاصيل الكل والسهرة والأجواء في القيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف. توا نمشوا لمدينة المتلوي. البارح برشا حاجات صارت في مدينة المتلوي خاصة بالمولد النبوي الشريف. احنا اخترنا انه في اطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بحي المزيرعة الدورة الثالثة تلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل براعم الحي. وأكثر تفاصيل نعرفوها مع السيد ياسين الفجراوي. سياسين، صباح نور، مرحبا بك.
4: السلام، مرحبا بك أخوي، السلام عليكم.
3: مرحبا بك. أكيد البارح أجواء خاصة في مدينة المتلوي ياسين بمناسبة المولد النبوي الشريف، تعطينا فكرة على اللمة هذية، على المسابقات بتاع القرآن، على الصغيرات، الفرحة، كيفاش خدمتوا البارح، يعني الأجواء بصفة عامة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والله هي مجهودات كانت معناها على طيلة أسبوعين، برشا ناس تعبت، مجهودات فردية من معناتها لمانة فلوس، من تنظيف الحومة، من استدعوات، من استدعوات للكبار معناها الشخصيات. برشا ناس تعبت، برشا ناس ضحت سيبة ديارها ولمت فلوس ومشيت تنظف الحومة وتلم في الوليدات باش نعملوا التظاهرة هذه بمناسبة المولد النبوي الشريف. عملنا برنامج يتسمى ناجح بنسبة 80%، هذا رأيي الخاص أنا كعضو في الهيئة بتاع المهرجان. والحمد لله معنا بعد تعب وبعد مجهودات نلنا الشكر من ترسك الأغلبية بتاع سكان المتلوي. عملنا برنامج وحدنا، سطرنا كل شيء وحدنا، إن شاء الله العام الجاي أحسن وخير إن شاء الله.
3: البرنامج شنو كان فيه البارح ياسين؟
4: البرنامج بدينا العشية بخرجة من أول الحومة لين وصلنا للمكان العرض. من بعد عملنا مسابقات للصغيرات في حفظ القرآن وفي تلاوة القرآن، وتليها معنا جوائز للأحسن القراء، وجبنا معنا نخبة من معلمين القرآن هما كانوا في لجنة التحكيم. إن شاء الله اليوم النهار الثاني تاع المهرجان تخرج النتيجة وشكون جائزة الأولى والثانية والثالثة.
3: هو متواصل حتى لليوم المهرجان ياسين؟
4: أي لليوم إن شاء الله، هي اليوم النهار الثاني، هما نهارين. ومن بعدش ثم وليدات حافظين أناشيد دينية، زاد عملنا
3: مسابقة
4: أناشيد دينية صغيرات، صغيرات حبوا يلقوا عندهم أناشيد دينية، عملوا إلقاء للأناشيد الدينية نتاعهم، براعم صغيرات بنات وولاد، كل جروب وحده. وبعد فرقة صوفية نتاع الحي، معنا أولاد الحي عاملين فرقة صوفية، عملوا سهرية للحوم وكل المزيرعة، الحومة اللي هي المزيرعة.
3: هو الحاجة الباهية أنه يعني ولت الأحياء السكنية ولا الحومة دي كما المزيرعة، اخترتوا وانتم سكان الحي اللي عملتوا تظاهرة خاصة بكم بأحياء المولد النبوي الشريف، مش كيف المزيرعة، برشا بلايص أيضا في المتلوي، في العرايس، رديف، باقي معتمديات ولاية قفصة، كلها يعني اختاروا على طريقتهم أحياء هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف. ياسين،
4: احنا برسكي راهي هذه الدورة الثالثة، معنا مش جديد علينا، كل عام نعمل اللمة هذه قبل بجمعتين ولا بذاتها جمعات، نحضروا رواحنا، نحضروا نسطروا برنامجنا، نحضروا ميزانية متاعنا، مجهودات فردية في الدورة الثالثة. والدورة الثالثة زادة فردية، ما فهمش معناها شكون دعمنا من دولة ولا من بلدية ولا من كل شيء، معناها مجهودات فردية. ان شاء الله ديما ان شاء الله العام الجاي احسن وخير.
3: ان شاء الله العام الجاي احسن، ان شاء الله العام الجاي ايضا تكون اكثر دعم ان شاء الله نشوفوها من جهات السلطات المحليه والناس، وتكون دوره اكبر، وتكون ايضا حتى الجوائز للصغيرات تفرحوك الصغيرات بمناسبه المولد النبوي الشريف في مسابقه القران ولا في الاناشيد الدينيه.
4: ان شاء الله ان شاء الله ديما ديما من حسن لاحسن. وبالله باش نخص بالذكر معنا الناس اللي تعبت واللي سهرت الليالي واللي سايبت ديارها باش لمت معناها اللمه هذه. اول ما نخص بالذكر السيد حاتم براهمي يعطيه الصحه، بصراحه تعب برشا صحيا حتى بدنيا تعب برشا. السيد عامر براهمي ومحمد بالازهر براهمي، سامر براهمي، ياسين فجراوي العبد لله، ماهر براهمي، عمر بن بناني براهمي، برشا بحال حصيلوا وتعبوا ويعطيهم الصحه وسهروا معنا الليالي، وان شاء الله رانا كنا في المستوى.
3: يعطيهم الصحه، تحيه خاصه لهم على موجات اذاعه قفصه. شكرا لك ياسين فجراوي على الدورة الثالثة هذه من التظاهرة في حي المزيرة. أيضا تحية خاصة لكل الأحياء السكنية في مدينة المتلوي، لتقريبا أغلب الأحياء السكنية عاملة تظاهرات خاصة بالمولد النبوي الشريف، وكل المساجد كانت هناك حلقات للذكر من القرآن، مسابقات القرآن وأيضا الرشيد الدينية. تحية خاصة ليك وكل مستمعينا في مدينة المتلوي. احنا ما زلنا مصرين معاكم.
4: لا يا بس نعطي استدعاء صغير سامحني مشارش.
3: مرحبا، تفضل ياسين.
4: الليلة ان شاء الله النهار الثاني ان شاء الله اخويا الليلة بش سهرية بش تحية فرقة الرحمة من قفصة. ان شاء الله مرحبا بالناس الكل في المنزيره.
3: يعني دعوه موجهه للناس الكل يسمعوا فينا في المتلوي، يمشوا
4: وينورونا ان شاء الله
3: فرقه الرحمه الليله في المزيره. يعطيكم الصحه مره اخرى ياسين، شكرا لك. احنا بعد شويه ان شاء الله مع شريفه فرح مديره المكتبه الجهويه بقبلي للحديث عن تظاهره زياره المسجد النبوي الشريف عبر الذكاء الاصطناعي او الواقع الافتراضي.

0: 11:36 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة. نمشي لقبل في إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، تظاهرات زيارة المسجد النبوي الشريف عبر الواقع الافتراضي. أكثر تفاصيل نعرفها مع السيدة شريفة فرح مديرة المكتب الجهوي بقبلي. مدام شريفة صباح النور.
1: صباح الفل، كل عام وانتم حي بخير، مولدكم مبروك جميعا، يعطيكم الصحة. على التواصل مع المكتب الجهوي بقبلي.
0: كل عام وانت ألف خير، مولد مبارك لك انت وكل العاملين في المكتبة الجهوية وايضا كل مستمعينا في قبلي. التظاهرة هذه مدام شريفة مزيانة برشا، تتجول في المسجد النبوي الشريف افتراضيا عبر الذكاء الاصطناعي. تحكينا عليها الفكرة هذه اللي تقريبا الأصداء وبرشا ناس حضرت وتحب تشوف وتحب تعمل جولة داخل المسجد النبوي الشريف عبر الذكاء الاصطناعي.
1: بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، التظاهرة هذه عملناها المكتبة الجهوية، برشا مستفزين من جميع الأعمار والفئات والأصناف، من رواد المكتبة الجهوية، شباب، أطفال، كهول. عجبتهم ياسر الزيارة الافتراضية، وخاصة الأطفال. والله الفكرة عاوننا في تنفيذها الأستاذ عبد العزيز عياد، مشكور. جي معنا وإن شاء الله باش تتواصل معناها نهار غدوة زادة، ونهار الخميس في المكتبة العمومية بجنعورة، نهار الجمعة بالمكتبة العمومية بجمنة. الفكرة أن نحن نعطي فرصة للصغيرات، أنهم خاصة الصغيرات في الفئة العمرية الصغيرة، أنهم يطلعوا ويكتشفوا في ذكرى المولد النبوي الشريف المسجد النبوي عبر الزيارة الافتراضية، الواقع الافتراضي عبر تقنية الاي، حتى يتسنى لهم باش يشوفوا ويكتشفوا، تبقى لهم الذكرى راسخة في أمخاخهم يعني نهار آخر إن شاء الله. وزاد احنا من بعد قلنا لهم عبروا لنا على التجربة هذه، فما اللي عمل بالإنتاج الكتابي معناها عبر على اللي شافه، فما اللي عبر الورشة متاع رسم معناها رسمه اللي شنو شافه في الزيارة هذه. كانت تجربة ممتازة وفكرة رائعة للآخر، وفرحوا بها بجديد.
0: هي بصراحة فكرة رائعة مدام شريفة، وخاصة أنه باش تكون في عدة مكتبات، يعني مش مختصرة كان في مدينة قبلي وسط البلد. وأيضا كما كنت تحكي أنه بعد ثم نشاط، يعني مش تتفرج ربما على بشكل افتراضي على المسجد النبوي الشريف وتروح، لكن بعد ثم نشاط كما كنت تحكي شنو ينجم يعبر الصغير ذاك بالمواهب متاعه، بالرسم، بالكتابة، بأي طريقة ينجم يعبر شنو الحاجات اللي شافها، وباش تبقى راسخة، يعني مش يشوف يعني حاجة ويروح، لا
1: طبعا هذه باش تبقى له مدى الحياة. يعني إن شاء الله هو يطول في عمارهم، يتسنى لهم الفرصة إنه يزوروها في الحقيقة معناها
0: إن شاء الله،
1: باش تبقى له يعني عمره كامل، فهمتني. وبالعكس حتى من الشباب، فئة الشباب والكهول معناها قاموا بالزيارة وعجبتهم ياسر الفكرة، وكانت معناها
0: حتى الشباب شاركوا يعني في الزيارة الافتراضية هذه.
1: أيه من مختلف الأعمار، يعني شرائح كلها دخلت وتفاعلوا مع التجربة، ويعطي الصحة معناها هو معناها سعد العزيز يعطي وقت للصغيرات ويعطي وقت للشباب ويعطي وقت للكهول الكل. معناها هي التجربة كل دوم من 7 إلى 9 دقائق، فهمتني؟
0: 7-9 دقائق يعني ثم الإقبال كان برشا مدام شريف.
1: أي من 7-9 دقائق زيارة يعني كاملة، فهمتني؟ زيارة كاملة من الجوانب الكل معناها، وكأنه موجود في المسجد،
0: يعني كأنك حاضر داخل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
1: أي يعني شفتها وكانت تصدقني يعني تجربة ممتازة حتى يعني.
0: هو شوقتنا بصراحة أنه نعمل جولة افتراضية، إن شاء الله نشوفوها في قفصة ونشوفوها في عديد الولايات هذه، في دور الثقافة، دور الشباب، في المكتبات العمومية. يعني الأقبال كان أعداد كبير أكيد مدام شريفة، كما كنت تحكي ما اقتصرش كان على الصغيرات، حتى على الكهول والشباب.
1: أي
0: وباش تتعمم هذه في برشا اماكن، نجم تذكرينا بالاماكن باش تمشوا لها على الاقل يسمعوا فينا؟
1: حاليا بمناسبه
0: المولد النبوي الشريف،
1: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، عملنا 5 عروض حش عيونك. المكتبه الجهويه معناها نهار الاثنين والاربعاء، والمكتبه العموميه جنعوره، المكتبه العموميه جمنه نهارين، وان شاء الله بحول الله التجربه باش تتكرر، وان شاء الله زاد هدايا يعني باش نعلن عليه ان شاء الله في القريب العاجل، باش نعملوا دورات تكوينيه للصغيرات باش يجربوا تقنيه الاي اي، باش يولوا معناها يتعلموا كيفاش يخدموها.
0: واضح انه تستعمل الذكاء الاصطناعي اليوم في حاجات باهيه، حاجات مهمه لتثقيف الصغيرات هذوما وكسب مهارات اخرى. يعطيكم الصحه مدام شريفه فرح مديره المكتبه الجهويه بقبلي على كل هذه المجهودات اللي كنت والناس اللي ساهمت بصراحه في انجاح هذه التظاهره. بصراحه زياره المسجد النبوي الشريف بطريقه الذكاء الاصطناعي، مشكورين الناس كل اللي ساهموا في التجربة هذه، وإن شاء الله كما قلت شوفها تتعمم على مختلف المكتبات العمومية ولما لا بقية الجهات.
1: إن شاء الله أخويا رمزي، بارك الله فيكم أنتم على المتابعة، يعطيكم الصحة، يعيشك.
0: شكرا ليك وإلى اللقاء. شهي طيب وإن شاء الله مولد مبارك مرة أخرى ليك ولكل مستمعينا في ولاية قبلي.

مازال مصيري معاكم في المراية في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري تزامنا اليوم 25 أوت 2026. في قفصة البارح ومساء أمس الاثنين كان موكب ديني يحتضنه جامع سيدي بن يعقوب في إطار كما قلنا إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجري. الموكب استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثلاثة فقرات من المدائح والأذكار قبل أن يختتم بتوزيع الجوائز على المتفوقين في المسابقات الدينية تشجيعا لهم وتحفيزا على مزيد التمسك بالقيم الإسلامية السامحة. حضر الموكب الديني معتمد قفصة الجنوبية مدير الجهوية للشؤون الدينية ثلة من الإطارات الدينية والأئمة الخطباء والوعاظ وعدد من الإطارات الجهوية حسب ما جاء في بلاغ لصفحة رسمية لولاية قفصة. في عديد المناطق بصراحة شفنا الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في مختلف المعتمديات في قفصة توزر سيدي بوزيد قبلي القصرين برشا تظاهرات متنوعة مختلف المساجد أحيت هذه الذكرى ذكرى شريفة ذكرى مولد النبوي الشريف. وكانت هناك بصراحة فرحة للصغيرات وشفناها فرحة كبيرة من خلال أن متوجهوا صباح اليوم والأيامات الفارطة الكلها قبل صلاة المغرب شفناهم يتوجهوا إلى المساجد لإلقاء القصائد والذكر النبوي الشريف خاصة أنه تزامت مع العطلة الصيف. وبالرغم ارتفاع درجة الحرارة إلا أن توجهت الأطفال الصغار الكبار كلهم شو وعملوا جو بصراحة الصغيرات باحتفال بالمولد النبوي الشريف. أكيد إن شاء الله مرة أخرى مولد مبارك لكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام. احنا ما بقانا كان نشكر زملائنا زميلنا صدقي عرفة زميلنا عماد الغور زميلنا كمال التومي بعد شوية أكيد بعد فريش سبور خليك الرابح مع زميلتنا فاتن الهنشيري في المسابقات. كان معكم رمزي أفضل نتقابلوا إن شاء الله في برامج أخرى على موجات إذاعة قفصة. إلى اللقاء وشاهية طيبة.

0: المولد النبوي الشريف، مولد الأنوار والخلق العظيم.
1: إذاعة قفصة،
2: مراية تتكلم.
3: فلاش سبور،
4: فلاش سبور.
5: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور. نبدأ بالألعاب المتوسطية للدور في تورنتو بإيطاليا بعد منافسات يوم أمس في دورة الألعاب المتوسطية. حصيلة تونس من الميداليات 1 ذهبية 5 فضية و2 برونزية، تحتل تونس المرتبة 10 في جدول الميداليات والمرتبة 2 في الدول العربية. منتخب مصر والبعثة المصرية ومصر في المركز 5 في هذه الدورة والأولى عربية. بالنسبة للميداليات يوم أمس في رأس القطوسي، ذهبية التايكواندو وزن أقل من 80 كيلوغرام، وفاء المسغوني فضية التايكواندو وزن أقل من 67 كيلوغرام، محمد خليل جندوبي فضية التايكواندو وزن أقل من 68 كيلوغرام، أحمد الجوادي برونزية سباق 800 متر سباحة حرة، وكذلك برونزية سباق 400 متر سباحة حرة، محمد ياسين بن عباس برونزية سباق 200 متر سباحة حرة، سباحة للظهر تحديدا في رأس الفرجاني برونزية المبارزة بسلاح السابر، وشيما تومي برونزية التايكواندو وزن أقل من 57 كيلوغرام. بالنسبة محمد ياسين بن عباس انسحب من سباق 400 متر سباحة على الظهر، بما أنه جاء في المركز السادس. إلى جانب هذه الميداليات اللي حققت

0: تونس إلى حد الآن تنضف لها اليوم الصباح ميدالية أخرى وهي ميدالية برونزية، يعني يصبح المجموع ميدالية فضية وخمسة ميدالية ذهبية وخمسة فضية وثلاثة برونزية باحتساب برونزية منى البيجي حصلت عليها اليوم الصباح في الكرة الحديدية. يواجه المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات بالعاصمة الكينية نيروبي المنتخب النيجيري في إطار أولى مباريات المجموعة الثالثة من بطولة أفريقيا للأمم على الساعة الواحدة بعد ظهر المباراة. في إطار الدور الثاني النهائي من بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين أقل من 17 سنة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، يواجه المنتخب التونسي منتخب رومانيا اليوم على الساعة 6 مساء. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 سنة في الألعاب المتوسطية يفوز في ثاني مبارياته المجموعة الأولى أمام المنتخب المغربي تحت 20 سنة بهدف مقابل صفر. المباراة الأولى كانت عدل فيها أمام مقدونيا الشمالية 0-0. بالنسبة لمباراة تونس المغرب هدف محمد ريان الرحيمي، يبقى لقاء وحيد في دور المجموعات أمام المنتخب التركي باش يدور غدوة. الجلسة العامة التقييمية للقوافل للموسم الرياضي 2025-2026 تعلن الهيئة المديرة لجمعية قوافل قفصة عن عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي الفارط. تفاصيل الاجتماع التاريخ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر على الساعة 6 مساء بأحد نزل مدينة قفصة. بالنسبة لبطاقات الانخراط تفيد الهيئة بأن بطاقات الانخراط متوفرة بمقر النادي خلال التوقيت الإداري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر. بالنسبة لبقية الأخبار خاصة الجلسات العامة الانتخابية، فما اليوم جلسة عامة انتخابية اليوم على الساعة 10 صباحا انطلقت يعني عندها ساعتين من زمان الجلسة العامة الانتخابية لكوكب إدقاش، وغدوة فما جلسة عامة انتخابية أو جلسة عامة خرق العادة يوم الأربعاء 26 أوت لفريق ملحم الحزوة بالملعب البلدي على الساعة 6 مساء. نقطة وحيدة وهي انتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للإشراف على انتخاب الهيئة المديرة الجديدة للجمعية. هذه هم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: أجواء المولد النبوي الشريف بالجهاد، المركب الشبابي توزر يتوج بالجائزة الأولى لأفضل صانع محتوى، مهرجان أميرة المناجم بالمذيلة، تجربة الأفلام الترويجية لمدينة الكتار اليوم في سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: انتصاف هذا اليوم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في متابعة موجز الأخبار. أفاد المندوب الجهوي للسياحة بولاية قبيلية ياسر صوب بأنه تم وضع برنامج ترويجي للموسم السياحي الشتوي الذي ينطلق في غرس سبتمبر المقبل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني للسياحة. وأشار أنه تم تنظيم جلسات مع هيئة المهرجان الدولي صحراء بيدوز الذي ينتظم منتصف شهر ديسمبر من أجل إحكام تنظيم الدورة القادمة. دعت وزارة الفلاحة الفلاحين والمربين والبحار لاتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامن من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وظهور رياح الشيلي. أوضحت في بلاغ تحذيري أن هذه الدعوة تأتي تبعا لمعطيات المعهد الوطني للرصد الجوي التي توقعت تجاوز الحرارة معدلاتها العادية، حيث ستبلغ القصوى اليوم وغدا بين 42 و 48 درجة. أفادت وزارة الشؤون الدينية بأنها نظمت قرابة 10500 نشاط ديني بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث توزعت الأنشطة بين الندوات والدروس والمحاضرات والمسابقات القرآنية والحديثية. يغطي احتياطي النقد الأجنبي في تونس إلى حدود أمس الاثنين 98 يوم توريدة وفق معطيات للبنك المركزي التونسي، حيث بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية أكثر من 25100 مليون دينار. أفادت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان بأن 84 مدرسة فلسطينية بالضفة الغربية تخضع حاليا لأوامر الهدم. تراجعت أسعار النفط واستقر سعر الذهب في الأسواق العالمية بعد يوم من إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وانخفضت أسعار النفط إلى 89 دولار للبرميل الواحد. نهاية هذا الموعد الإخباري لمنتصف النهار، نلتقي من جديد في تمام الواحدة ظهراً.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، سلام عليكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا. ان شاء الله مولد مبروك، ينعاد عليكم بالصحة والخير والبركة والربح وين ما كنتوا. في خليك الربح، تابعونا وتسمعونا من توا حتى للمضي ساعة. سلام عليكم الناس الكل، نقولكم عدلوا موجتكم على إذاعة قفصة وعدلوا تليفوناتكم على 76 226 600. نحييكم وين ما كنتوا بالنغم هذا، ونرجو نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية.

0: بدا التحدي. خليك الرابح،
1: خليك الرابح، خليك الرابح. مرحبا بكم، تحية لمن اختار يسمعنا على موجة إذاعة قبصة في خليك الرابح. الربح من نصيبكم كالعادة، تشاركوا معنا تربحوا معنا على 76-226-600 باش تربحوا معنا 100 دينار من أهداء إذاعة قبصة في هالأسبوع الخميس. هو موعد الفصل مع المترشحين اللي باش يكونوا حاضرين معنا في سباق خليك الرابح. نمشي مكالمة أولى حاضرة معنا، نقولوا أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
2: وبيك شهلا مولد مبروك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا. الصوت مش غريب علينا، تبدل شويه، ولكن اعتقد انه سي صالح من مجد بالعباس.
2: اي نعم،
1: هذا هو، هذا بعينه. ايش نحوالك سي صالح؟ مولد مبروك، ينعاد عليكم بالخير والصحه ان شاء الله.
2: أمين علينا وعليك، وكل عام وانتم حيين بخير، كل أنت والمستمعين والفريق العام معك.
1: تنورنا باتصالك، وإن شاء الله ينعاد على الأمة الإسلامية الكل بخير، وإن شاء الله ديما هي لما معناتها نفرحوا فيها أكثر منها أنه احتفال والرسخو. نحن نحب معناتها ديما نتفكروا بعضنا في اي لمه، في اي مناسبه نكونوا قرب من بعض. على كل، الربح قريب منا سي صالح. زاده اليوم كالعاده باش السباق، تجاوب زوز اسئله صحيحه تترشح معنا نهار الخميس، وباش ننطلق معاك في اختيار المجالات. زعما شنو هو المجال الاول اللي باش تكون حاضر فيه من 1 لـ8؟
2: ان شاء الله ربي يخف علينا الشيل. من 1 لـ8 الدنيا سخونة إن شاء الله، ربي يلطف بينا وبره
1: إن شاء الله. السخانة تتعدى على خير بالحق،
2: حتى الدواء نتاع التونسيون زادوا غلوا فيها، زادوا فيه
1: أكهو. الحاصيل ونمشوا نخليك الربح، فمش ما نحلوا باب من أبواب الربح. يلا
2: إن شاء الله من 1 لـ8 نقولوا 7،
1: نمشوا للسبعة. السبعة في تشيكشيكة اليوم 25 أوت باش يكون حاضر معنا مجال أعمال الدرامية، باش نمشي معاك للدراما من 21 سي صالح.
2: أنا عاوز السبعة الأخرى يا فيت،
1: السبعة الأخرى، السبعة الحية والسبعة الإيجابية خلينا نقوله. يلا الخطاب على الباب، تفرجت عليه ولا لا؟
2: تفرجت عليه.
1: أشكون ما أشكون التونسي يقول لي اللي ما تفرجش عليه؟ يلا
2: العائلة التونسية كل تفرجوا فيه.
1: يلا، هو مسلسل تونسي كالعادة تعرض في رمضان، ولكن باش نسألوا متى كان عرضه الأول؟ سنة 96، 97 ولا 98؟ يلا الإجابة
2: 97.
1: الإجابة الخطاب على الباب، ما هيش الإجابة صحيحة. على كل، هو من إخراج صلاح الدين الصيد وإنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية. ميسالش، ما زلت عنا الفرص، وما زل الفرصة ثانية والثالثة من 1 لـ8.
2: من 1 لـ8 نقوله 3،
1: نمشوا للثلاثة. الثلاثة باش نمشي معاك للأدب والشعر سي صالح.
2: هاي
1: بلاد القسرين وماجل بن عباس وفريانة يحبوا الشعر والأدب كيف برشا بلايس الحقيقة، ولكن انتم ما زاد عندكم نصيب في هالمجال هذا. يلا من 1 لـ20.
2: 20،
1: نمشوا للعشرين. وسؤال 20 شنو هو يقول؟ يلا، كتاب النخل يموت واقفا للكاتب التونسي إبراهيم درغوثي، هل هو رواية طويلة، ديوان شعري، ولا مجموعة قصصية؟
2: مجموعة قصصية.
1: والإجابة والإجابة
3: أيوة.
1: يا سي صالح سلكتها معانا، سي صالح سلكتها توا. الإجابة صحيحة، النخل يموت واقفا، هي مقولة شهيرة، وحكمة عربية يضرب بها المثل، المثل متاع الصمود العزة، وهي عنوان في نفس الوقت لمجموعة قصصية معروفة للكاتب التونسي إبراهيم درغوثي. صدرت المجموعة القصصية هذه وتعتبر وتعبر عن ارتباط الإنسان بالأرض وبالهوية وبعزة النفس. النخل يموت واقفا، علاش لا نعاودوا نقروا هالمجموعة القصصية هذه، واللي ما يعرفهاش ينجم يمشي يعمل ريسيرش ويشوف شنو حكايتها. إجابة صحيحة سي صالح، مازال عندك الحق في إجابة أخرى صحيحة.
2: البرغوثي غني عن التعريف، راهو شاعر
1: طبعا طبعا، من أهم الكتاب التونسيين المعروفين حتى على المستوى العربي برشا. يلا نمشي معاك من مجال واحد آخر سي صالح، اخترنا 7 و3 وتوا باش نختاروا رقم آخر.
2: نختار الواحد، تواتيني واحد.
1: نمشوا للرقم، المجال رقم واحد اللي باش يكون حاضر في الموسيقى. الموسيقى زادة سي صالح ظهر لي عندك معاها حظ. من 1 ل20.
2: من 1 ل20 19.
1: على العارضة معناتها نختاروا 19 ونشوفوا 19 شنو باش تقول. يلا ما خرجش معانا، خرج معانا سؤال ولكن إجابة كانت مش صحيحة. على كل، ما هو السبب الحقيقي لوفاة ملك الريغي بوب مارلي؟ هل هو عملية اغتيال، عملية انتحار، أم سرطان الجلد؟
2: الاحتمال
1: الثالث يا فوق. الاحتمال الثالث. يلا سي صالح الإجابة صحيحة. سي صالح الإجابة صحيحة، وعفنا وعفاكم الله. الملك الريغي بوب مارلي كان توفى، الأسطورة الجامايكي، بسبب عفنا وعفاكم الله سرطان الجلد، وكان هذا عام 1981، وقتها كان عمره 36 عام، ويعتبر من أشهر مغني الريغي في العالم، وهو في الأصل من أصول سورية. سر نجاح بوب مارلي كان هو يكتب الكلمات بنفسه ويلحنها ويغنيها مع فرقة الويلرز، وكان أيضا يعبر في أغانيه بكلمات بسيطة قريبة للجمهور، وكان عنده رسائل في كل أغنية كان يغنيها، كان يعدي رسائل ينشرها خاصة على التمرد على الظلم، العدالة، الحرية، السلام، ومحاربة الفقر. هذا ملك الريغي بوب مارلي، إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له كيف ما نقوله، وجمهورنا إن شاء الله ديما نسمع هالأغاني اللي عندها رسائل اللي توصل بالحق بالقدال للجمهور. يلا سي صالح أنا بارك لك الترشح لنهار الخميس، معنا رياض في الأعداد أكيد باش نتعاود ونتواصلوا معاك. نمشي وفما مكلمة أخرى جاهزة معنا، ناخذ نغام البوب مارلي.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: مرحبا من جديد، تحية لكم أحلى مستمعين في خليك الرابح. يوصل بنا الوقت للنص نهار، 21 دقيقة كل عدد مكالماتكم مشاركاتكم في تحديات اليوم من خليك الرابح. تربح معنا 100 دينار من أهداء إذاعة جبسة للمترشح اللي بيشوفوز معنا في تصفيات نهار الخميس. نمشي مكالمة معنا. ألو، عسلامة. أهلا وسهلا.
2: الفل والياسمين والعنبر والنسرين، أختي فاتن.
1: مرحبا.
2: الفرق عام معك هذا الصباح، تحية لك أنت لأختي سمسومة الغالية وكل الفرق اللي عامل معك.
1: مرحبا.
2: إن شاء الله مولدك مبروك، كل عام وتبقى ألف خير ليك وكافة عائلتكم وكل الكريمة وكل المستمعين والمستمعات وكافة عائلتي وكل من يعرفني وكل من يعرف شلبيزة وكل من يحب شلبيزة.
1: مرحبا يا شلبية، شن أحوالك يا شلبية؟ باين في فورما، إن شاء الله مولد مبروك. والخليك الرابح ما نسمعوش في صوتك ديما في خليك الرابح.
2: لا يمديد ما شاركتش.
1: هيا شارك معنا، نحبك اليوم تجاوب بصحيح. الفايدة في المشاركة، كي سمعنا صوتك هذيك فايدة وربح.
2: والله حتى انك سمعت صوتك مقصة من بالله.
1: هيا لالا، من واحد لثمانية؟
2: سبعة.
1: سبعة تم اختيارها. عنا الستة واثنين والخمسة والاربعة.
2: اثنين.
1: نمشوا لاثنين. اثنين باش يكون المجال أسئلة في الأعلام، الشخصيات والأعلام. من 21 يا شلبية.
2: 15.
1: نمشوا ل 15. سؤال 15 شنو يقول؟ سؤال هذا ديما تقريبا يتكرر معنا وما تمتش الإجابة عليه بصحيح، ولكن المرة هذه نصور شلبية باش تجاوب بصحيح. القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي حرر مدينة القدس في أي عام؟ 1187، 1189 ولا 1191؟
2: 1187
1: والها. 1187 والإجابة. وأخيراً وأخيراً السؤال هذا خرج معنا برشا مرات والإجابة كانت غلطة. المرة هذه الإجابة صحيحة. صلاح الدين الأيوبي.
2: أي تحية كل الشعب الفلسطيني، يا رب ينصر ويقويه إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هو قائد مسلم مؤسس الدولة الأيوبية، وحد مصر والشام وحرر مدينة القدس عام 1187 ميلادي. ولد في مدينة تكريت عام 1138 ميلادي وتوفى في دمشق عام 1193 ميلادي. شكرا ليك يا شلبية. الإجابة الأولى صحيحة. مازال عندك زوز أسئلة أخرين، لازم تجاوب على الأقل على سؤال بصحيح تترشح معنا نهار الخميس لتصفيات خليك الرابح. يلا من واحد لثمانية نعاودوا نفس العملية.
2: خمسة حشانك.
1: نختار رقم خمسة. خمسة باش نمشي معاك للأحداث التاريخية ونشوفوا من 21 شنو باش تختار.
2: نختار عشرة.
1: عشرة. عشرة. سؤال عشرة شنو يقول؟ يلا يقول حرب القرم هي حرب قامت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية. الحرب هذه وقتش انتهت؟ 1854، 1855 ولا 1856؟ حرب القرم. يلا كرونو.
2: 1856.
1: ايوه. يعطيك الصحة شلبية، الإجابة صحيحة. زوز أسئلة ترشحت معانا لنهار الخميس. على كل أنا مبارك لك الترشح هذا، إن شاء الله تكون الجائزة نهار الخميس زادة من نصيب كل من ترشح معانا. حرب القرم خلينا ناخذ فكرة عليها مع شلبية ومع سادة المستمعين. هي حرب قامت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية في 4 أكتوبر 1853 في هاك الزمان، واستمرت إلى حدود 1856. وكانت الحرب هذه دخلت مصر وتونس وبريطانيا وفرنسا الحرب إلى جانب الدولة العثمانية في 1854، وكانت بتوقيع اتفاقية انتهت بتوقيع اتفاقية باريس وهزيمة الروس. هذا حرب القرم شنو قال عليها التاريخ. نمشي مع شلبية نقولها راك ترشحت معنا باش نمشي معاكم نحييكم بأحلى الأنغام توصلكم عبر موجتنا في توقيت نص نهار و26 دقيقة.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.
3: أهلا وسهلا من جديد، نسلم عليكم، مرحب بكم كل مستمعينا في توقيت نص النهار 39 دقيقة في خليك الرابح. تحبوا تربحوا معنا 100 دينار، اطلبونا وما تردوش باش تشاركوا معنا مكالمة جاهزة معنا. أهلا وسهلا.
4: أهلا أخت فاتن.
3: مرحبا، عسلامة.
4: عايشك أختي الغالية، شحالك؟ لباس
3: لباس إن شاء الله. مولد مبروك على الجميع يا سيدي.
4: عايشك إن شاء الله، مولد مبروك عليك وعلى الأمة الإسلامية كيف
3: ان شاء الله. هذا سي معمر هكا الهاني. اي
4: نعم
3: من اي وليت نحفظ الاصوات. لا لا مازلت فما الذاكره، مازلت فيها شويه هكا ما تشد الاسماء. يلا سي معمر، كالعاده شاركت معنا قبل، نحبوا نربحوا معاك اكثر وقت من 1 ل 8.
4: 4
3: نمشوا الأربعة اليوم. تشكشكت اليوم باش طيحك في العلوم والمعارف من 21.
4: 5
3: نمشوا السؤال 5. الحوسبة السحابية هي تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر الانترنت السحابة. ما هي الميزة الأساسية اللي توفرها الحوسبة السحابية؟ هل حفظ البيانات داخل بطاقة ذاكرة، أم إمكانية الوصول للملفات من أي جهاز وفي أي وقت، وإلا عدم الحاجة إلى وجود معالج في الكمبيوتر؟
4: الحاجة الثانية.
3: أيوة يلا سي معمر، بداية موافقة كالعادة، فما شكون عاونك، البنية وإلا وحدك؟
4: والله عرضتني لبنية هم خرجت هاي مشت.
3: يا باهي، الحوسبة السحابية هي الأنظمة الحاسوبية المتوفرة تحت الطلب عبر الشبكة، واللي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة بهدف التيسير على المستخدم. تتيح السحابة هذه اللي موجودة في نظام الحاسوبي، تتيح إمكانية الوصول للملفات من أي جهاز وفي أي وقت، وفيها تشمل مساحة لتخزين البيانات، النسخ الاحتياطي، وقدرة معالجة تقوم بها، وجدولة للمهام، ودفع البريد الإلكتروني، والطباعة عن بعد. هذه الإمكانيات اللي تتيحها الحوسبة السحابية. بداية موافقة سي معمر، يلا نمشي معاك السؤال ثاني ومجال ثاني من 1 ل 8.
4: 6
3: نمشوا للستة. الستة باش نمشوا نسافروا المواقع والمدن معاك، كان الإجابة إيجابية فتكون مترشحة معانا. يلا من 1 ل 20.
4: 7
3: نمشوا لسؤال 7. ايش يقول سؤال 7؟ يلا يمنعك ما يمنعكش ما نعرفوش. معلم تاريخي معروف برشا في قرطاج يضم كنيسة مسيحية تعود للقرن السابع، هل هو بالاسم سكولا تاور ولا سكولا جراندي؟ يلا
4: سؤال الإجابة الثانية.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الإجابة ماهيش صحيحة. نمشي معاك محاولة ثالثة ومحاولة أخيرة معاك، نجم تكون صحيحة وتترشح معنا من 1 ل 8.
4: 2
3: نمشوا الاثنين، اثنين في مجال الأعلام والشخصيات المعروفة. زعم يمنعك الأعلام وإلا لا؟
4: إن شاء الله.
3: إن شاء بإذن الله. الله بإذن الله. يلا ناخذ معاك من من 21 11. سؤال 11 يقول: فما سلة أثرية هامة تحتوي على 282 مادة قانونية ترجع إلى أكثر من 1750 سنة قبل الميلاد، ما من وضعها؟ نبوخذ نصر، سومو أبوم، ولا حمورابي؟
4: الثالث.
3: أي يا سيدي الإجابة صحيحة. ويا سيدي سيم عمر ترشحت معانا لنهار الخميس، أما خلنا نعرف شكون سي حمورابي هذا. حمورابي هذا هو أول ملوك الإمبراطورية البابلية، اشتهر بإصداره مسلته المشهورة ذي المنحوتة من حجر الديوريت الأسود والمحفوظة اليوم في متحف اللوفر في باريس. تحتوي المسألة هذه على 282 مادة قانونية تعالج مختلف شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي على جانب كبير من الدقة لواجبات الأفراد وحقوقهم في المجتمع في هاك السنوات 1750 سنة قبل 1750 سنة قبل الميلاد. شفتوا الحقوق والواجبات في المجتمع من وقتاش؟ من سنين انخلت، مش من توا، معناتها 2026 وفما حاجات ما زلنا نتناقش عليها. على كل سي حمورابي هذا أول ملوك الإمبراطورية البابلية، نقول له راك ما قصرتش معانا في التاريخ. وسي معمر الهاني نقول لك إن موعدنا نهار الخميس مع سي رياض حيدوري. سجل سي رياض، سجل، دون دون دون. على كل أنا موصلة معكم مشوار في خليك الرابح، نغم ونرجع بعده نستقبل المكالمة الهاتفية اللي حاضرة معنا.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: نرجع معكم في خليك الرابح في توقيت نص نهار وخمسين دقيقة. مكالمة حضرة معنا، نقولوا أهلا وسهلا. مرحبا، عسلامة.
2: تحية ليك ونهار ثلاثة وكف فريق من السنين.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك مبروك بن سعيد.
1: سي مبروك بن سعيد من حزوة، مرحبا سي مبروك. يلا نلعبوا. وأنا بالمناسبة بربي نحب أن في قانون برنامج خليك الرابح، الناس اللي ربحت معانا، الناس اللي ربحت معانا اللي اخذت جوائز عن طريق البرنامج هذا راهي تلعب معانا، مرحبا بها. ولكن باش تترشح معانا وتعاود تدخل في سباق التصفيات، فانه الحظ ما ينصفهاش انه تعاود تاخذ معانا تربح معانا الجاي. هما راهو قانون البرنامج يقول انه نعطوا ديما فرصه للناس اللي ترشحت معانا ولعبت معانا وكانت ديما ما ترشحتش معانا ولا ترشحت معانا وما ربحوش معانا جوائز. فمش معقول انه معناتها نحبوا انصافا معناتها للناس الكل انه اللي ربحوا معانا جوائز حتى لو عاودوا شاركوا معانا وربحوا معانا وترشحوا معانا، فانه نعطوا الاولويه للناس اللي ما خذتش الجوائز. على كل، مواصلين معاكم مشوارنا مع سي مبروك بن سعيد من حزوه من 1 لـ 8. سي مبروك، نمشي معاك الاثنين في مجال الأعلام. الأسئلة في مجال الأعلام من 21
2: 9.
1: نمشي لسؤال 9 سي مبروك.

0: مختلف الدول هذه، واستقر الحال به في الأخر في مصر. توفى في دمشق سنة 646 هجري، وخلى وراه مصنفات مهمة جدا في عالم النباتات، أهمها كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. هذا ابن البيطار اللي عالم من علماء النبات في من العرب. يلا إجابة إيجابية، نمشي معاك اختيار ثاني من المجالات. يلا من 1 إلى 8
1: 7.
0: نمشي معاك لمجال 7 ونشوفوا 7 شنو باش تكون حاضرة في الأعمال الدرامية، في الدراما من 1 إلى 20.
1: 18.
0: نمشي ل 18. سؤال 18 شنو يقول؟ كان جاوبت بصحيح تترشح معنا، ترشحت معنا قبل ولا لا؟
1: ترشحت مرة واحدة في الأسبوع
0: الأول، أول أسبوع في البرنامج، ولكن ما ربحش معانا، ترشح معانا. يلا ركز معايا، متى صدر فيلم التلفزة الجاية للفيلم الكوميدي السينمائي ساخر للمنصف ذويب؟ وقتاش؟ سنة 2004، 2005 ولا 2006؟
1: 2006.
0: مبروك، نقولوا لك مبروك. ولا إجابة صحيحة هكا ولا لا؟ تلفزة جاية هو فيلم سينمائي تونسي كوميدي تم إخراجه من قبل المنصف ذويب في 2006. الإجابة صحيحة. كان تم معناتها الملتقى متاعه في قرية في الجنوب التونسي، ويحكي معناتها كيفاش التلفزة أعلنت قدوم فريق من التلفزة الألمانية، وكانت اللجنة الثقافية في الوقت ذاك في 2006 قررت أنها تعطي صورة إيجابية على المنطقة، وعطت معناتها تلفزة جاية هالعنوان هذا، كان عنده أثر في عالم التلفزة والسينما. على كل أنا باش نقول لك سي مبروك، شكرا لك على المشاركة، إن شاء الله تكون من الفايزين معانا نهار الخميس في التصفيات، وتقريبا وصلنا نهاية مشوارنا في خليك الرابح، ملتقايا بكم ديما من نص النهار للماضي ساعة في نقولوا هكا سيرياد في غرغور القيلة، ربحوكم 100 دينار من أهداء إذاعة قفصة. تحيات فتن الشركة من الفريق، معانا رياض حيدوري، صدقي عرفة، وعلى الدين رضواني في تأمين البث الرقمي، في تأمين مكالماتكم سنية حراثي. نقولكم في لمين، نهاركم زين.

0: المولد النبوي الشريف، مولد الأنوار والخلق العظيم.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الظهيرة. وفي عناوين هذا الموعد الإخباري: تونس تحتفل بالمولد النبوي الشريف بتنظيم مواكب دينية وتظاهرات لسرد السيرة النبوية العطرة وترسيخ للبعد التضامني بين التونسيين. انطلاق فعاليات مهرجان التفاح بسبيبة بولاية القاسرين ضمن دورة جديدة تجمع بين العروض الموسيقية والأنشطة التراثية والاقتصادية. في العالم، وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استئناف العمليات العسكرية ضد طهران غداة الإعلان على عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي الإيراني. السلام عليكم مستمعينا الكرام. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، التي تمثل مناسبة متجددة لاستذكار السيرة النبوية العطرة من خلال مجموعة من التظاهرات والأنشطة والمواكب في مختلف جهات البلاد، التي تتوزع بين الندوات والدروس والمحاضرات والمسابقات القرآنية والحديثية، إلى جانب مسابقات حول السيرة النبوية والأختام والإملاءات القرآنية. في هذا السياق وضمن البعد التضامني بهذه المناسبة، نظمت جمعية الحرف والفنون بقفصة حفل ختان جماعي لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف المعتمديات بالتعاون مع المركب الثقافي بمنظور بقفصة بهذه المناسبة الدينية. التفاصيل مع هدى قناص رئيسة الجمعية.
3: منصف المولد نقوم بختان مجموعة من الوليدات العائلات المحدودة الدخل، مش كان الجمعية، الجمعية هي وسيط وأهل الخير برشا ناس كلهم يساهموا. تكون العملية أن النبط والنص والناس استنتج بينا تبوا منهم وثائق رسمية وشيء طبية وكل شيء، وبعد تالي نعطوهم الشسوة ومثل الجبة والكبوس والحنة والسراير والدنيا الكل. المجموعة المرة هذه من قفصة معتمدياتها، وأنا فرحانة برشا بالحق. عندي 27 وليد مطهر، ونحب نشكر أهل الخير الكل. والختان تم بشراكة مع المركب الثقافي إبر منظور في قفصة. كنا عندنا فرقة نحاسية من الصباح، وعندنا طبال، وعندنا ناس لابسة لباس تقليدي، ناس تهور على كامل الوجه ما ناقصة حتى شيء، وربي ثبت أجر الناس الكل.
2: في توزر، تضمنت الاحتفالات بالمولد أنشطة دينية بمختلف المساجد والجوامع، إلى جانب إحياء عادات متوارثة تحييها العائلة التونسية بهذه المناسبة. وحيدة مبارك تحدثت إلى عدد من أهالي مدينة توزر.
4: ليس المولد نحنوا لك الصغيرات، نشعلوا شمعات الصبح، نطيبوا العسل البيضة هذه كانت تاعنا العادية، فرقوا على جيريننا ونعمل شوي بخور، ونمشوا نزوروا، نمشوا المقابر ونمشوا للزاوية، تزاور بالعائلات، نفرقوا العصيدة من بعضنا،
5: نمشوا في الليل كمشي بدل حضر مثال الجامعة تاع بدل حضر، ونمشوا للزاوية ونزوروا جمع النخلة، فرقوا العصيدة تاع الزقوق، فرقوا عصيدتنا العرب، سمح الجو نهار المولد تقصيد بركة الصبحات كيما نهار العيد بالضبط، وهاني لعبة تمشي تصلي، وثم اللي يهز العصيدة سيدة يمشي يديها مثال اللي يهز تبسي كبير يمشي هاني يحطها في الجامع تاكل به العبيد وكل شيء يهز أي الحلو كل شيء يدول الجامع. إن شاء الله مولد مبروك عليكم، وإن شاء الله سنين دايما نسكل.
6: عاداتنا في المولد وتقاليدنا في الجوامع تاعنا تقصيد يوميا كل ليلة نهارة المولد الجوامع، ثم ناس الطيب العصايد العربي يبعثوا للجوامع تاكل الذر صغار ويأكلوا الكبار، وتقصيد وقزوز وحلويات، الناس الكل تروح فرحة وما بارد وكل شيء موجود، حلقات ذكر موجودة خاصة ليلة المولد، يسهروا الجوامع يسهروا حتى الـ 12 نتاع الليل، وعندنا في بدل حضر الحافلة والزاوية القادرية والزاوية الإسماعيلية نتاع الشيخ إسماعيل، الجوامع الكل تبدأ حافلة من الصغير للكبير، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
7: ما عادش الناس تتلم في الديار ولا يمشوا للزاوية والبدل حضر، وكل كهنا الناس تسهروا، وهنا في الليل يسهروا يقدوا عصيدتهم، الصباح أنا يفيق الواحد من الفجر يصلي ويبخر بدو. الناس فرحان، فرحة تطلع من القلب. هي بعد ما تفيق الناس كل نعملوا عصيدة حارة ونفطروا بها نتلموا، ما تزينك العصيدة متاع الزقوق وكل هي كتتفرق للأحباب والأصحاب. احنا صغار نجوا للجامع، الناس تقصد الصغار والرجال يمشوا للجامع، أما الأكثرية يباتوا قبل ما الصباح يباتوا في الجامع. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ومولدكم مبروك.
2: انتظمت اليوم بقبيل تظاهرة المجالس المولدية التي تضمنت مداخلات حول شمائل السيرة النبوية إلى جانب فقرات من المداع وأنشاد البوردة إلى جانب تكريم المشاركين في مختلف المسابقات وفق تصريح المدير الجهوي للشؤون الدينية بقبيل عايد لاغا.
8: الاحتفال الجهوي لذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجري كانت الفقرات متنوعة اللي في الحقيقة تم الإعداد لها مسبقا من بداية هذا الصيف، باعتبار اللي عنا مجالس الإقراء أو الإملاءات القرآنية اللي شهدت إقبال كبير من طرف النساء والأطفال. الهدف متاعنا هو مشاركة شرائح عمرية مختلفة، واللي يكون التنوع في هذه الفقرات اللي كانت في إنشاد الهمزية وإنشاد البردة وكذلك مداخلة حول شمائل المحمدية ومداخلات للأطفال وتكريم لبعض الإطارات التسجيجية والمشاركين معنا في هذا الاحتفال اللي يكتسب صبغة إيمانية وصبغة كذلك احتفالية. تناولنا فيها الشمائل المحمدية، سنة الاقتداء وسنة الاهتداء. هو بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما يقتصرش على الاحتفال بالمشروبات والمرطبات، إنما هو رمزية الاحتفال هذا حتى نذكر هذه الأجيال وحق هذه الأجيال في الدعوة أنها تتعرف على الشمائل المحمدية والسيرة العطرة بما فيها من قيم نبيلة وقيم سمحة جاء بها الإسلام وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قيمة الاحتفال هذا ما تتجلاش في بعد الاحتفال فقط، أنها تتجلى هذه القيم النبيلة في أفعالنا وممارساتنا اليومية مع أطفالنا مع أزواجنا مع بيوتنا. هي تجدد العهد مع العمارة بيوت الله وتجدد العهد مع هذه الأجيال حتى يتسنى لها أن تتعرف على السيرة النبوية بما فيها من قيم.
2: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بربوع نفزاوي انتظمت فعالياته بجامع البياز وسط مدينة قبلي وتضمن فقرات إنشادية ومدائح نبوية. عدد من الحاضرين والمشاركين والمكرمين تحدثوا لسعاد كيلاني.
9: رمزية هي ذكرى المولد النبوي الشريف، هذه أحلى مناسبة ذكرى سمحة عشان ندوم عليها سمر السرايا قرأ في مسجد الصديق النازلة قبل. الاحتفال بالمولد النبوي هو تعبير عن حبنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الاقتداء به قدناها عادة من عاداتنا كمسلمين في تونس لأنها هي ذكرنا أكثر شيء بالسنة أو السيرة النبوية. الاحتفالية هذه في العائلة تمثل ترابط عائلي لأنها صغيرات من الصغرى ربوا على كوننا عنهم يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام.
10: علي عتيق إمام خطيب جامع الرحمة بشني معتمدية الفوار، هو يوم ذكرى عظيمة سابقة لي في حياتي، كرمت في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم على المستوى الجهوي كإمام خطيب، قضيت 36 سنة في الإمامة وفي الوعظ والإرشاد وفي الإصلاح بين الناس. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة وعلى تونس كاملة والمسلمين كافة بالخير واليمن والبركة. أتمنى أن تعاد هذه المناسبات في كل عام وهي فرصة لتعريف أبنائنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لنا قدوة وحتى نتأسى به. هي فرصة لم الشمل، فرصة لتقريب الناس من بعضهم وفرصة للذكرى وللتذكر، وفيه فرح للكبير وللصغير، فيه العائلات تتزاور.
11: محمد بن عبد الله إمام خطيب جامع البياز، نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم رمزية كبيرة معنا اللي هي باش نجدد نحن حياتنا في علاقتنا مع الأسرة ككل، هذيك خاطر هي اللبنة الأولى، ثم في الشارع ثم في المجتمع بجميع أطياف.
2: كل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة. في متابعة الجهات أيضا، تنظم جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة حملتها السنوية للعودة المدرسية التي تتضمن جمع تبرعات من أدوات مدرسية وكتب ومحافظ لفائدة أبناء العائلات المعوزة والأيتام والذيوية الاحتياجات الخاصة. عبد الكريم نصيري رئيس جمعية الإرفاد بقفصة والتفاصيل التالية.
12: كل سنة منذ 7 سنوات من نشأة الجمعية تقوم الجمعية بحملة العودة المدرسية، حملة تكون نفسيه من أجل تكفل مسؤولية العودة المدرسية لكل التلاميذ من ذوي الإعاقة والفئات الهشة والأيتام. أثناء بدينا من خلال الأسبوع الفارط بدأ الحملة تبرعات مالية بترخيص من رئاسة الحكومة، وندعو جميع الأطراف للمساهمة في رفع الفرحة على شباب هؤلاء الأطفال، خاطر احنا العودة سميناها عودة كلنا كيف معناتها كراتيب الجدد طب الجدد كل شيء جديد، اكسبايرات هذوكم السونكروماتيزي بالفخر ما يزينش العودة المدرسية وخاصة المجتمع الابتدائي يكون فرحتهم كاملة بالكرطاب الجديد وطب الجدد وكذا. فربي يعاوننا ويعاون كل إنسان خمس جلسات، حاولنا أن نقر مع الشؤون الاجتماعية وحاولنا أن نأخذ الجهات الهشة اللي هي بالحق تستاهل الإعانة واللي عندها ملفات عنا من منتفعي الجمعية منذ خمس سنوات. دعوة لأصحاب القلوب الرحيمة من أجل التبرع من أجل هذه الحملة اللي هي مؤازرة لما شهدت الدولة في الوضع العصي هذا، ونأمل إثناء أن تكون العدد الجمل للتلاميذ 100 تلميذ وإن شاء الله نفوتوا تأذر الجهود كل سنة نقوم بالحملة هذه، وربي يوفقنا أنها بالتعاون مع جميع الأطراف أن نرسم الفرحة على شفاء هؤلاء الأطفال يكون لهم عودة ليمون. صار نقول تفهم أنه هو الحالات الاجتماعية دي يمكن حصولها من وقتنا ومن جهدنا من أجل نعاونها لخطة العودة المدرسية مكلفة على الفئات الهشة، وإن شاء الله ربي يوفق كل من ساهم في إدخال الفرح يمكن الاتصال بالمخرج الجامعي أو بنقاط جمع تبرعات اللي موجودة في وسط البلاد وإن شاء الله عودة ميمونة كل الطائرات.
2: وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة العمومة القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزن من ولاية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فوم الخنجة. وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأن نشر القائمة سيستمر لغاية يوم 27 من أوت بمقر دار الفرعي الانتخابات بتوزر، حيث يفتتح باب الاعتراض ابتداء من يوم الجمعة 28 من أوت الحالي. تجدر الإشارة أنه تم تحديد يوم 27 من سبتمبر كموعد عملية التصويت على سحب الوكالة. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة بالقصرين، لتتواصل التظاهر إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. في بادرة جديدة من نوعها أطلقت بلدية بئر الحفين ولاية سيدي بوزيد مبادرة الشارع النموذجي بهدف تشجيع الأهالي مختلف مكونات المجتمع المدني على جعل المدينة منطقة نظيفة. معز النايلي مكلف بتسيير بلدية بئر الحفي والتفاصيل التالية حول هذه البادرة.
13: هي بادرة نبيلة وليدة اللحظة باعتبار اللي بلدية بئر الحفي تعاني من نقص كبير برشا من الإطار العام الناهيك اللي تم 6 أو 7 عملاء على مستوى النظافة وكنس الشباب. البادرة انطلقت في إطار تحفيز المجتمع المدني المواطن اللي يعيش في مدينة بئر الحفي، لأنه بين بالواضح اللي كونه فما معضلة كبيرة على مستوى تنظيف المدينة باعتبار النقص اللي موجود في الإطار العام. حبينا نطلق البادرة هذه في حداتها تتمثل في شكل مسابقة. المسابقة هي هدف منها الأسمى باش نحسنوا من المظهر الجمالي للمدينة ككل. هي للأمان هي كانت موجهة ولا دعوة للمجتمع المدني وكافة مواطني ومتساكني مدينة بئر الحفي باش الناس الكل ليد في ليد ونجحوا المبادرة هذه. البادرة أطلقنا عليها الشارع النموذجي اللي في شكل مسابقة باش يقع تكريم المتساكنين في النهج هذاك في حد ذاته، لأنه لولا المواطن ولولا مد يد المساعدة ما نجموش ننظفوا بلادنا إيد مع إيد نوصلوا النتيجة إن شاء الله بحول الله. كبلدية مدينية دينا لأي مواطن وإلا أي مجتمع مدني باش يقوم بحملة وإلا يحب يدعو للاجتهاد وإلا للعمل في الشارع متاعه، احنا ساعين ومتواجدين على عين المكان موجودين لتنبية لدير واجب.
2: ولفة الخصوصي واكبت إطلاق هذه البادرة وتحدثت إلى عدد من أهالي مدينة بئر الحفي.
14: احنا ثمنوا المبادرة هذه بتاع الشارع النموذجي ونشكر المبادرة هذه اللي قامت بها بلدية بئر الحفي وعلى عملية التنظيف، ونتمنى ان المبادرة هذه تعم على كامل البلديات الجمهورية، وهذا مجهود مشترك معنا مع الجمعية مع البلدية مع الاطراف كلها وعلى المواطنين فاش ديما في الحملات متواصلة وان شاء الله ديما بلادنا نظيفة. هو بار مسابقة معنا هدفنا دي لنظافة جمالية بلادنا
15: باش نحافظ على المحيط نتاعنا ومسؤوليتنا ان نحافظوا عليها، وكان كل واحد يتطوع هكا وينظف قدام داره وتولي لها الحفي مزيانة ونظيفة. هي رسالتنا أن نشجعوا العباد باش ينظفوا الطرقات نتاعهم ويخلوها نظيفة باش حتى كي يجي مثلا مواطن للحفي ما يقولش هاي مصر.
16: والله يعطيهم الصحة حاجة باهية هي تشرف الناس كل ماذا بينا على النظافة ماذا بينا الناس كلها نظفوا ماذا بينا ماذا بينا نظفوا مع الناس كل واحد يعرف قدام دوارته كل واحد يعرف قدام حانوته تو الناس كل تلقاها نظفة من رجلة تجي كان حاجة نظيفة حاجة باهية.
2: في الأخبار الوطنية أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذا اليوم خلال الفترة المتراوحة من الساعة 1 إلى حدود الساعة 5 بعد الزوال على فترات متقطعة على ألا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة، وتشمل العديد من المناطق والجهات في البلاد من بينها جهة إقبلي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وظهور رياح الشيل هذا اليوم. وأوضحت في بلاغ تحذيري أن هذه الدعوة تأتي تبعا لمعطيات المعهد الوطني للرصد الجوي الذي توقع تجاوز الحرارة لمعدلاتها العادية وتصل اليوم وغدا إلى حدود 48 درجة مئوية. ارتفعت كميات التمور التونسية المصدرة خلال العشرة أشهر الأولى من الموسم الحالي إلى 144 ألف طن مقابل 127 ألف طن خلال فترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنحو 13% وفق معطيات أوردها المرصد الوطني للفلاحة. إلى أخبار العالم، قال وزير الحرب الأمريكي أنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط البلاد. يأتي ذلك أثر الإعلان عن حزمة إجراءات وعقوبات اقتصادية ومالية تستهدف إيران. قالت واشنطن أنها تريد من خلالها قطع الروابط المالية لإيران حول العالم، وحذرت الدول من استمرار التعامل مع طهران أو المخاطرة بحرمان الشركات الرئيسية من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. إلى التذكير بعنوان نشرة الواحدة في هذه الظهيرة، تونس تحتفل بالمولد النبوي الشريف بتنظيم مواكبة دينية وتظاهرات لسرد السيرة النبوية العطرة والترسيخ للبعد التضامني بين التونسيين. انطلاق فعاليات مهرجان التفاح بسبيبة بولاية القصرين ضمن دورة جديدة تجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والأنشطة التراثية والاقتصادية. وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استئناف العمليات العسكرية ضد طهران غداة الإعلان على عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي الإيراني. شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة، إلى اللقاء.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيش الفن 18 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. اليوم نحتفي بذكرى ميلاد خير البرية، وفي المناسبة هذه اخترنا في عيش الفن اليوم باش نرافقوكم في جزء من الموعد متاعنا في رحلة موسيقية روحانية نسمعوا فيها إلى أعذب الألحان والمدائح النبوية، نتجولوا بين المقامات الروحية والإنجاد الصوفي الأصيل، ونستحضروا أروع ما غنى به كبار المنشدين والفنانين. والفقرة امتعنا لولا اخترنا أنه نبدوها بعرض الزيارة.

27 دقيقة بعد الماضي ساعة مشوارنا معكم يتواصل حتى الثلاثة في عيش الفن. في عيش الفن اخترنا أنه نعيش الاحتفاء الخاص بالمولد النبوي الشريف في الجزء الأول من البرنامج. اليوم البلاد تتزين بالأنوار والنفحات الروحية العطرة، الشوارع متاعنا تفوح بريحة العصيدة والبخور، وتتعالى الأصوات بصلة على النبي، وتكتمل الفرحة بلمة العائلات والتقاليد التونسية الأصيلة. كنا نسمع في مقتطفات من عرض الزيارة لسامي اللجمي، مازال سفرنا الموسيقي الصوفي متواصل مع سامي اللجمي باش نخليكم تستمتعوا بالأجواء الاحتفالية والنغمات الروحية.

من الموسيقى الصوفية باش ننتقلوا إلى رحلة موسيقية فريدة من نوعها. نحكوا على سفر رائع يطوف بنا 24 ولاية تونسية. مشروع 24 عطر للمؤلف والموسيقي والمايسترو محمد عليكم، ونعمل ضخم يمزج بعبقرية بين الموروث البدوي والمألوف الأندلسي والأنغام الصوفية. تتلقى فيه الآلات التقليدية التونسية مع السحر الأوركسترا السيمفونية. خلينا نسمع مع بعضنا نفحات هذا العطر الموسيقي الخالص اللي يروي قصة هويتنا وتراثنا.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. ورحلتنا الفنية والموسيقية ما زالت متواصلة حتى الثلاثة. كنا نسمع في عطر من 24 عطر، عرض موسيقي كبير. ما كانش وليد اللحظة، كان وليد منهج عمل له بحث ميداني استمر لعشر سنوات. قد فيه المايسترو محمد علي كمون قافلة فنية جابت كامل تراب الجمهورية، التقى بأكثر من 300 فنان تقليدي وشيوخ مألوف ومنشدي طرق صوفية باش يوثق تراثنا الشفوي. الفكرة العبقرية ومستوحاة من 24 نوبة تقليدية اتقابلها 24 ولاية تونسية، كل معزوفة هي بورتري موسيقي اتفوح منه عطر جهة معينة، من إيقاعات السروان البدوي في الشمال الغربي إلى الطبال القرقني وتخميرة الحضرة الصفاقسية وصولا إلى أهازيج الجنوب والصحراء. أكثر من 50 موسيقي وعازف، تصميم مرئي وكاليغرافيا بريشة الفنان رؤوف كراي، ومشاهد كوريغرافية حية بالنسبة للناس اللي تحب تتفرج على العرض. الحقيقة عمل ياسر جبار وكبير ومحلي على كل المستويات، وخصوصا يحفظ الذاكرة ويصنع من التراث الموسيقي متاعنا تراث موسيقي عالمي. بعد ما استنشقنا واحد من العطور، وإن شاء الله في الحلقات القادمة علاش لا نسمع أكثر، نرجع مع سامي اللجمي ونرجع مع الحقيقة سفرنا اليوم في ربوع تونس وعطورها الموسيقية خاصة الروحية، باش نرجع ونسمع الفنان والمايسترو سامي اللجمي.

التوحيد لله ومن عليه ذنبي.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: الثانية ظهرا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. بولاية القصرين تنطلق اليوم فعاليات الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة لتتواصل إلى غاية 10 سبتمبر القادم في برنامج ثقافي وفني متنوعة يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والأنشطة التراثية والاقتصادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمربين إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوية مناسبة وتقديم مياه الشرب بصفة مستمرة. كما نبهت الوزارة إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان وأحكام التصرف في مياه الري. هذا وتشهد درجات الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا اليوم وغدا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 إلى 48 درجة، وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة المرتفعة بأغلب جهات الجمهورية مع ظهور رياح الشيل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو الجميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم الخميس 5 سبتمبر القادم في صفاقس، حيث تعد هذه تظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم مشاريعهم المخصصة لمتسكني مناطق الجنوب التونسية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. أخيرا وفي أخبار العالم، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إن هناك فرصة سانحة حتى نهاية الصيف الحالية لنجاح الوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على بلادها، وأن أوكرانيا أعدت مسودة تتضمن أفكارا تم التواصل إليها مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين لتقديمها إلى موسكو. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

11 دقيقة بعد الساعتين، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختاراتنا الموسيقية لليوم. بدنا في رحلة الموسيقى العالمية بين الهند وتركيا، ما زلنا باش نحطوا الرحال في برشا دول وفي برشا مدن زادة كيف كيف ومع برشا أنماط موسيقية. خليكم معنا برانشي وكالعادة ما تنسوش باش تخلونا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: إشهار.
2: باش تختار لك الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: ملا سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا، حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
5: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة، تبرد الدار الكل، وتقتصد في الفاتورة، ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
2: قبل ما تحل الكليماتيزور، ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان، وتناقص من دخول أشعة الشمس. وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.

رجعنا لكم من جديد 36 دقيقة بعد الساعتين، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بمقترحاتنا الغنائية لليوم. وفي توب 5 الأغاني العربية اخترنا لكم إصدارة أغاني صيف 2026 حسب منصات الاستماع. جي في المرتبة الأولى جريئة أوي توليت لولا البنات عمر ذياب، بيجي في المرتبة الثانية كيروكي بأنا أفضل بأنا فاضل عفوا، وثمر حسني في القلب أنتي ليل السهرانين سانت ليفانت، هذو ما توب فايف حسب منصات الاستماع. وانتوما مستمعين اللي تسمعوا فينا رادين على توب فايف هذا ولا لا، واذا عندكم انتوما اغنيه صيفيه تروى هي الاجر باش تكون ضمن توب فايف اكتبونا في التعليقات.

내내 사랑 일일에 꿈이 나잔 알민 사랑 سكتي الكلام ما عادش فاضي غير دموع حزن وألم يا ناس حرام.

مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على صفحة رسمية للفيسبوك، يعطيكم الصحة ونعود نهنيكم بالمولد النبوي الشريف، وإن شاء الله يا ربي نعاد عليكم بالصحة والفرح والبركة، وإن شاء الله تكون رحلتنا الموسيقية اليوم عجبتكم. نعرف برشا ناس موجودين في الدار، زيد عامل السخانة أكيد باش يخليكم الكل حاليا في الدار، إن شاء الله نكونوا خفيفي ظل كنا عليكم في أقل من ساعة ونص، مازلنا تقريبا وقت قصير لنغم أو اثنين. ذاك علاش حبيت قبل ما نمشوا للفاصل الغنائي الأخير نشكركم على أنكم واكبتم معنا الرحلة الموسيقية هذه، وعلى التعليقات وعلى حسن الاستماع، ونتمنى لكم زادة كيف كيف بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وتحية كبيرة زادة كيف كيف للفريق العامل معنا اليوم، على الدين الرضواني صدقية عارفة، تحية زادة للناس الكل اللي تخدم اليوم، وشفريل على بد كل اليوم نعرف الناس تاكسي زاد اللي موجودين البرا، الناس اللي تخدم في السبيطارات، والناس زاد كيف كيف رجال الأمن، إن شاء الله الكلهم ينعد عليهم بصحة ولا عافيا، قولوا لهم عليهم وعلى عائلاتهم وصغيراتهم والناس اللي يحبوهم الكل.

0: تمام الثالثة بعد الزوال. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنتظم بداية من اليوم وعلى امتداد 4 أيام فعاليات الدورة 30 من المهرجان الوطني الثقافي بالجرسين من ولاية قبلي، وذلك بفضاء ساحة السوق بالشكرية من قرية جرسين وعروض فنية متنوعة تؤثث هذه التظاهرة. استقبل أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني الدكتور اسمهان السويسي الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى بمناسبة فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة أفريقيا التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعية الأمراض الجلدية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو غدا الأربعاء. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وأكد في الوقت نفسه رفض القاهرة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من سيناء في تطور بارز يتعلق بالترتيبات الخاصة بالملف الفلسطيني وفق ما أوردته وسائل الإعلام. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من أن 1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحادة في أفغانستان، مهددون بالموت إذا لم تتخذ أي إجراءات لمساعدتهم. أخيرا توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، وعبرت عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية، وأشارت إلى أن واشنطن حريصة على استئناف المفاوضات. في أمان الله.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: العلم والحياة.

0: من التعليم إلى الصحة ومن الزراعة إلى النقل، أثبتت التكنولوجيا أنها قادرة على تقليص الفجوات وتجاوز الحواجز بطرق لم تكن متاحة من قبل. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في برنامج العلم والحياة. من الابتكارات اللافتة والتي ظهرت مؤخراً وعن جديد النقل المستدام والطاقات النظيفة يتحدث المهندس إبراهيم سوا.
1: في البلدان الأوروبية والبلدان المتقدمة بصفة عامة il définit ce qu'on appelle les grandes tendances. شنو هما les grandes tendances؟ هما les domaines d'innovation اللي باش يخدموا عليهم في السنوات القادمة. أول حاجة مهمة هي ce qu'on appelle l'autonomie. الاوتونومي شن هي انك تنجم تستعمل التران من غير كوندكتور، من غير سائق. هي التكنولوجيا هذه موجوده بالنسبه للميترو، اما الفكره ان نستعملوها في دي تران كيما لي تران ريجيونو كل شيء. دونك فما صعوبات تقنيه يلزمها كفو ادريسي باش نولوا نستعملوا لي تران ان توت اوتونومي.
0: قطار بلا سائق مثل مونوريل شرق النيل الذي تم اعتماده في مصر رسمياً يوم 6 ماي 2026، مشروع يوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة ويقلل الاعتماد على السيارات ويساهم في تقليل الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية، يساهم في تخفيف التكدس المروري ويحد من الضوضاء بفضل استخدام العجلات المطاطية.
1: الميدان الثاني هو les transports propres et intelligents. علاش نقولوا ترانسبور بروبر؟ هي مشكله التلوث، يلزمنا نحو لي زيميسيون تاع غاز كربونيك. فما حاجات موجوده تو بدات تخدم كيما لي تران باتري او لي تران هيدروجين، اما مازلنا يلزمنا نكملوا نخدموا عليهم باش تولي سوليوشن حتى ايكونوميكمون فيابل. مازال دونك هذه توندونس تاع
0: مشروع القطار الذكي بدون سكه الذي اطلقته الصين عام 2021، حيث يمثل تجربة مبتكرة في عالم النقل الحضري. هذه الابتكارات لا تحتاج بالضرورة إلى بنى تحتية ضخمة، بل تعتمد على الذكاء والمرونة والتصميم الجيد. القطار الذكي تم تجربته أيضاً في سوريا عام 2025، لا يحتاج سكك حديدية فعلية، بل يسير على مسار افتراضي مرسوم على الطرق باستخدام تقنيات تتبع ذكية، حساسات، كاميرات وأجهزة لدار. هذه الأجهزة تتيح للقطار تتبع المسار بكل دقة، كما لو أنه يسير على سكة مع مرونة كبيرة في الحركة وقدرة على المناورة في شوارع المدن.
1: التوندونس الثالثة هو tout ce qui touche au big data، يعني أنك عندك البوسيبيليتي أنك les informations passagers, باش تعمل الليزون الكونيكتيفيتي انترنت ما بين الترين والسول، المعلومات اللي تعديها للي فواياجور، المعلومات اللي تنجم تعمل دي مزور في الترين اوبتيميزي لا مانتنونس. هذا الكل دومين كبير برشا وي في بارتي من لي توندونس افوني. والاخر هي لا بارتي سكون ابل سيبر سيكوريتي. سيبر سيكوريتي نعرفوها على خاطر نسمع مرات سيبر اتاك على ريزو، فما دي بيرات اللي نجموا يدخلوا في ريزو ويعملوا بعض المشاكل. كيف كيف بالنسبه للترانسبور فيروفير يفو اسوري لا سيكوريتي، يفو اسوري لا سيبر سيكوريتي دي تران.
0: تجهيزات حديثه تشمل انظمه امان متطوره مثل كاميرات المراقبه وشاشات عرض معلومات الرحلات، الى جانب عربات مكيفه وممرات آمنة للتنقل بين العربات، كما تم تخصيص خدمات متكامله لدعم ذوي الهمم تشمل مسارات مخصصة ومساعد في جميع المحطات وأماكن لتثبيت الكراسي المتحركة وخرائط إرشادية ضوئية لمساعدة فاقدي السمع. شكراً لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة. إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
2: أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد.
3: مولد الرحمة والنور، نهنئكم بذكرى مولد الرسول.
2: الله عليك النبي محمد.
4: إذاعة قفصة.
3: مراية تتكلم.
5: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: بابا زعمي يمنعها.
1: تحيش تحيش تعطيني بطاقة مسكين.
0: خايفة.
2: خير سبك خير.
0: يا باس
2: يا باس يا عيش
1: بيش. صبر صبر صبر لا حول ولا قوة.
3: T'inquiète pas pour lui, c'est tout à fait normal de perdre sa conscience pour quelques minutes. Et après, il sera en bon état. شو بدلوا له فاسمه نهار بعد نهار وشغبوه برشا ما وما تنساوش باش تعطيوه الدواء في وقته.
2: ميرسي بيان يا سلوحه. سلوحه.
0: نعم نعم يا سي محمود.
2: اسمع يعيش بنتي برات لها الضوي وقل له وراه سي محمود ما وشوني من اللي خرج ما رجعش وما نوصيكش ورد بالك تحكي له حكايه الرجل اللي عندنا.
0: لا تهنى تهنى كيكا من غير ما توصي.
4: والله يا جماعه بديت نتحير على سي سالم.
5: عندك الحق سي بشير توا جمعه ونص لا حس ولا خبر.
6: سي سالم ما يتخافش عليه وزيد ما هيش اول مره يدربي فيها للعاصمة.
5: اسمعني انا نهارين اخرين اذا كان ما رجعش نهبط بيدي لا وجع ليه.
4: وين وين باش لا وجع ليه؟ العاصمة كبيره ومغغيرها قد السخط.
6: ما لهزني معاك يا مد حتى انا متوحش تونس ونحب نزور صلاح.
5: بالله يا سيدي وكنت زيد تغذي لي انت اش نعمل.
4: خليه هو روح
6: ونهون عليك يا سي البشير.
4: تين فاتلك معاك يا راجل.
5: بالله بربي اخطاني تو هذا وقت فذيك يا جماعه.
4: سيدنا عليه الصلاه والسلام وصى على التفرهيد باش القلوب ما تعماش يا مد ولا هذه ما قريتهاش.
5: اش هذه يا سيدي جاتك على المضاغه هذه؟ انا قلبي يعلم بيه ربي وانت فمك محلول تشيكة البن وها ها ها ها ها هيا اقعدوا فيها.
4: يا سيادي الشيخ صالح اليوم ما يتحكاش معاه تشدوا من خشمه وتطلع روحه.
6: هو عنده الحق متحير على سي سالم.

بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يا ربي يا ربي يا المنام المشؤومة ما حبيتش تخطاني يا رب. يا رب وليدي ما دعت في حفظك وضمانتك يا رب. إن شاء الله يرجع لي وليدي على خير، يجعله مستور في بلاد الغربة يا رب. أسمع مني يا ربي ومن أمة محمد.

0: أنا وين؟ أنا وين؟
1: أنت في درسي محمود بالهادي، وأنا سلمى بنته، وأنت شكون؟
0: أنا سلمى أم الخير، الشيخ صالح الهادي والبشير، خدامة الكل راهم متحيرين عليا يا والأحوال.
1: ومرتك ولادك ما يتحيروش عليك؟
0: لا عندي مرا ولا عندي در.
1: ما تخممش، تو نبعثوا لهم شكون يطمنهم عليك.
0: يكثر خيركم، يكثر خيركم يا بنت الناس، وسامحوني في تعبكم. مزيتكم هذه ما ننساها لكم مش للي نموت.
1: ما عنيش مزية سي سالم، هذا أقول الواجب نقوم به معاك ومع الرجال اللي كيفك.
2: أشنو أحوالك ولدي تو؟ أش تحس في روحك؟
0: الحمد لله، الوجع خفت والسخانة هبطت.
2: الحمد لله الحمد لله. هاي قوم انت يرقد، وتو انا اخوان عليك الرولاب. هاي
1: ليه صحتك ما تحملش السهر والقعده برشا عيش بابا، وخليني انا مع سي سالم.
2: على كيفك بنتي. هاي على خير.
1: على خير. وانت زاده ارجع ارقد، خلي بدنك يرتاح والدواء يعطي مفعوله.
0: حاضر يا لله، حاضر. يرحم والديكم.

0: وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. اللهم انصرنا على أعدائنا نصرا عزيزا، وحرر بلادنا وبلاد المسلمين من الاستعمار والاحتلال والعبودية. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين. اللهم أيدنا بجنود من عندك لا يقدر عليها أحد من خلقك، إنك سميع مجيب الدعاء. وأرحنا من الاستعمار يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا جبار.
1: خلاص سيدي، مازلت سخونة إن شاء الله فيها لهنا وشفاء.
0: ربي يحفظك يا زينب.

0: أشي نهت فيك؟
1: قلبي متوغي وش متال أخويا سالم. الراجل غريب تغريبة، مشى على نهارين عنده توا جمعتين ولا حس ولا خبر.
0: حتى ميمته قلبها مقطع وكبدتها مشوية عليه. كان لا قدر الله تجرى له حاجة إلا ما تعمل في روحها سبة ولا تخرج من عقلها.
1: يا رحمة ميمتك ما تخليهاش وحدها، خاصة في الظروف هذه.
0: من غير ما توصي خيرة وخير ولدها سابك، وزيد معزتها في قلبي كبيرة والشاهد ربي.
1: هيا خليني نمشي للقهوة، ثماش ما نسمع خبير يفرح.
0: كان سمعت تعالى سمعني
1: ماشيني تنبتها يا

0: الفاكهة واللحم والله غريبة يا جماعة، توا جمعتين لحس لخبر على سي سالمة.
1: الله يصحيحها غريبة، والله قلت الحق، حتى أنا بديت نهلوس.
2: ونا زادة يا جماعة ما تقلق عليه ياسر ياسر، وقعدتنا هذه بكتفين يدين ونستنوا في الخبر ما هياش عجبتني بصراحة. يلزمنا نلموا بعضنا ونهبطوا للعاصمة نلوجوا عليه الناس الكل.
0: وين نلوجوا عليه يا بدر؟ يا أخي العاصمة صغيرة هي.
2: أخويا يقولوا لي مالاش مش نعمل، ليش نعمل؟
1: ربي هو اللي يعمل، وإن شاء الله ما يعمل كل خير يا شيخ.
0: أسمع بالله،
2: أنا من رأيي خبروا جماعة وهم يتصرفوا.
0: حتى أنا من رأيي من رأيك يا شيخ.
1: ورأيي أنا زاد من رأيكم.
2: شد اشري الشمع واشري الحلقوم وزيد اشري الشامية زاد. ربي سمعنا علم الخير يا ربي.
0: آمين.
2: يا ربي سمعنا علم الخير يا ربي. يا ربي.
3: كنتم مع
4: طه رضواني، حسونة ناجي، ريم جبنون، وزهور بوسعيد.
3: توظيب الإنتاج حسونة ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله

أبتدئ الإملاء باسم الذات العليّة.

منططيا من الشكر الجميل مطاياه.

وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظ

الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه، واستعين بحول الله وقوته القوية.

محمد، فيقوله سيدنا يا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه عند حمدت خصانه السنية، ابن هاشم واسمه عمر ابن عبدي مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الإرهاب.

ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن ثير واسمه قريش.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: أجواء المولد النبوي الشريف بالجهاد. المركب الشبابي توزر يتوج بالجائزة الأولى لأفضل صانع محتوى. مهرجان أميرة المناجم بالمذيلة. تجربة الأفلام الترويجية لمدينة الكتار اليوم في سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 4 بعد الزوال.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن غدا دار الثقافة بالقاسم الشابي بتوزر فعاليات الدورة الصيفية في التصوير الفوتوغرافي، وتحمل هذه الدورة عنوان الفوتوغرافي الصغير. تجاوزت قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في تونس 30 مليار دينار إلى غاية 21 من هذا الشهر وفق أحدث المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي، ويعكس هذا الرقم حجم النقد المتداول فعليا في الاقتصاد، أي الأوراق النقدية والقطاع النقدية الموجودة بحوزة الأفراد والمؤسسات والمتداولة في المعاملات اليومية. استشهد 11 فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة. ومن جهة أخرى، بدأت قوات الاحتلال عملية لإخلاء مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين شمال القدس وفق ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني. تجاهلت الأسواق إلى حد كبير العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، إذ تراجعت أسعار النفط واستقر الذهب، وتحركت الأسهم الآسيوية في نطاقات ضيقة، وستترقب المستثمرين لتطورات العقوبات والبيانات الاقتصادية الأمريكية. وقال محللو سلع أولية أن السوق لم تتأثر كثيرا بسعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، واعتبروا أن المساعي الأمريكية لحث الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع طهران هامشية وليست ذات تأثير في السوق. نقلت وكالة فارس عن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية إحباط مخطط لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد عبر المناطق الحدودية لمحافظة سيستان وبلوشستان. أخيراً، شددت موسكو اليوم على أن إقليم دونباس يعد جزءاً من روسيا، وأكدت رفضها مقترح إشراك أي طرف ثالث في إدارة المنطقة، في حين قال رئيس الأوكراني أن كييف ترى فرصة متاحة حتى نهاية صيف 2027 لإنجاح وساطة أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا. في أمان الله.
2: معك تضوى مرايتنا.

0: معاك قطوة مرايتنا.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة معاك تضوى مريتنا.

0: الأثر الباقي. الأثر الباقي. تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي. ما زلنا مواصلين مع أثار الإنسان وتحدياته لعامل النسيان عبر التاريخ، وكالعادة رحلتنا تكون مع الدكتور موسى الطبابي، أستاذ وباحث في علم التاريخ في التاريخ القديم. دكتور مرحبا.
1: مرحبا مرحبا، وعودة إلى الأثر الباقي.
0: الأثر الباقي، بعد ما تحدثنا على حضارات ما قبل التاريخ وفعل الإنسان في الجغرافيا وفي التاريخ كذلك لتخليد وجوده ومروره من أزمان مختلفة وفي جهات مختلفة، اليوم نمر لفترة قادمة معالم ثبات الإنسان ومحاولة تحديه للنسيان فيه كانت حاضرة بطرق أخرى بعد ما جولنا في المعالم المتفرقة واللي غير قائمة كبنيان وكتشييد في حضارات ما قبل التاريخ. نتحدث اليوم على تشكل لنواة المدينة بمعالم مختلفة ستصنع حقبة جديدة من تاريخ الإنسان.
1: فعلا، إذن هذه الربوع التي شهدت نشأة حضارة ما قبل التاريخ، الحضارة القفصية، ونعود دائما ونذكر بهذا المصطلح الذي لابد أن نتعود به، إذن ليست الحضارة القبصية بل الحضارة القفصية. إذن معالمها المنتشرة في مجال وربوع الجنوب الغربي التونسي وامتدت حتى شرق الجزائر، وتأثيرتها وصلت حتى يعني شمال البلاد التونسية وحتى السواحل الإيطالية، تأثيرات يعني التقنيات الفنية وتقنيات صنع الأدوات للحضارة القبصية. هذه الحضارة بقيت منتشرة في مواقع فقط نتأكد منها ونحددها من خلال هذه البقايا، لكن تشكل نواة حضارية وتجمع سكاني هذا يبقى سؤالا مبهما تطرح حوله عدة فرضيات. متى نشأت هذه المدينة التي نسميها اليوم قفصة أو في بعض الكتابات كبصة، هذه المدينة الضاربة في التاريخ، متى نشأت؟ إذن هذا السؤال أثار.
0: نعم. وكيف تراءى للإنسان آنذاك أن يستقر؟ لماذا استقر؟ كيف تم تشكيل نواة هذه المدينة؟ هل كانت هنالك عناصر جاذبة أم كانت هنالك حاجة ملحة للاستقرار؟ برشا أسئلة.
1: هي كثير من الأسئلة إذن حول وإشكاليات عدة، لكن ما هو واضح أن قفصة هي امتداد لهذه الحضارة ما قبل التاريخ بدون شك، والإنسان القفصي هو من بنى قفصة، يعني الإنسان القبصي القديم هو من بنى قفصة. الاستقرار هو ميزة للإنسان القفصي القديم، كما قلنا أن الحضارة القفصية تعتبر حضارة متطورة في حقبة تاريخية معينة مقارنة ببقية حضارة ما قبل التاريخ، لأن الإنسان القفصي الأول هو أول من جمع بين الزراعة والرعي، وعندما نقول الزراعة نقول بالضرورة الاستقرار. نعم. وأين يتم الاستقرار؟ بالطبع حول عيون الماء.
0: نعم.
1: ولذلك فإن مواقع الحضارة القفصية تشكلت حول عيون الماء ونواتات إذن المياه، وليس غريب سنعود لذلك أن تكون قفصة بكل معناها مميزاتها هي مبنية على عيون من الماء.
0: يعني وهذا يا دكتور يخلينا نفكروا في كم التغيرات المناخية ربما اللي حصلت في هذه الجهة، والجغرافية زادة، وما نعرفش هل إن العوامل كانت طبيعية فقط أم تدخل الإنسان عبر الحقب هو زادة اللي غير بعض المعطيات، مثلا فيما يتعلق بعيون الماء والكم الكبير من المياه اللي من المفترض إن كانت تنشأ حول المدينة.
1: هو سحبتنا إلى موضوع آخر هو علاقة بالتغيرات المناخية، وهذا أيضا يثير عدة إشكاليات، لأن لا توجد أشياء واضحة وثابتة، خاصة عندما نتحدث عن فترة وجيزة 4,000-3,000 سنة 2,000 سنة، يمكن نتحدث عن تغيرات جذرية بالشكل الكبير. إذن لأن حتى بعض الدراسات أثبتت أن منذ 2000 عام لم تقع تغيرات كبيرة، تقع دي سيكل نقولها، معناها دي شانجمون سيكليك أو تغيرات ظرفية تدوم
0: دورية.
1: نعم أحسنت، تغيرات دورية لكن بدون وجود تغيرات جذرية غيرت نمط الحياة وغيرت المشهد العام. هنا نتحدث ممكن عن التغيرات لآلاف السنين، مئات آلاف السنين في حقب الأولى من الزمن الجيولوجي الرابع أكيد.
0: نعم.
1: ومن أكيد أن جهة قفصة كانت غير هذا المشهد، لكن هنا نتحدث عن مئات آلاف السنين، لكن حقبة البشرية نتحدث عند من فترة التاريخ نتحدث عن 5000 سنة.
0: نعم.
1: يعني ليست بالفترة الكبيرة وقلنا سابقا
0: بالتغييرات العميقة
1: لأنه
0: التي ربما أحيانا معناها تقع هذه الأسئلة في أذهاننا، فالإجابة العلمية واضحة معناها
1: يعني حولها إذا النقاش، لكن من الثابت أن فترة التاريخ لا تمثل شيء أمام فترة
0: قبل
1: ما قبل التاريخ، وفترة التاريخ البشري لا تمثل شيء أمام العصور الجيولوجية.
0: نعم.
1: كأننا نتحدث عن ثانية.
0: نعم.
1: في سنة.
0: نعم.
1: لا تمثل شيء.
0: وهذا
1: يعني
0: في كل مرة وإحنا نتحدث على الحضارات القديمة تطرقنا لها.
1: نعم. مفهوم الزمن.
0: مفهوم الزمن مع علاقة بحضارات ما قبل التاريخ.
1: نعم. هنا نقول عن قفصة، متى نشأت هذه المدينة؟ وهل لدينا إشارات عن ذلك؟ تقريبا نعود لل كتب القديمة أو المصادر القديمة، أقدم إشارة إلى مدينة قفصة وردت في القرن الأول ميلادي، يعني عندها عن زمن الحاضر ما يقارب 1900 سنة، إذن عند المؤرخ اللاتيني إذن سالستوس في كتابه حرب يغرطة يتحدث عن مدينة قفصة. ومن الطريف أن يحيلنا إلى أن مدينة قفصة هي خلق إلهي، c'est une création divine. يقول أن الإله هرقل هو من أسس قفص. يعني هنا تبرز الجانب الخرافي الأسطوري.
0: نعم.
1: في حكاية التأسيس.
0: لكن سؤال ديما في تفاعل دكتور، لماذا سحب الأبعاد القدسية على بعض المدن في التاريخ القديم معناها وإحالتها على الفعل الإلهي وتقديسها وغيرها؟ أكيد معناها لغايات ولأهداف، هل منها سياسي؟
1: هو أبعد من ذلك.
0: أبعد من ذلك.
1: وشكرا.
0: نعم.
1: على هذا السؤال الطريف، إذن لأنه ضروري جدا أن نتحدث عن مسألة التأسيس وتأصيل.
0: نعم.
1: المدن إذن في التاريخ، هو حقيقة لا توجد أي مدينة في العالم القديم وحتى في الحضارات العربية الإسلامية لم ترتبط بالأسطورة.
0: نعم.
1: في تأسيسها.
0: نعم.
1: وإعطائها.
0: نعم.
1: البعد المقدس.
0: أي.
1: لأن المدينة يجب أن تبنى وفق عناية إلهية.
0: نعم.
1: بنيت أثينا بإرادة الآلهة أثينا، لأن آلهة بنيت.
0: نعم.
1: قرطاج بإرادة الآلهة التي دفعت حسب الأسطورة، لأن ليست أليسة من أسسة قرطاج، لو كان هناك مجال آخر نتحدث عن ذلك. فأليسة في حد ذاتها آلهة تعبد في قرطاج في القرن.
0: نعم.
1: الثالث. نعم. ميلادي. يعني كل مدن العالم، روما بنيت وفق إرادة إلهية. كيف.
0: نعم.
1: نتصور أن روميو وروميليوس أرضعتهم الذئبة، وقام روميو بعد أن توسع على أرض روميليوس ببناء مدينة روما، واللي.
0: نعم.
1: لليوم شعار روما كان تشوف حتى في البرلمان الإيطالي ثم ذئبة تحتها معناها توأم.
0: نعم.
1: يعني دائما الأسطورة هي جزء من هوية المدينة، لذلك لا نقول أسطورة، هي جزء من التأصيل. كذلك قفصة.
0: نعم.
1: ربطها بالإله هرقل إعطاء البعد القدسي، أي أن المدينة محمية، لأن المدن القديمة كل مدينة لها إله يحميها، مثل صور، مثل قرطاج، مثل أثينا، مثل روما إلى غير ذلك، حتى في حضارة العربية الإسلامية سنأتي.
0: نعم. نتوقف في روما ونمر لنغم مباشرة من الموسيقى الإيطالية القديمة، وسنعود للأسطورة وأسطورة البناء والتأسيس بالنسبة لمدينة قفصة.

0: نعود إذن إلى قدسية التأسيس وعلاقة المدينة بالتألية. مدينة قفصة خلقت بعناية إلهية.
1: نعم. أسسها الإله هرقل إذن كما تقول المصادر القديم. من هنا نستخلص في مسألتين. المسألة الأولى عندما نرمي تأسيس قفصة إلى غياهب التاريخ.
0: نعم.
1: حتى أننا لا نجد لها أصلاً في أو تأريخا لتأسيسها. هذا يدل على مسألة أولى.
0: إذن هي عناية مولودة بأمر
1: لا إلهي. هي كل المدن القديمة لها عناية مقدسة من الآلهة. لكن هذا يدل أولا على أن قفصة هي من القدم إلى درجة أننا لم نصل إلى حصر تاريخ تأسيسها. نعرف تأسيس تاريخ تأسيس روما ونعرف تاريخ تأسيس قرطاج 814 قبل الميلاد. أن لا نذكر تاريخ قفصة في المصادر القديمة وكلها ترميها إلى التأسيس الإلهي، هذا يدل على أنها مدينة قديمة. وأتت الآثار وأتت الأبحاث لتؤكد أن قفصة هي تقريبا أقدم مدينة في شمال إفريقيا.
0: نعم.
1: هي أقدم من قرطاج، أقدم من كل المدن في شمال إفريقيا، إلى درجة أن تاريخ تأسيسها غاب. وهنا بالطبع الباحث التاريخي يفهم لماذا، لأن هذا المجال كان مجال استقرارا لحضارة ما قبل التاريخ. نعم. وبالضرورة هناك تطور، هناك نشأة الفلاحة ونشأة كذا، فحول الماء. وسنأتي على الواحة مثلا. نعم. دور الواحة في نشأة نشأة قفصة،
0: أهمية الواحة في خصوصية المقاومات الحضارية لهذه الجهة إلى يوم الناس.
1: هذا
0: نتحدث على واحة بمواصفات عالمية، بتقنيات ري وتقنيات زراعة معناها مختلفة على غيرها في العالم، وهذه ربما من خصوصية هذه المدينة.
1: نعم، هذا سنأتي إليه بالتدقيق. نعم. لأن قفصة هي مدينة واحة، لا يمكن أن نتحدث عن مدينة.
0: نعم.
1: لا، نتحدث عن واحة مدينة.
0: نعم.
1: يعني هذا هو المفهوم، لأن لولا الواحة لموجت المدينة.
0: نعم.
1: والعلاقة إذن هي علاقة أساسية،
0: حتى المعيشي واليومي وحتى الموروث الغذائي وغيره. نعم. كله عنده علاقة
1: أكيد بالواحة. هذا. نعم. هذا سيحيلنا إلى أبواب أخرى من البحث إذن حول ثقافة المنطقة. نعم. وارتباطها بالواحة وأهمية الواحة في إذن تشكل النمط الثقافي والغذائي والحضاري لسكان قفصة. قلت أن المسألة أو هذا النص الذي ذكره سليست، وسأعود إلى النص.
0: نعم.
1: إذن هذه الإشارة التاريخية الهامة التي نعتمدها كثيرا في تحديد تاريخ تأسيس قفصة، قلت أن هذا الإشارة تحيلنا إلى مسألتين. المسألة الأولى هي قدم.
0: نعم.
1: إذن تأسيس المدينة إلى درجة أننا لم نحصر بداية تأسيسها تاريخ.
0: نعم.
1: الأول عكس قرطاج وروم وعديد المدن الأخرى. المسألة الثانية هي إذن مسألة ربط تأسيس المدينة بالإله هيركول أو إله هرقل إذن، وهذه هي سمة المدن الكبرى في التاريخ القديم.
0: نعم.
1: على غرار روما، على غرار أثينا، يعني أن مدينة قرطاج كانت لها كذلك من الأهمية إلى درجة أنها أحيل تأسيسها إلى تأسيس إلهي. إذا أردنا أن نعود إلى الإشارة التي ذكرها سالست أو سالستوس في كتابه، ماذا يقول؟ وهذا في سياق حرب يوغرطا في سنة 107 قبل الميلاد، وهو التاريخ الذي حرقت فيه مدينة قفصة. سنأتي إلى الجانب التراجيدي في تاريخ.
0: نعم.
1: مدينة قفصة، لأنها أكثر من مرة تم حرق المدينة كليا، وكما يقول المؤرخون إذن تعود من جديد كطائر الفينيكس الذي يبعث من الرماد، وتعود.
0: نعم.
1: قوية، وتعود لها، يعود لها حضوره. وهذا قيمة الحضارة من هنا، لأنها ليست مدينة هامشية في التاريخ.
0: نعم.
1: لأنها مدينة متأصلة، لأن شعبها، ونقول شعب قفصة يذكر بشعب،
0: يعني كلمة شعب هي كلمة تقنية في التاريخ.
1: لا لا، في التاريخ منذ العهد القديم، التاريخ القديم تذكر قفصة ويذكر شعبها.
0: نعم.
1: لكابسيتاني إذن كانوا شعبا، إذن لهم مجالهم، لهم مجالهم الجغرافي، ولهم مدينتهم ومركز استقرارهم. إذن قلت هذه المدينة ذكرت في سياق حرب يوغرطا، وهي الحملة التي قادها القائد الروماني ماريوس على مدينة قفصة في حربه ضد يوغرطا، الذي اتخذ مدينة قفصة عاصمة له.
0: نعم.
1: وتسمى مسلة يوغرطا أو كفر دي جوغرطا، لأنه وضع فيها كل ممتلكاته، وضع فيها أهله ونسائه وأبنائه، واستقر واتخذ تحصن نقول بمدينة قفصة. لماذا اختياره لمدينة قفصة؟ ليس مسألة اعتباطية، سنعود إلى ذكر هذا بأكثر تفصيل، لأن ضروري جدا تحدث عن يغرطة وقفصة في التاريخ.
0: نعم، نتوقف عند نغم ونعود.

0: نعود لمدينة قفصة القديمة دكتور ونتحدث عن أبرز ملامح المدينة، عمرانها وطريقة عيش الإنسان فيها.
1: إذن قبل ذلك إذن نعم. دائما نتحدث عن المدينة حسب الإشارات، ثم سنأتي حسب الآثار. نعم. قلت في سياق حملة ماريوس سنة 107 قبل الميلاد الذي كان يلاحق يغرطة تحصن من قفصة، يذكر سالوستوس في هذا الكتاب يقول: ومدينة قفصة مدينة عظيمة ببنائها وصورها، وهي تطل على مشارف الصحراء، كل ما يحيط بها. إذن هي نعود إلى ما ذكرتي حول المناخ.
0: نعم.
1: يذكر أن خارج أسوار قفصة لا توجد إلا الصحاري والوحوش والأفاعي، يعني مشهد صحراوي مثل ما نرى. هذا نتحدث عن 2100 سنة معناها من زمن الظهر. نعم. يعني أن البيزاج
0: المشهد.
1: معناها المشهد العام المناخي هو شبيه جدا بهذا. ويتحدث كيف أن سكان قفصة يخرجون من أسوار مدينتهم ومن أبوابها ليلتحقوا بالواحة للعمل، ومع المغيب الشمس يعودون أفواجا. ويذكر أن للمدينة أبوابا، حتى أن ماريوس اتخذ من منطقة قريبة من قفصة معسكرا لهم ويراقب المدينة، يعني أنه لم يستطع اقتحام المدينة. إذن للمدينة أسوار تحميها وللمدينة أبواب.
0: نعم.
1: واستغل فرصة، يذكر في ذلك كيف أنه استغل فرصة يوصي جنوده أن حينما يخرج سكان قفصة إلى الواحة يسرعون هكذا، يسرعوا أسرع الخيال لاحتلال الأبواب. يعني المدينة كانت مدينة محصنة وعظيمة. نعم. وهكذا تم إذن اختراق مدينة قفصة إذن وحرقها كليا، ووضع السيف في أهلها إذن، وانتقل كان قد انسحب يغرطة من المدينة وانتقل إلى ما تسمى جهة قلعة سنان أو ما تسمى مائدة يغرطة. إذن وإذن ستدور الأحداث، يمكن سنتحدث عن يوغرطة ولماذا هذه الحرب التي غيرت، لكن هنا ما يهمنا نحن هي ذاكر مدينة قفصة. نعم. إذن هذه أولى الإشارات التي تذكر فيها مدينة قفصة في القرن الأول قبل الميلاد. نعم. يعني 107 قبل الميلاد، كيف أنها كانت مدينة عظيمة تطل على مشارف الصحراء، لها واحة. هنا يعني قدم علاقة سكان القفصة بالواحة منذ ألف مع 2100 عام. إذن كان سكان قفصة نشاطهم يرتكز على النشاط الواحي، كانت مدينة عظيمة، كانت مدينة لها أسوار، وهذه هذا الصفة تخيلوا وصلت حتى للفترة الوسيطة ليذكرها صاحب الاستبصار وهو كتاب المجهول، يتحدث على أن لقفصة أبواب وتعلو كل مدينة كل باب تعلوه نقيشة كبيرة.
0: نعم.
1: لاتينية طبعا.
0: نعم.
1: يعني شوف
0: النقائش هذه معناها ستكون رومانية
1: بالطبع، هي لاتينية وتذكر فيها قفصة بالطبع، هي مبحث جديد. وهنا نعم. نحب نهني صديقي الدكتور منظر براهمي الذي له بحث سيصدر قريبا حول هذه المسألة، وهي ستغير نظرتنا كثيرا لقفصة وأبواب قفصة وسور قفصة.
0: إن شاء الله هذه النقاش تكون من الأثار الباقية،
1: موضوع
0: حديث في الأثار الباقية
1: موجودة.
0: إن شاء الله يحدثنا عليها الدكتور منذر براهمي إن شاء الله.
1: إذن وهي يعني مبحث جديد، رؤية جديدة حول أين هو سور قفصة، أين هي أبواب قفصة في الفترة القديمة.
0: نعم.
1: لأن نعرف قفصة وأبوابها باب الرمل، باب يعني أي تاريخ لهذه الأبواب، وهل لها كانت لها علاقة بوجود ديرومبار أو تحسينات لمدينة قفصة.
0: نعم.
1: لأن نعرف التحسينات بنيت كذلك في عهد البيزنطي.
0: الحدود زاد الجغرافية الحقيقية لهذه الأبواب، معناها
1: تموقعها خطر
0: نتصور منطقيا دكتور لم تكون بالمواقع اللي نعرفها اليوم، أكيد أنها ستكون معناها في مواقع مختلفة. وكيف تم تصدير أسماء هذه الأبواب عبر الزمن لتظل في الذاكرة لكن ما تحافظش على نفسها المواقع.
1: نعم. وخاصة أن هناك نوع من ضبابية. الكثير يعتقد أن ما نراه اليوم من البرج وال يعني الحصن البيزنطي وكأنه بيزنطي، هو ليس بيزنطي،
0: ليس بيزنطي.
1: يعني لا بالطبع ليس بيزنطي،
0: الحصن وليس البيزنطي ليس بيزنطي،
1: لا لا، وليس ذلك هو حصن قفصة ولا أسوار قفصة، قد تكون تلك مكان القصبة إذا كما يذكر صاحب الاستبصار إذا والقلعة الموجودة، لكن البحث عن حدود المدينة بصورها هو مبحث لازال إذا يثير اهتمام الأثريين والمؤرخين، إذا وحوله عديد الفرضيات التي ممكن الإشارة إليه. إذا
0: نتوقف مرة أخرى مع الموسيقى دكتور، نغم آخر ونمر لبقية هذا العدد من الأثر الباقي. نذكر ديما ضيفنا الدكتور موسى الطبابي، الأستاذ الجامعي والباحث في علم التاريخ القديم.

0: نواصل دكتور. إذن في مدينة قفصة القديمة، الحضارة القفصية مش الكبسية، ولنا نحدد المفاهيم العلمية توا.
1: إذن قفصة القديمة، إذن هذه المدينة التي قلت تمت الإشارة إليها، ولدينا إشارة يقول، أريد أن أعرج هنا على مسألة طريفة جدا، أن يوغرتا عندما اتخذ من مدينة قفصة مركزا له وعاصمة له، لأن عاصمتي الأصلية هي سيرتا أو كيرتا، يعني في اللي هي قسنطينة حاليا، بجل أهل قفصة يقول إذن كيف بلين لونسيا يذكر كيف أن يوغرتا قد فضل أهل قفصة وأعفاهم من دفع الضرائب. إذن وهذا امتياز أن كل المدن تدفع الضرائب، لأن علاقة الولاء بالسلطة والسلطة المركزية هي الضرائب قديما ودائما، أعفى سكان قفصة من دفع الضرائب. يعني في إطار النكتة، عندما تم افتتاح متحف قفصة هذا الموجود، وكان بحضور أستاذنا القدير سي مصطفى الخنوسي الذي كان له الفضل في بعث هذه النواة المتحف نوعا ما لإعطاء أهمية للمدينة، وفي التدشين في ذلك الزمان كان الوالي حاضر، فذكر هذه الإشارة وموجودة في المتحف، يعني النص كيف أن سكان قفصة لا يدفعون الضرائب في عهد يوغرتا، فقال له أرجوك لا تذكر هذه المعلومة، احنا نركحوا فيهم بالسير.
0: زدت كلهم قد معناها تم العودة لعدم دفع الضرائب.
1: زدت كلهم راكم معفيين تاريخيا من دفع الضرائب، يعني من قبل السلطة. يعني هذه المدينة إذن أهلها لهم خصوصية، والمدينة لها خصوصية، ولقفصة أيضا لها خصوصيتها. والدليل على ذلك أن المدينة عادت من جديد بعد أن تم حرقها في 107 قبل الميلاد، نجد إشارات في العهد الروماني الآن، ولأننا يمكن أن نتحدث هل كان للمدينة حضور في العهد القرطاجي، هذه كذلك لا توجد حولها حقائق، هل كانت خاضعة للسلطة القرطاجية البونية أم لا، هذه كذلك لا توجد حقائق علمية وتاريخية، لأننا لم نجد أثارا بونية بالمعنى البوني، لكن لا يوجد ما يمنع أن نفترض أن قفصة كانت مدينة عظيمة عندما كانت قرطاج مدينة عظيمة.
0: نعم. سنتوقف عند هذه التفاصيل دكتور في موفاء هذا العدد من الأثر الباقي، ونجدد تحية لكل مستمعينا الكرام، وسنمر بالطبيعة لنغم الختام في هذه المحطة من الأثر الباقي على موجة إذاعة قفصة، مع أجمل تحية الدكتور موسى طبابيوس، وما يجب عكرميك العادة أتسلم عليكم من أمام الميكروفون.

0: تمام الخامسة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الأعلان عن إحداثه بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالقصرين والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة، وهو مركز تم بعثه في إدارة إحداث وحدات خدمات مشتركة للبحث ومراكز بحث تطبيقية بعدد من الولايات. مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من أحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتخ...

نسلية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع و334 استشارة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية وفق ما أوردته وزارة الصحة. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية وذلك بكافة ولايات الجمهورية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية الفلاحين والمربين والبحارة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامناً مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وظهور رياح الشيلي. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستتخذ إجراءات جوابية في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين بسبب التعاون مع إيران، وأضاف أن بلاده ستراقب عن كثب تطورات ذات الصلة وستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. أخيراً، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن توسع حلف الناتو يشكل تهديداً وجودياً لروسيا، وشدد على ضرورة الحصول على ضمانات بعدم مهاجمة روسيا ووقف أي أعمال عدائية ضدها. في أمان الله.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا اليوم الزهايمر، باش نتعرفوا على هذا المرض، الأعراض، الأسباب والعلاج. في ضيافتنا دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا أختريم، مساء النور ومرحبا كيف متابعي القصة.
1: إذن دكتور، الزهايمر، الأعراض وتعريف هذا المرض، وأيضا كيفية التعامل مع مريض الزهايمر.
2: يعطيك الصحة. بالنسبة لمرض الزهايمر، هو نوع من أنواع الخرف، أو خلينا نقوله أكثر سبب من أسباب الخرف، لأن الخرف مش كان الزهايمر، ثم أسباب أخرى. هو 70-80% من أسباب الخرف، وكي نقوله خرف هو مرض عصبي نفسي تنكسي مزمن، يعني بلغة أخرى تأثر الوظائف العصبية بشكل مزمن وتدريجي نحو تدهور. هو يتشاف أكثر عند الكبار السن، ولا يقول مرض شيخوخة، ولكن ثم بعض حالات لازم يكون حتى قبل سن 65 سنة. وهذا جرى الحديث العوامل الخطورة، ولا ثم ساعات حالات استعداد وراثي يكون في الحالة في العائلات، ثم يكون عندهم نوع الخرف هذا، وثم زاد نمط الحياة كيف عند الدور، خاصة كده مثل ماشي يعني تدريب ذهني ولا يعني خمول، خلينا نقوله في ذهني كيف لازم يكون من أسباب. وكذلك ثم أسباب حتى أمراض مزمنة، خاصة ضغط الدم والسكر والحاجات اللي تأثر على الشرايين. ولكن هو في واقع الأمر السبب الأساسي تاع مرض الزهايمر هو يعني الخلايا العصبية يصير لها نوع من الضمور، وهو ناتج على ترسب بروتينات غير طبيعية، بروتين 2 بروتين أميلويد، هذوما يترسبوا في الخلايا العصبية ويخلوها ما عادش تقوم بوظيفتها. وكما نعرفوا احنا الخلايا العصبية كي تموت معناها ما عادش عندها إمكانية التدارك ولا ذاك، علاش يكون هو المرض الأعراض نتاعها تكون بشكل تدريجي. ثم لازم تقول عموما ثلاثة مراحل، يعني المرحلة الأولى الأعراض تكون مش مزعجة كبيرة برشا، يعني صعوبة في التذكر نتاع الأشياء الجديدة، مثلا الذاكرة خاطر فيها الذاكرة القديمة والذاكرة العملية الجديدة، يعني صعوبة في أنه يفكسي المعلومات ولا يتذكر حاجات قريبة. ومن بعد بشوي بشوي زاد ثم ترافق معها أعراض أخرى، حتى فيما يخص الريزونمون، ولا كما نقولوا اللوجيك، ولا يعني أن الإنسان تحس ما عادش عنده القدرة على أنه يحكم بحكم موضوعي على الأشياء. ساعات في مرحلة متقدمة شوية تولي اضطرابات سلوكية، أجيتاسيون، ويبدأ يعني التواصل مع الغير ينقص شيئا فشيئا، إلى حين تولي في مرحلة متقدمة طول يعني عادش كونكتي مع الواقع أصلا، يعني ويقوم بحاجات كما نقولوا بيزار، ولا مثلا حتى بشأن بالحوايج مثلا ما يعرفش يدرك الحاجات البديهية اللي نقوم بها احنا من غير ما نشعر بها، وتكون داخلة في الريفلكس تاعنا. هو بالنسبة لي ما عادش مثلا نوصل حتى الماكلة أصلا، تحط مثلا تعرف ماكلة فمها ما ريفلكس تاع المضغبي ما تمش معناها، تولي بعد تأثر على حياتها بشكل كبير. يعني إذا كان إنسان الأكل ولا حتى البزوان العاديين وكله ما همشي أسوريين، طبيعة الحال باش يكون ثم معناها مشكلة كبيرة، خاصة أنه هو حتى في المرحلة الأولى أصلا قبل ما نوصل المرحلة هذه ديما الخرف يتحدد أكثر بمدى تأثيرها على الحياة اليومية للإنسان. يعني ساعات حاجات بسيطة ما تأثرش على الحياة اليومية، مثلا تعامل مثلا بالفلوس، ولا باش يمشي يركب في وسيلة النقل، وإلا باش مثلا ينجم يضيع يخرج وما يعرفش يرجع لداره. ثم الكل كي نوصلوا لها معناها كما تشوفوا معناها ثم تأثير كبير، وهذا يخلي دور الأسرة مهم برشا، لأن الإحاطة لازم تكون في كل تفاصيل حياة المريض بالخرف والمرض الزهايمر.
1: نعم. الزهايمر عنده دواء وإلا لا يا دكتور؟
2: والله حاليا ما ثمش علاج جذري ناجع لمرض الزهايمر، لأن كما تعرفوا فسرنا يعني هو نتيجة على ضمور خلايا عصبية. ثم أدوية موجودة فيه وفي تونس نوع واحد فيه، ولكن الهدف نتاعها أن يقلل من تقدم المرض ولا يبطئ شوية من الأعراض، ولكن ما يعالج بشكل نهائي طبعا. فما أدوية أخرى ما هيش من مزعولة باش تعالج الخرف في حد ذاته، ولكن تعالج الأعراض المصاحبة والاضطرابات السلوك المصاحبة، ولكن ما فماش إلى حد لحد الوقت الحالي ما فماش علاج جذري نهائي للمرض.
1: شكرا لك دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وكاتب عام جمعية تونسية لطب الشيخوخة، مع أجمل تحيات ريم حمد النوري.
0: ألو دكتور، ألو دكتور.
3: لا يصلي وسلم دائما أبدا.
4: ذكر المورد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير.
5: سيفك سيفك على كيفك
6: على كيفك.
5: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
7: سيفك على كيفك، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي معد المجتمع إذاعة قفصة يستنوا فينا في الموعد تقريبا اليومي من نهار التسكين حتى لنهار الخميس، بعد ديما موجز أخبار الخمسة وبعد فقرة ألو دكتور نتقابلوا حتى الثمانية نتاع الليل. الأركين والفقرات للاستضافات، أحلى الإيقاعات ترافقكم على أحلى الموجات، موجة إذاعة قفصة عندكم ما تسمعوا معنا. إن شاء الله مولدكم مبروك، سنين دايمة يحييكم الأمثلة، برشا إيقاعات مختلفة، برشا تظاهرات تكون حاضرة معنا، كذلك الاستضافات الفنية، وبش تذوقوا معنا النغمة كيما العادة على موجة إذاعة قفصة سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق الفيسبوك، صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك، وكذلك باش تكون عندكم فرصة أيضا باش ترشحوا معنا لعملية القرعة وتكونوا محظوظين وتربحوا معنا 100 دينار مهدات من إذاعة قفصة. نرجع للاختصار، اختصار باللغة الفرنسية للوتيكا، زعما شنو معناها اوتيكا. ان شاء الله مع ستة غدرجين نستقبل اولى الدفعات الهاتفية، وكذلك عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة كما قلت لكم، وتلقوا لافيش الخاص بمنوعة سيفك على كيفك. مرحبا بكم الناس الكل، ذوق النغمة حاضرة معنا. زوز قائمات بالنسبة لليوم، انتم عليكم تختاروا الاغنيات اللي باش نخلو بها حصة اليوم اللي اثثها معايا تقنية نزار رويسي، الاخراج الرقمي للحصة علاء الدين رضواني، ثم يرجع بعك في أعدادها في تقديمها إيناس حمادي. اليوم مرحبا أيضا بسامية حراثي في صندارة أمن المداخلات الهاتفية. يلا نزار نسمع مع بعضنا القائمة الأولى المختارة بالنسبة لليوم.

القائمة الأولى شيل دامندا ميكا سيب ما حسيبك نور مهنا من غيرك نرجو لفترة التسعينات وبداية الألفينات مصطفى قمر. هذه اقتراحات القائمة الأولى، نسمع مع بعضنا القائمة الثانية.

القائمة الثانية فيها برشا أغاني، فيها تونسي، فيها شرقي، وفيها جديد ما بين الغربي. هي أغنية فيلم سر وقعنا نوردو والفنانة رحمة، هو يما الأسمر يما القديرة نعمة وهني شاكر الراحل هني شاكر. لو بتحب هذه اختيارات القائمة الثانية، انتم تختاروا الثلاثة الغنيات اللي باش نخدموا بها حصة اليوم. ديما نذكركم بطرق التواصل، الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، تليفوننا 31 376 730. كما العادة قبل درجين من نهاية كل ساعة نستقبل المكالمات الهاتفية. إيش موسى الذكية شنو محضرتنا اليوم بالذكاء الاصطناعي؟ نسمع مع بعضنا إنزاد النبي.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك عاسمتكم. مرحبا بكم من جديد باش نمشوا التوزر مباشرة تحديدا للمركب الشبابي بتوزر، وين معانا الأستاذة هاجر بوغامي أستاذة تنشيط بالمركب الشبابي توزر. مدام هاجر أهلا وسهلا ومرحبا.
3: عسلامة، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. في البداية نحب نبارك بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله مولد مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، وشكرا أمين. على الاستضافة.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة، مولدك مبروك زادة. اليوم باش نحكوا مع بعضنا على المشاركة في الدورة الثامنة للأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى الرقمي الهادف، اللي كانت البداية نتاعها نهار 17 أوت واختتامها 22 أوت 2026 بالمركب الشبابي بسوسة. تواجدوا برشا جوائز في الحقيقة توزر عموما، نحكوا على الجائزة الأولى وألف مبروك ليكم وللجهة الكل. زادة الجائزة الأولى لصناعة أفضل محتوى ليكم للمركب الشبابي بتوزر، الجائزة الأولى لأفضل صانع محتوى شاب شاهد سويسي عن المركب الشبابي بتوزر، أي والجائزة الثانية لأفضل صناعة محتوى لدار الشباب حزوة والمركب الشبابي بنفطة، جائزة أفضل مونتاج للشاب طارق فرجاني عن دار الشباب حزوة. مبروك عليكم هالجوائز هذه الكل.
3: عايشك، شكرا.
2: الله يخليك،
3: الله يبارك فيك.
2: نرجع نحكو على الجائزة الأولى لصناعة أفضل محتوى اللي تحصل عليها المركب الشبابي بتوزر مدام هاجر.
3: والله حبيت نحط في إطارها، هو الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى الرقمي الهادف، هي موجهة للشباب الناشط بفضاءات إذاعات وتلفزيات
2: النوادي
3: والإذاعات وتلفزيات بالضبط، وهم معناها نوع من ما ثم أنا نوع من الاختيار للشباب هذوما، ما هوش أي شيء، ولكن حتى ولو ما عمره ما عمل محتوى هادف معناها واحدة، كانوا يعملوا في برامج وكانوا يعملوا في ومضات تحسيسية، كانوا في ريبورتاج، ماذا هذه تعلموا نموذج آخر نتاع صناعة المحتوى لمكافحة، بين ظفرين كلمة مكافحة، المستوى متردي لبعض المحتويات اللي نشوف فيها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعم، احنا كي قلنا صناعة العفو على المقاطعة، هي صناعة المحتوى مش أي محتوى، معناها مش أي صورة وإلا مشروع ولا غيره، لا هو محتوى هادف. هذاك علاش تم اختيار معناها الشباب المندمج وإلا اللي هم موجودين يعني نشطين في مختلف دور الشباب والمؤسسات الشبابية عموما في الجهة ونوادي التي في ويب خاصة.
3: بصفة خاصة، أي هما بالمناسبة هذه فيما يخص مشاركة ولاية توزر، هما أربع مؤسسات شاركوا، هي المركب الشبابي بتوزر، دار الشباب الحامة، دار الشباب نفطة، ودار شباب حزوة. هما هذوما الفضاءات والمشرفين. الحقيقة كانت معناها أجواء معناها تمتزج بين التكوين، بين الترفيه، بين العمل الميداني للتأثير ومرافقة معناها الشباب والإبداعات هذه. فيما يخص المسابقة هذه، هي لأنها معناها الكونسيبت نتاع نتاع الأكاديمية هي تكوين في نفس الوقت معناها تحفيز من الشباب هذوما لأجل إنتاج ومضات محتويات هادفة وتكون مميزة. وقع أخر الحمد لله بعد تعب ومنافسة كبيرة برشا هكا كل شيء، كان نصيب ولاية توزر أربعة جوائز من أصل ستة.
2: نعم، مبروك عليكم الجوائز هذه. نحكو شوية على المحتوى بيده، كيفاش كانت المشاركات خاصة أنتم معناها المركب الشبابي بتوزر مدام هاجر، المشاركة نتاعكم على شنو، معناها موضوعها شنو، ربما الأماكن شنية اللي زرتها.
3: بالنسبة للأكاديمية هي كان تكوين معناها فيما يخص الفكرة، السيناريو كيفاش نجم تخدم، كيفاش نجم الفكرة هذيك تحولها من فكرة من موضوع إلى محتوى سمعي بصري باعتماد التقنيات اللي توقع تعرف عليها لصناعة محتوى. وأهم أهم حاجة عندنا ضوابط تضبطنا في المسابقة هذه، اللي هي ما يلزمكش تفوت دقيقتين ونص، أقل حاجة دقيقة وثانية إلى دقيقتين ونص. يلزم تكون تستجيب للنقاط هذه اللي هي معناها يلزم يكون عندك الهوك اللي هو الدخلة الأساسية، يلزم تكون عندك رسالة، يلزم تكون عندك وعد، ويلزم تكون عندك فينش، معناها أنت المحتوى هذا باش تهدف شنو تهدف له. فيما يخص المشاركة توزر، هو راه هو معناها المجموعة هي كانت بالنسبة لولاية توزر، هو كانت 12 شاب من مختلف المعتمديات اللي كنت نحكي لك عليهم كيف كيف، وتقسمنا ثلاثة مجموعات.
2: نعم.
3: الحمد لله ترشح معناها فيما يخص الدورة الأولى، المرتبة الأولى هي كان في المركب الشبابي، موضوعهم حول كيفاش تنجم تصنع محتوى هادف بالإي آي بدون ابتذال، بدون معناها حتى بأبسط الأشياء، أنت شاب في عم عندك كان تليفون تنجم تخدم به محتوى هادف. وكان الأمر كذا. بالنسبة للجائزة الثانية كانت من نصيب دار شباب حزو ودار شباب نفطة، هو حول واد هو مكان مهجور، وكان معناها تسمى لك رجعت فيه الحياة المدة هذه بالتطوع وتضافر جهود كل الجهة، وكان هو نوعا ما خدم على التراند أكثر من معناها التراند، ودعوة موجهة لكل المتساكنين وأهالي نفطة للمعارضة كل الجهود لإحياء هالواد هذا وإعادة الحياة فيه.
2: نعم، جميل العمل ديما على توظيف حتى الأماكن الإيكولوجية ولا السياحية ولا المنسية خلينا نقوله في مختلف الجهات، والعمل عليها تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا غيرها، لكن بطريقة ذكية على الأقل ترويج حتى للسياحة الداخلية، نجم نزوره من خلال حتى فيديو يكون. ومهم برشا الإشارة اللي أشرت لها من الأول اللي هو التايمينج، معناه اختيار حتى وقت يكون قصير لكن اختيار موفق يكون للزوايا هكاك تشد، يعني يعني اللي يشوف العمل نتاعكم كفيديو كامل ومتكامل يخدم العناصر الكل بتقنية ذكية وفيها برشا توظيف وخدمة كبيرة برشا. العمل قديش الطلب منكم وقت تقريبا مدام هاجر في المخيم؟
3: والله احنا معناها في المخيم ارتأت معناها اللي عنا منسق وطني، منسق عام للأكاديمية هذه في هيثم شتاول، نوجه له تحية كبيرة برشا.
2: هي.
3: اللي هو معناها حب يعمل مراوحة بين النظري وفي وانت قاعد بين التطبيق وانت قاعد تتعلم فيه برشا حاجات، معناها متابعة مواكبة وقتية. فيما يخص الوقت هذا تقريبا احنا بدينا من نهار 17، معناها نهار 18 في الليل بدينا الخدمة متاعنا. اي باختيار الافكار والمواضيع ومن بعد معناها كتابه السكريبت هذاك والسيناريو الى حدود نهار 22 نهار 21 في نصف النهار، وفي توقيت تسليم الاعمال توقيت المسابقه.
2: نعم، وكيفاش كانت الفرحه بالنسبه لكم انتم المعنيين الحاضرين واللي تحصلوا على الجوائز؟ كيفاش كانت الاجواء؟
3: أي كبيره برشا، اي خاصه شاب، وبالنسبة لنا احنا كمركب شبابي بتوزر كانت الشاب شهد
2: سويسي،
3: هي أول تجربة لها،
2: أول مشاركة
3: بصفة عامة.
2: برافو.
3: أول مشاركة، وهي منتمية حديثا إلى فضاء إذاعة وتلفاز الويب المركب
2: هذا ما يزيد إلا دعم معناها للشباب باش يشاركوا باش أي يكسبوا ثقة.
3: الشباب هو في حاجة لها مثل برامج هذه وإتاحة الفرص ليهم، اللي تتيح للفرصة الشاب وتعطيه معناها الحرية هكذا كل شيء، يعطيك أكثر من اللي كنت تتوقع.
2: نعم، يكسب ثقة بطبيعة في نفسه، هو يقدم حتى تبدأ أول تجربة، علاش لك تكون هي متوجة، تكون لها حافز بالنسبة لي هو باش يشارك في دورات ما أرقى وما خير، وما يمشي يطمع حتى لتكون مشاركات علاش لا دولية باسم الجهة.
3: أي أكثر صحيح.
2: نعم
3: صحيح.
2: أي. ما بعد باش نختم معك.
3: سامحني
2: فيما
3: يخص الرأي، كانت عندنا برشا مشاركات، لأن المجموعة تقسمت إلى ثلاثة، ولكن معناها لا بد من فائز في كل المسابقات.
2: نعم.
3: معناها حتى بقية الأعمال الحقيقة
2: فيها
3: إشادة كبيرة ياسر من لجنة التحكيم، من حيث المواضيع، من حيث التقنيات المعتمدة، معناها تقنيات المونتاج والسكريبت الحساب، معناها فيها إشادة كبيرة من لجنة التحكيم اللي نشكرهم بالمناسبة هذه. هم ناس تقنيين تواصلوا مع السيد المنسق العام واعطوا لافي نتاعهم في اعمال الشباب اللي الحقيقه معناها حاجه نفتخروا بها برشا.
2: نعم مميزين ان شاء الله، موافقين في مختلف
3: شكرا.
2: المحطات وين تكونوا حاضرين
3: ان
2: المركب
3: شاء الله
2: الشبابي توزر.
3: امين.
2: شكرا لك مدام هاجر، ومن
3: شكرا
2: خلالك
3: على كده.
2: تحيه للمشاركين في هذا المخيم بطبيعه، وان شاء الله تتويجات اخرى وتكونوا حاضرين، علاش لا ما تكونوش بحذانا في الاستوديو. تحياتنا.
0: إذاعة قفصة في توزر على 89.2.

0: هذه أغنية جديدة للفنانة باسكال مش عليني. مباشرة نعرف أخبار سبور معاك فوزي نسيب. مع السلامة. مرحبا.
1: مرحبا بك. مرحبا بك ناس، ومرحبا بكل السادة المستمعين. مولد مبارك ليك
0: كل عام وانت حي بألف خير. مولدك مبروك فوزي. من نهار الخميس الحديث الكل الرياضي اللي هو الألعاب، ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مختلف النتائج ومختلف المشاركات. أي
1: خاصة تونس اللي شاركت بوفد هام برشا إلى حد الآن، النتائج البارزة في كانت في كرة الحديدية وكذلك كرة اليد النسائية وكرة القدم المنتخبة ترشح للدور الثاني، ثم كذلك كرة الطائرة رجال. هذوما من أبرز النتائج. ما زالت المسابقات متتالية، خايبة شوي في السباحة خاصة بولكباش اللي كان معاولين عليها باش تهز الذهب، هزت كان تحصلت كان على المركز الخامس، ان شاء الله تتحسن في قادم الايام.
0: بالنسبه للجمهور تشجيعات التوينسه المشاركين خاصه في الرياضات الفرديه فوز؟
1: بطبيعه الحال هو التركيز اكثر شيء حتى في الرياضات الفرديه، نعرفوا في يحقوا في نتائج طيبه. ما زالت الالعاب القوى ما دخلتش في اللعبه، لانه هذاك هو اهم حاجه تونس نتائجها باش تجي في العاب القوى.
0: نعم نستنوا ذهب ماله
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: فضل اكثر التفاصيل واخبار الرياضه معك فوزي.
2: اذاعه قفصه مرايه الكلب. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. الالعاب المتوسطيه ترنتو ايطاليا، تونس في الكره الحديديه منذ قليل تتحصل على برونزيه ثانيه، تحصل عليها كل من الثنائي منى الباجي واحلام الحاج حسن بعد فوز امام تركيا 13-3، وسبق كذلك للتونسيه في البطله العالميه منى الباجي باش تحصلت على المركز الثالث وبالتالي الميدالية البرونزية. بالنسبة لبقية النتائج في كرة الحديدية، دائما بوغريبا والهمامي يختتمان المشاركة في المركز الرابع، كذلك نهاية مشوار ملكة الخليفي اللي انهزم تمام الكرواسية 5-0 وبالتالي حصولها على المركز الرابع، وآية دبوسي وصابرين ذكري كذلك يخسران المباراة البرونزية، وإن شاء الله نتمنى النتائج باش تتحسن بالنسبة للألعاب البحر الأبيض المتوسط. الرابطة الثانية على عكس نظام الرابطة المحترفة الأولى، فإن عقوبة منع الانتداب الناتجة عن عدم تسديد الديون للمدربين واللاعبين المسؤولين مش باش تتسبب في الحرمان المشاركة في البطولة بالنسبة للرابطة الثانية، لكن ما عندهمش الحق في التسجيل الانتدابات الجديدة. وعشرين فريق من ضمن 28 فريق في الرابطة المحترفة الثانية مملوعين من المنع من الانتداب. عين الاتحاد الافريقي عدد من حكام التونسي لإدارة مباريات قادمة ضمن دوري أبطال وتصفيات كأس أمم أفريقيا. دوري أبطال أفريقيا، المريخ السوداني باور ديناموس الزامبي، الحكم أمير لوسيف، المساعدين خليل حساني ويوسف الجامل، الحكم الرابع هيثم الطرابلسي، أسكو ديكارا توغولي، أسيكم وموزالي فوري، الحكم فرج عبد الله، والمساعدين أحمد ذويوي وياسين السعداوي، الحكم الرابع باسم بالعيد. بالنسبة لتصفيات كأس أمم أفريقيا، ناميبيا الكونغو، الحكم محرز المالكي، مساعدين خليل حساني وأيمن إسماعيل، والحكم الرابع نضال الطيف. بينما بالنسبة للأندية، الاتحاد الأفريقي كشف عن مواعيد مباريات وحكام الدور التمهيدي الأول من كأس الاتحاد الأفريقي، باش يدير الحكم التوغولي محمد مصفى أكابو مباراة ترجي جرجيس وديمبارس السنغالي يوم الجمعة 4 سبتمبر على الساعة 2:30 بعد الزوال بملعب الطيب المهيري بصفاقس، وسيدير الحكم الكاميروني ياني كنيس فودوب مباراة شوتينغ ستار النيجيري والنادي الرياضي صفاقس، وذلك يوم السبت 5 سبتمبر على الساعة 3:00 بعد الزوال في مدينة أونغون في نيجيريا. بالنسبة لرابطة الأبطال، النادي الإفريقي باش يستضيف نادي جوليبا المالي بقيادة الحكم التوغولي بيير جون إنجين. المباراة مش تكون يوم 5 سبتمبر على الساعة 8 ليلا بملعب رادس. مباراة العودة مش تكون يوم 12 سبتمبر على الساعة 4 بعد الزوال بملعب باماكو في مالي. الحكم ريتشارد كوكورا من الكوتيفوار. رسميا أثيوبيا تتقدم بملف لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2028. الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم أعلن عن تقدم بطلبه رسميا لاستضافة نسخة 2028، وكانت أثيوبيا قد استضافت البطولة من قبل، كان سنة 1976. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوز نصيب، إلى اللقاء ونرجع لك إينيس.
0: شكرا لك فوزي، نتقابلوا إن شاء الله في الموعد الثاني مع 7:30. حبيت نذكركم مستمعينا توقيتنا 36 دقيقة بعد الخمسة، مع 6 غدا رجي نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية. اختصار لوتيكا بالعربية زعما شنو هو؟ سهل برشا، تعملوا البحث نتاعكم وإلا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، وأيضا باش تختاروا معنا القائمة الأولى وإلا القائمة الثانية المختارة بالنسبة لليوم.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل. بعد شوية نستنى تليفوناتكم على 31-376-730 بشاركم معنا في المسابقة. تكونوا محظوظين بطبيعة بعد عملية القرعة اللي تصير كل نهار تخميس، تربحوا معنا 100 دينار مهدات من إذاعة قفصة. اختصار لوتيكا بالعربية هو شنو؟ مرحبا بكم. بعد شوية نستقبل تليفوناتكم. أمام توا بالباراسول نتاعنا باش نمشوا، باراسول صيفك على كيفك، باش نمشوا لمدينة المظيلة اللي تحتضن من نهار 27 حتى لغرة سبتمبر 2026 مهرجان أميرة المناجم بالمظيلة. هذه دورة 37 سعيدة باستقبالها، باش حكينا أكثر تفاصيل حول الاستعدادات الأخيرة ومختلف الفقرات اللي باش أثث برنامج هذه الدورة. سي شفيق رويباح مدير هذه الدورة، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي شفيق.
2: أهلا مرحبا بك وتحية لك أختي ناس ولكل مستمعين عبد الله.
1: الله يخليك. الدورة 37 لهي الدورة الأولى، لهي الدورة الثانية، شنو فيها آخر التحذيرات نتاعكم وفكرة حول البرنامج، مختلف العروض اللي باش تكون حاضرة في هذه الدورة سي شفيق؟
2: كيف ما كنت تحكي أختي ناس، إن شاء الله باش نطلق إن شاء الله المهرجان هذا يوم 27 أوتي 1 سبتمبر 2026. مهرجان أميرة المناجم السنة تقريبا شمل الجميع كل الأذواق من خلال العروض اللي حاولنا باش نوفروها. الافتتاح إن شاء الله باش يكون نهار الخميس 27 أوت كما ذكرت مع عرض عشاق المحفل، عرض فني فرجة ويمتزج فيه الغناء بالاستعراض الفولكلوري جربي. وبصراحة العرض هذا متميز ولاقى استحسان كل الجماهير والمهرجانات اللي استضافتهم كل يوم 27-28. يوم الجمعة 28 أوت عرض لمسرحية فيزا مع كريم الغربي. يوم 26 أوت مع الفنان الراب جنجون. يوم الأحد 30 أوت برمجة متنوعة للأطفال فيها فرقة فنون نجوم الكرتون، وكذلك بالتوازي مع الفرق نجوم الكرتون باش يكون معنا عرض التوازي. يوم 32 أوت إن شاء الله باش تكون بيننا معنا الفنانة المتميزة شيرين النجمي. وإن شاء الله الاختتام باش يكون يوم الثلاثاء 1 سبتمبر باش يكون معنا عرض المرود واللي يجمع الثالوث النسائي والمبدع في جهة قفصة نجوى عمر وزينة سعد وسماح جميل. كل العروض إن شاء الله باش تكون في مسرح المنتزه البلدي بالمظيلة على الساعة 10 ليلا، مع دا يوم 30 أوت مع العروض موجهة للأطفال كما ذكرت سابقا معنا باش يكونوا بداية من الساعة 8. وإن شاء الله نكون قد وفقنا في إعداد هذه البرمجة هذه الدورة.
1: برمجة حسب ما نشوفه في مختلف العروض، اخترتوا التراث موجود، إذا كان تحبوا المسرح موجود، إذا كان معناها تلبي حتى مختلف رغبات وإلى الحاجات اللي يحبوا يتفرجوا عليها، سواء الشباب سواء الصغيرات سواء العائلة الكل اللي تتلم على مسرحية واحدة. الصغار عندهم نجوم الكرتون وأيضا الحكواتي كمال بوزيدي والتراث وكل ما هو عنده علاقة بالخصوصية الترجيحة. جميل عرض المرود. هذا العرض سي شفيق معناها محضر خصيصا للمهرجان ولا عملت أغنية أخرين في مختلف المهرجان الجهوية خاصة؟
2: لا هو مخصص المهرجان أميرة المناجم المظيلة، خاطر ما سبقش باش تلاقوا الثالوث مع بعضهم. حاولنا باش نجمعوهم بحكم ثالوث بالحق ثالوث نسائي مبدع في جهة قفصة. حاولنا باش نحاولوا باش نلبوا كل الأذواق، والحمد لله معنا نحن راضيين على خدمتنا وإن شاء الله نكونوا قد وفقنا لا أكثر ولا أقل.
1: نعم. آخر التحذيرات ليام أي بالنسبة لليوم غدوة إن شاء الله اللمسات الأخرى هكية، تحكي لنا شوية سي شفيق شنو مازال؟
2: والله لا لا لا لمسات الأخرى معناها بالمناسبة معناها نشكر بلدية المظيلة والسيد معتمد المظيلة معناها على حرص باش يأسوا معناها الفضاء بتاع المسرح البلدي معناها في منتزه البلدي بالمظيلة. كل شيء حاضر على تم الاستعداد، كل الخيان وكل أعضاء الهيئة وأعضاء الهيئة مدير المهرجان. وإن شاء الله نحن مراهنين على الدورة هذه، وإن شاء الله باش تكون دورة استبداع ممتازة، رغم اللي كانت بين معناها بين الشك واليقين انه باش تقام مهرجانات حوض المنجمي بصفه عامه. نقولها بحرص معناها من السيد ولي قفصه، وكذلك معناها من السيد المندوب الجهوي للثقافه السيد فتحي الدحول، بحكم معناها الظروف اللي قاعده تمر بها شركه قفصه الدعم والراعي الوحيد للمهرجانات جهه يافطه كامله معناها قاعده تمر بظروف خيبه برشا. ما معناها بداخل اللحظه معناها ما كناش باش، والحمد لله معناها وفقنا كذلك حتى في البال بقيه المهرجانات في جهه قفصه، حاولنا بشتى الطرق باش نعملوا برمجه تليق بالجهات كلها نتاعها وتليق بالجماهير وتليق بالاذواق كلها ان شاء الله.
1: سي شفيق، ديما السؤال اللي سالوه الجماهير خاصه في الجهات على معاليم ربما السهرات اللي الموجوده، المعلوم يتراوح من الى؟
2: والله المعاليم تتراوح بين 5 دينارات إلى 10 دينارات، في العروض الكبيرة كل 10 دينارات والعروض المتوسطة 5 دينارات. هذا عملناها في متناول معناها
1: بالمتناول
2: الجماهير ويلزموا بالمتناول.
1: نعم حقيقة في المتناول.
2: وديما نحن سياستنا في المهرجان المضيرة ديما الإعادة، نحاولوا ديما نجد ونحاولوا على خاطر معظم الفنانين المستهلكين في المهرجانات كلها جبناها، ديما نحاولوا ديما نجيبوا جديد والحمد لله معناها الحمد لله ان شاء الله نكونوا قد وفقنا ان شاء الله.
1: نعم شكرا لكم سي شفيق، موافقين في هذه الدوره، دوره 37 لمهرجان اميره المناجم بالمضين. لا نذكروا اللي الانطلاقه والافتتاح هذا المهرجان نهار 27 و 27 اوت واختتامه 1 سبتمبر 2026.
3: اذاعه قفصه في المذيله على 87.8.

0: تمام السادسة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في النشرة الأخبارية الثالثة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: تونس تحتفل بالمولد النبوي الشريف، وفقرات وأنشطة دينية متنوعة تنتظم بالمناسبة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء بداية من يوم غد، وتدعو إلى التقليص من استعمال المكيفات. سقوط 11 شهيد وأكثر من 30 مصابا فلسطيني في غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة. بمناسبة المولد النبوي الشريف، نظمت جمعية الحرف والفنون بولاية جفصة حفل ختان جماعي لفائدة أبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل من مختلف معتمديات الجهة بالتعاون مع المركب الثقافي ابن منظور. هدى قناص رئيسة الجمعية تضيف:
2: منصف المولد نقوم بختام مجموعة من الوليدات العائلات المحدودة الدخل، مش كامل جمعية، الجمعية هي وصية وأهل الخير برشا ناس كلهم يساهموا، تكون العملية إن

0: نبط والنص، والناس الثانية تتبينا يطلبوا منهم وثائق رسمية وشيء طبية وكل شيء. وبعد تالي نعطوهم الشسوة ومثل الجبة والكبوس والحنة والسراير والدنيا الكل. المجموعة المرة هذه من قصة معتمديتها، وأنا فرحانة برشا بالحق. عندي 27 وليد مطهر، ونحب نشكر أهل الخير الكل. والختان تم بشراكة مع المركب الثقافي إبر منظور في قصة. كنا عندنا فرقة نحاسية من الصباح، وعندنا طبال، وعندنا ناس لابسه اللباس التقليدي، ناس تهور على كامل الوجه ما ناقصه حتى شيء، وربي ثبت اجر الناس الكل.
1: الاحتفالات اليوم بالمولد النبوي الشريف بتوزر تخللتها مدائح وأذكار بمختلف مساجد وجوامع الجريدة وعادات متوارثة تحييها العائلات بهذه المناسبة. عدد من المواطنين بمدينة توزر تحدثوا للزميلة وحيدة مبارك.
2: ليس المولد نحنوا لك الصغيرات، نشعلوا شمعات الصبح، نطيبوا العسل البيضة هذه كانت تاعنا العادية، فرقوا على جيريننا، ونعملوا شوي بخور، ونمشوا نزوروا، نمشوا المقابر، ونمشوا للزاوية، تزاور بالعائلات، نفرقوا العسيدة من بعضنا،
3: نمشوا في الليل كيمشي بدل حضر مثال الجامعة تاع بدل حضر، ونمشوا للزاوية ونزوروا جمع النخلة، فرقوا العسيدة تاع الزقوق، فرقوا عسيدتنا العرب. سمح الجو نهار المولد تقصيد بركة، الصبحات كيما نهار العيد بالضبط، وهاني لعبة تمشي تصلي، وثم اللي يهز العسيدة سيدة يمشي يديها مثال اللي يهز تبسي كبير، يمشي هاني يحطها في الجامع تاكل به العبيد، وكل شيء يهز أي الحلو كل شيء يدول الجامع. إن شاء الله مولد مبروك عليكم، وإن شاء الله سنين دائما نسكل.
4: عاداتنا في المولد وتقاليدنا في الجوامع تاعنا تقصيد يوميا كل ليلة نهارة المولد الجوامع، ثم ناس الطيب العصايد العربي يبعثوا للجوامع تاكل الذر صغار ويأكلوا الكبار، وتقصيد وقزوز وحلويات، الناس الكل تروح فرحة وما بارد وكل شيء موجود، حلقات ذكر موجودة خاصة ليلة المولد، يسروا الجوامع يسروا حتى الـ 12 نتاع الليل، وعندنا في بدل حضر الحافلة والزاوية القادرية والزاوية الإسماعيلية نتاع الشيخ إسماعيل، الجوامع الكل تبدأ حافلة من الصغير للكبير، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
5: ما عادش الناس تتلم في الديار ولا يمشوا للزاوية والبدل حضر، وكل كهنا الناس تسهروا، وهنا في الليل يسهروا يقدوا عصيدتهم، الصباح أنا يفيق الواحد من الفجر يصلي ويبخر بدو. الناس فرحان، فرحة تطلع من القلب. هي بعد ما تفيق الناس يقول نعملوا عصيدة حارة ونفطروا بها نتلموا، ما تزينك العصيدة متاع الزقوق وكل هي كتتفرق للأحباب والأصحاب. احنا صغار نجوا للجامع، الناس تقصد الصغار والرجال يمشوا للجامع، أما الأكثرية يباتوا قبل ما الصباح يباتوا في الجامع. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ومولدكم مبروك.
1: وانتظمت بولاية قبلي تظاهرات تضمنت مداخلات حول شمائل السيرة النبوية وفقرات من المدائح وإنشاد للبردة، إلى جانب تكريم المشاركين في المسابقات وبعض الإطارات المسجدية، وفق ما أكدته المدير الجهوي للشؤون الدينية بقبلي عايدة لاغا.
6: الاحتفال الجهوي لذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجري كانت الفقرات متنوعة اللي في الحقيقة تم الإعداد لها مسبقا من بداية هذا الصيف، باعتبار اللي عنا مجالس الإقراء أو الإملاءات القرآنية اللي شهدت إقبال كبير من طرف النساء والأطفال. الهدف متاعنا هو مشاركة شرائح عمرية مختلفة، واللي يكون التنوع في هذه الفقرات اللي كانت في إنشاد الهمزية وإنشاد البردة، وكذلك مداخلة حول شمائل المحمدية ومداخلات للأطفال وتكريم لبعض الإطارات المسجدية والمشاركين معنا في هذا الاحتفال اللي يكتسب صبغة إيمانية وصبغة كذلك احتفالية، تناولنا فيها الشمائل المحمدية، سنة الاقتداء وسنة الاهتداء. هو بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما يقتصرش على الاحتفال بالمشروبات والمرطبات، إنما هو رمزية الاحتفال هذايا حتى نذكر هذه الأجيال وحق هذه الأجيال في الدعوة أنها تتعرف على الشمائل المحمدية والسيرة العطرة بما فيها من قيم نبيلة وقيم سمحة جاء بها الإسلام وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قيمة الاحتفال هذا ما تتجلاش في بعد الاحتفال فقط، أنها تتجلى هذه القيم النبيلة في أفعالنا وممارساتنا اليومية مع أطفالنا مع أزواجنا مع بيوتنا، هي تجدد العهد مع العمارة بيوت الله، وتجدد العهد مع هذه الأجيال حتى يتسنى لها أن تتعرف على السيرة النبوية بما فيها من قيم.
1: والاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقبلي انتظمت فعالياته بجامع البياز وسط مدينة قبلي بحضور عدد من المشاركين والمكرمين الذين تحدث عدد منهم للزميلة سعاد كيلاني.
7: رمزية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وهذه أحلى مناسبة
8: ذكرى سمحة عشان ندوم عليها.
9: سمر السرايا قرأ في مسجد الصديق النازلة قبل. الاحتفال بالمولد النبوي هو تعبير عن حبنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الاقتداء به، قدناها عادة من عاداتنا كمسلمين في تونس، لأنها هي تذكرنا أكثر شيء بالسنة أو السيرة النبوية. الاحتفالية هذه في العائلة تمثل ترابط عائلي، لأنها صغيرات من الصغرى ربوا على كوننا عنهم يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام.
10: علي عتيق إمام خطيب جامع الرحمة بشني معتمدية الفوار، هو يوم ذكرى عظيمة سابقة لي في حياتي، كرمت في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم على المستوى الجهوي كإمام خطيب، قضيت 36 سنة في الإمامة وفي الوعظ والإرشاد وفي الإصلاح بين الناس. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة وعلى تونس كاملة والمسلمين كافة بالخير واليمن والبركة. أتمنى أن تعاد هذه المناسبات في كل عام، وهي فرصة لتعريف أبنائنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لنا قدوة وحتى نتأسى به. هي فرصة لم الشمل، فرصة لتقريب الناس من بعضهم، وفرصة للذكرى وللتذكر، وفيه فرح للكبير وللصغير، فيه العائلات تتزاور.
11: محمد بن عبد الله إمام خطيب جامع بياز، نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم رمزية كبيرة، معناها اللي هي باش نجدد احنا حياتنا في علاقتنا مع الأسرة ككل، هذيك خاطر هي اللبنة الأولى، ثم في الشارع، ثم في المجتمع بجميع أطيافه.
1: أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم غد الأربعاء، يتوقع تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الكهرباء، خاصة خلال فترة ذروة الطلب المحددة كالتالي: من الساعة 1 بعد الزوال إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. وفي هذا الإطار دعت الشركة كافة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترة الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين والمربين والبحارة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وظهور رياح الشهيلي. وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي تبعا لمعطيات المعهد الوطني للرصد الجوي التي تتوقع تجاوز الحرارة لمعدلاتها العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة خلال هذه الفترة. وأكدت الوزارة أهمية أحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة ومراقبتها، خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. كما شددت الوزارة على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وتحديدا بالمناطق الغابية والمراعي والأراضي الفلاحية الجافة. استشهد 11 فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم وصول 9 شهداء و36 مصابة إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار الهشة. وبعد ذلك استشهد فلسطيني بقصف على خان يونس، بالإضافة إلى استشهاد آخر متأثر بإصابته. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من أن 1,000,000 طفل يعانون سوء التغذية الحادة في أفغانستان، مهددون بالموت إذا لم تتخذ أي إجراءات لمساعدتهم. وقال ممثل اليونيسف في أفغانستان إن 3.7 ملايين طفل في هذا البلد يعانون الهزال، أي أنهم في حالة سوء تغذية حادة. وأضاف أنه في غياب العلاج وإذا لم يتم التدخل بسرعة فإن 1,000,000 طفل من بينهم معرضون للموت. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: تونس تحتفل بالمولد النبوي الشريف، وفقرات وأنشطة دينية متنوعة تنتظم بالمناسبة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء بداية من يوم غد، وتدعو إلى التقليص من استعمال المكيفات. نهاية هذه النشرة، شكرا مستمعنا الكرام على متابعتها، مع أجمل تحيات نبيلة ناصري في تقديمها، والزميلين على الدين رضواني ونزار الرويسي في الجانب الفني والرقمي. في أمان الله.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على

Let's go. الستة واربعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل مستعملي الطريق، إن شاء الله ثنية آمنة ثنية زينة، توصلوا كل مقاصدكم سلمين. مرحبا بكم، الطقس سخون سيسر واحكم، وإن شاء الله من مختلف الإيقاعات اللي نقدموها لكم وبمختلف الإيقاعات ومختلف الفقرات نكون خففنا عليكم شوية إسخنة بعد شوية برشا أغنيات جديدة باش اسمعوها معنا. لكن أقبل حبيت نذكركم نستنى تليفوناتكم 31 376 700 بشركوا معنا وتكونوا محظوظين وتربحوا 100 دينار مهدات من إذاعة قفصة لعملية القرعة تصير نهار الخميس. سؤال سهل برشا، الابريفياسيون الاختصار بالعربية للأوتيكا شنو هو؟ مرحبا بكم. وكذلك نذكركم بالذوق النغمة القائمة الأولى بالنسبة لليوم، المقترحة والقائمة الثانية معك نزار، تفضل.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد على موجة إذاعة قفصة، باش نخليكم تعيشوا الفن وتذوقوا الفن وجديد الأغاني. نسمع ببعضنا الجديد الفنان النجم المصري توليت، اللي استطاع في فترة قصيرة يلفت الانتباه بأسلوبه الموسيقي المختلف وبحضوره المميز. توليت صاحب المجموعة من الأغاني اللي لاقت انتشار واسع عند الجمهور العربي. 2026 كانت بالنسبة لي هي سنة النجاحات، وين أصدر ألبوم سماه صديق البرنامج اللي يضم 10 أغنيات، من بينها من غير كلام، أنت حبيبي، وحنعيش اللي سمعناها قبل مع إليانا. اليوم باش تسمعوا أول مرة جديد لهذا الفنان اللي يمزج أجواء البوب والموسيقى الحديثة مع كلمات تعبر عن الحب، عن المشاعر وتجارب الحياة اليومية. الأغنية سماها ولا عاش ولا كان. جديد أغنية رومانسية دور حول التمسك بالعلاقة والحب والوفاء بين شخصين بأسلوب عاطفي مباشر قريب مع كلام يومي مستحب. الأغنية اسمها ولا عاش ولا كان، تسمعها لأول مرة وحصريا على موجات إذاعة قفصة. أغنية تعبر على حب قوي والرغبة في الحفاظ على العلاقة وعدم التفريط فيها لأول مرة. ولا عاش ولا كان، الفنان توليت.

0: 31 376 730 تسمعوا توا لطيفة العرفاوي، نرجع بكم شوية للذكريات. قبل حبيت نذكركم بنص المسابقة، سهل برشا، نستقبل توا تليفوناتكم مرحبا بيكم وإلا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، وتلقوا المعلقة الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك، لابريفياسيون الاختصار بالعربية للليتوكا زعما هو شنو، وكذلك باش تقترحوا معنا القائمة اللي ترشحوها تسمعوا غنياتها آخر الحصة. أولى الاتصالات الهاتفية نستقبلها. مرحبا،
1: جزيرة الأحلام جربة، إدريس معك.
0: مرحبا سي إدريس، تسمع فينا من جربة على الابليكاسيون بالانترنت؟
1: لا، راديو
0: بالراديو
1: 91.8.
0: سامحني اسمك سي إدريس؟
1: إدريس هي راديو اول مره هذه اليوم، ما سخانه تعمل مفعول هاي.
0: سي ادريس يوسفي مرحبا بك، ان شاء الله ما تكونش اخر مره من جزيره الاحلام.
1: لا ديما انا ما أنا في الراديو اليوم اول مره نسمع فيها، والله الصوت 100 100.
0: الحمد لله.
1: 91.8
0: باهي سي ادريس. بالنسبه للليتشيكا الاختصار بالعربيه شنو؟
1: ما فماش احتمالات؟
0: لا، من غير احتمالات خاطر سهل برش.
1: اللي عاودي لي السؤال.
0: لوتيكا، لوتيكا بالعربيه شيني اختصارها؟
1: ليتيكا.
0: ليتيكا
1: ما عنديش محاولة، أما نحب نشارك أنا فقط، هي العبرة في المشاركة.
0: نعم.
1: وكو معناها أول مرة في إذاعة قبصة ندلل عليك بغناية النجم ولا
0: اتفضل.
1: أي الله على التونسية تاع المنظر بالعمار،
0: الله على التونسية. سمعت الأغنيات المقترحة عنا، قائمة تفوز في آخر الحصة رسم أغنياتها. كنت حاب نذكرك بالأغاني المقترحة، القائمة الأولى والقائمة الثانية.
1: باهي سمعت منهم شويه انا توك
0: الراديو. انا هي قائمه اللي تحب تسمعها يا سي ادريس؟
1: القائمه دوزيام، هذه
0: ثانيه. باهي شكرا ليك، يعطيك الصحه، نسمع صوتك المره الجايه ان شاء الله. اتصال موالي. الو
2: الو
0: مرحبا.
2: الو على السلامه.
0: مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا،
2: محمد برجب من كسر قفصه.
0: سي محمد برجب من كسر قفصه، مرحبا سي محمد.
2: الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره نختار القائمه الثانيه، والاغنيه هي خي محمد عبد الوهاب، وان شاء الله مولدكم مبارك.
0: الله يخليك، شكرا ليك، يعطيك الصحه. اتصال موالي. الو
3: الو على السلامه.
0: مرحبا، اهلا وسهلا سي مبروك.
3: اي تحيه ليك خويا كمان وكافه الفريق والمستمعين.
0: الله يخليك سي مبروك، اجابتك بالنسبه للمسابقه
3: مبروك.
0: الله يخليك، سنين دايمه. شكرا، اجابتك القائمه الثانيه، وبالنسبه للاختيار الاجابه
3: الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
0: شكرا ليك سي مبروك، الى اللقاء. اتصال موالي، نذكركم ديما برقم التليفون 31 376 730. الو على السلامه.
4: السلام
0: عليكم. مرحبا مدام عائشه.
4: تحيه لك ونزار وعلاء.
0: الله يخليك، وكمال عبادي التحق بنا توا. شكرا مدام عائشه عيساوي. مرحبا.
4: القائمة الثانية تاع هاني شيك.
0: القائمة الثانية لهاني شيك.
4: للصناعة والتجارة.
0: وبربي ما تنقلوش على بعضكم خاطر ما زالت الإجابة ماشي كاملة. شكرا لك مدام عائشة، إلى اللقاء. اتصال موالي، على السلامة. مرحبا، مساء النور، شكون معانا؟
5: فتحي بوعزيز من سيدي بوزيد.
0: فتحي؟
5: بوعزيز من سيدي بوزيد.
0: من سيدي بوزيد، إجابتك يا سي فتحي.
5: اتحاد الصناعة
0: التقليدية. وبالنسبة للقائمة؟
5: القائمة الثانية هاني شاكر.
0: القائمة الثانية لهاني شاكر، شكرا لك سي فتحي، إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو مساء النور. مرحبا.
6: ألو نوسة.
0: عسلامة. مرحبا.
6: بنتي عسلامة.
0: سي محمد البشير، ذكرني بلقبك.
6: بحري.
0: بيه سي محمد البشير، إجابتك على اللوتيكا شنية الاختصار انتحى؟
6: هي اللوتيكا يا سيدي الاتحاد التونسي صناعة والتجارة.
0: أي
6: والقائمة بنتي الثانية.
0: الثانية، شكرا ليك، نسمع صوتك.
6: وما تنسيش وما تنسيش بيك تكلمي رياسة الملياري.
0: باه يبلغ يا سيدي، شكرا ليك على الوفاء الدائم، إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو
7: ألو مرحبا.
0: مساء الوارد. مرحبا.
7: من حامة تجريد وفيل إذاعة القفصة.
0: من حامة تجريد، شنو اسمك؟
7: عبد الحميد المغازوة.
0: عبد الحميد المغازوة، مرحبا.
7: نعم.
0: إجابتك يا سي عبد الحميد؟
7: للصناعة والتجارة.
0: كمل لي تراها ركز لي بالكدا لوتيكا
7: وكالة الصناعة والتجارة.
0: به بالنسبة للقائمة يا سي عبد الحميد.
7: القائمة الثانية.
0: القائمة الثانية. شكرا إلى اللقاء. مازالوا فما اتصالات نزار. ألو عسلامة.
8: عسلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟
8: بيك عايشك معك فاطمة علوي تحية لي.
0: فاطمة علوي مرحبا يا فاطمة.
8: بيك عايشك.
0: شنو عاملة يا فاطمة؟ مولدك مبروك.
8: علينا وعلي كل عام وأنت حية
0: في الله يخليك ديما. الله يخليك. اختصار لتوكا بالعربية.
8: صناعة والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية.
0: عودي لي الإجابة بنظام.
8: التجارة الصناعة.
0: شنو هو تجارة؟
8: كما قالوا جماعة.
0: كما قالوا جماعة.
8: الصناعة والقائمة الثانية.
0: القائمة الثانية تحيات.
8: وأنا في التقليد الصناعة التقليدية والله هي بسيطة.
0: باهي شكرا لك يعطيك الصحة مدام فاطمة. مبروك. إلى اللقاء مولدك مبروك. اتصال موالي. ألو.
9: ألو.
0: مساء الفل مرحبا.
9: حفناوي الأخ.
0: سي حفناوي مرحبا بيك.
9: الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
0: باهي وبالنسبة للقائمة شنو تختار؟
9: القائمة نتاعي. القائمة نتاعك أنت.
0: لا هما زوز نتاعينا اليوم. قائمة واحد وقائمة اثنين.
9: ماذا الثاني؟
0: الثاني. شكرا لك سي حفناوي إلى اللقاء. اتصال موالي مرحبا.
10: الو مساء النور. مساء
0: الورد.
10: ومالك مبروك.
0: الله يخليك سنين دايما. شكون معانا؟
10: زهرة ليلي.
0: زهرة ليلي منين؟
10: من قفصة.
0: من قفصة. شنو انواع العصايد اللي كليتها مدام زهرة؟
10: عصيبة المولد العربي بتاعها وعصيبة الزقوق.
0: صحة وبشفاء. بالنسبة للوتيكا هو اختصار لشنو بالعربية؟
10: الاتحاد الصناعة للتجارة والصناعات التقليدية.
0: به وبالنسبة للقائمة اللي تختاريها شني؟
10: والله إنا ما سمعتهمش ما من كذبش عليك حاب نسمع مرز نختار على الذوق نتاعي يعني.
0: اي باهي عن القائمة الأولى من غيرك مصطفى قمر محاسيبك نور مهنا شيلدا من دمي كساب والقائمة الثانية فيها هاني شاكر لو بتحبي حقيقي صحيح هو يما لسيدة نعمة وسر شكرا. ألو مدام زهرة مازلتي معايا؟ اتصال موالي. ألو.
11: ألو مساء النور.
0: مساء الورد مدام شلبية.
11: أهلا وسهلا مولدك مبروك وكل عام وانت بألف ألف خير انت كافة عائلتكم الكريمة وتحية ليك وخوي كمال حميدة وكل عام
0: الكل الكل مساء. شكرا ليك يعطيك الصحة على التحية مدام شلبية. إجابتك لوتيكا هو اختصار لي
11: للديوان الصناعة والتجارة التقليدية الصناعة التقليدية.
0: ركزي لي بالكدا ركزي لي بالكدا واعطيني إجابة كاملة.
11: للصناعة التقليدية.
0: شنو هو الصناعة التقليدية؟
11: شوف ديوان التجارة والصناعة التقليدية.
0: باهي بالنسبة للقائمة اللي تختارها شنو؟
11: القائمة هاني شاكر.
0: قائمة هاني شاكر شكرا.
11: حقيقي صحيح.
0: شكرا ليك هذا آخر اتصال نستقبله توا. ألو عسلامة. مرحبا أهلا وسهلا. الحمد لله أنت لاباس.
12: يعيشك اختي نورتينا خايف.
0: ايه حتى منوره بوجودكم وبوفائكم الدائم لاذاعه قفصه. شكون معانا؟
12: معك بيا بن عمار ام بشرى.
0: بيا بن عمار من المتلو. به اجابتك يا بيا ركزي لي في لوتيكا هو
12: ايه
0: اعطيني الاجاب.
12: صناعه التجاره.
0: شنو هو الصناعه والتجاره؟
12: كما قالوا
0: له خيال. باهي وبالنسبه للقائمه شنو تختاري؟
12: القائمه الثانيه.
0: باهي القائمه الثانيه. نحب نقول لك راه ليك وللمستمعين راهم المستمعين قالوا الصحيح وقالوا الغلط مش كيما قالوا الجماعه. الجماعه قالوا الصحيح وقالوا الغلط. شكرا ليك والى اللقاء. نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه. اذا كانكم كونكتي على الفيسبوك تنجبوا تعملوا طله على الصفحه الرسميه للاذاعه وتلقوا لافيش المعلقه الخاصه ببرنامج سيفك على كيفك توصلنا من عندكم الاجابه بالنسبه للوتيكا هو اختصار شنو وكذلك تختاروا معنا القائمه في ذوق النغمه مع كتابه الاسم واللقب الموجودين في بطاقه التعريف الوطنيه. مرحبا بكم.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

خلوني عندكم المطبقة بنينة برشا بالحق. المطبقة عشر حاجة ولا البركوكش المطبقة.

0: هذه الرحلة فايزة المحرسي، نذكركم ديما تنجموا ما زلت عندكم فرصة عن طريق الصفحة الرسمية اللي ذا على الفيسبوك، وانت تلقوا المعلقة الخاصة بالبرنامج، تعطونا اختصار لوتيكا بالعربية كاملة ومركزين، وان شاء الله تكونوا ربحين معنا وتختاروا معنا ذوق النغمة التوى برشا معناها ممكن متلاتي فيها الكل جت على القائمة الثانية، فمش حتى صوت للقائمة الأولى. احتفالات بالمولد النبوي شريف تقريبا هكا تتشابه من خلال حضور مختلف الجهات في مختلف المواعيد المباشرة على موجة إذاعة قفصة في نقاط كانت حاضرين معانا من أمس. الحقيقة حبيت نشكر وحيدة مبارك لخاصة قسم الأخبار وخاصة البرامج إذاعة قفصة بهذا روبرتاج عادات وتقاليد المولد النبوي الشريف في توزر. تفضل نزار.
1: ليس المولد نحنوا لك الصغيرات، نشعلوا شمعات الصبح، نطيبوا العسل البيضة هذه كانت تاعنا العادية، فرقوا على جيراننا ونعمل شوي بخور ونمشوا نزور ونمشوا المقابر ونمشوا للزاوية، تزاور بالعائلات، نفرقوا العصيدة من بعضنا
2: نمشوا في الليل كمشي لبدل حضر مثال للجامعة تاع بدل حضر، ونمشوا للزاوية ونزوروا جمع النخلة، فرقوا العصيدة تاع الزقوق، فرقوا عصيدتنا العرب، سمح الجو نهار المولد تقصيد بركة الصبحات كيما نهار العيد بالضبط، وهاني لعبت تمشي تصلي وثم اللي يهز العصيدة يمشي يديها مثال اللي يهز تبسي كبير يمشي هاني يحطها في الجامع تاكل به العبيد وكل شيء يهز أيوه الحلو كل شيء يدو للجامع. إن شاء الله مولد مبروك عليكم وإن شاء الله سنين دايما نسكل.
3: عاداتنا في المولد وتقاليدنا في الجوامع تاعنا تقصيد يوميا كل ليلة نهارة المولد الجوامع، ثم ناس الطيب العصايد العربي يبعثوا للجوامع تاكل الذر صغار وياكلوا الكبار وتقصيد وقزوز وحلويات، الناس الكل تروح فرحة وما بارد وكل شيء موجود، حلقات ذكر موجودة خاصة ليلة المولد يسهروا الجوامع يسهروا حتى الـ 12 نتاع الليل، وعندنا في بدل حضر الحافلة والزاوية القادرية والزاوية الإسماعيلية نتاع الشيخ إسماعيل، الجوامع الكل تبدأ حافلة من الصغير للكبير، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
4: ما عادش الناس تلم في الديار ولا يمشوا للزاوية والبدل حضر، وكل كهنا الناس تسهروا وهنا في الليل يسهروا يقدوا عصيدتهم، الصباح أنا يفيق الواحد من الفجر يصلي ويبخر بدو. الناس فرحان فرحة تطلع من القلب هي. بعد ما تفيق الناس وكل نعملوا عصيدة حارة ونفطروا بها نتلموا، ما تزينك العصيدة متاع الزقوق وكل اللي هي كتتفرق للأحباب والأصحاب. احنا صغار نجوا للجامع، الناس تقصدوا الصغار والرجال يمشوا للجامع، أما الأكثرية يباتوا قبل ما الصباح يباتوا في الجامع. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ومولدكم مبروك.

0: السابعة مساءً.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنتظم بداية من اليوم وعلى امتداد 4 أيام فعاليات الدورة 30 من المهرجان الوطني الثقافي بالجرسين من ولاية قبلي، وذلك بفضاء ساحة السوق بالشكرية من القرية جرسين، وعروض فنية متنوعة تؤثث هذه التظاهرة. بولاية القصرين ينتظم المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية يومي 28 و29 من أوت الجاري بدار الثقافة تلابت في دورته 36. ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة خلال 10 أشهر الأولى من موسم 2025-2026 إلى 144.1 ألف طن مقابل 127.2 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 13.3% وفق معطية أوردها المرصد الوطني للفلاحة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو غدا الأربعاء. قالت السلطات المحلية في قرية بوماس الفرنسية اليوم أن إعصارا دمر القرية الصغيرة في جنوب فرنسا أمس، مما أسفر عن إصابة العشرات. وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث بعد أن تحولت البلدة إلى خراب غدا إعلان حالة تأهب برتقالي في مساحات واسعة من المنطقة. ناقش وزيرا خارجية إيران وعمان اليوم اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر مضيق هرمز ومشروعا لإزالة الألغام

من المضيق الحيوي الذي تطل عليه الدولتان وفق بيان مشترك. وجاء في البيان أن المفاوضات الفنية ستتواصل بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق. في أمان الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: عاشق مغروم
1: عاشق مغروم
0: عاشق مغروم
2: ناري ناري الهيبة
3: عاشق مغروم 8 دقائق بعد 7 سمتكم مرحبا بكم واصلين معكم مشوارنا حتى 8 في سيفك على كيفك. حكاية العشق والغرام تختلف من شخص إلى آخر. لحكاية العشق تنجم تتواصل معنا تبدأ معنا من الصغرى وتتواصل حتى للكبر ونجموا نقروها نجموا نختصوا فيها. هذاك علاش اليوم باش نحكوا على السينما وباش نحكوا على الأفلام وباش نحكوا على التقنيات السينمائية ونحكوا على الميكساج والمونتاج وغيره مع الشاب قصي سليمي اللي جينا من الكتار. مرحبا بك أهلا وسهلا. قرب للميكرو يا قصي.
4: عسلامة. شكرا على الاستضافة مدام.
3: نتعرف عليك سليمان أي
4: أصيل منطقة الكتار كرسة.
3: مرحبا.
4: نعيش في تونس واليوم جيتكم باش نحكي شوية على تجربتي في السينما.
3: التجربة في السينما خلينا نبدو الحكاية من وقتش بدت.
4: والله قبل يمكن 9 سنين كاكا واحد بدأ يصور واحدة مغروم ياخذ كاميرا وكل مرة أنا ياخذ كلك فوتو بشوي بشوي معنا لقي روحها ألاز في الحاجة ذيك ويحب ديما يتطور ويتعلم أكثر. معنى وبعد جت الفرصة إنه واحد خمم إنه يقرأ الحاجة ذيك ياخذها سبيسياليتي. قريت في بوزارنابل عملت 3 ans ببليسيتي أوديو فيزيويل وبعد قلت علاش لي كمل واحد في الحاجة ذي ويمتهنها. معناها خممت أني نقرأ نعمل ماستر سينما إيماج لوميير.
3: هو جميل أنه العبد يحب حاجة ويختص فيها أكاديميا معناها يقرأ
4: أكيد يتطور أكثر من روحه. معناها كل ما واحد يتعمق في الحاجة ويقرأها معناها لازم
3: وخاصة اللي هو يقرأ ويمارس في الحاجة اللي يحبها.
4: الحاجة اللي يحبها معناها ديما واحد أليز يعني في حاجة يحبها يكون معناها مش قالق
3: مرتاح
4: موتيفي معناها فما متعة
3: شغف فما شغف وفما ديما أكل موتيفاسيون هذيك موجودة. بالنسبة ليك قصي تقريبا السينما قديش عمرها الرحلة العشق والغرام هذه تقريبا من وقتيش من أول هكا تجربة قمت بها قديش؟
4: والله هي الحقيقة من الواحد من الصغرى وكلما كل مرة يكتشف حاجة في اللي هو الدومين كبير برشا والواحد معناه بحكم مغروم بالفوتوغرافي بديت هكاك من الأول نصور وبشوية بشوية تحب تبني حكاية معناه بصورة وبعد تولي تحب تعملها في فيديو بعد شوية بشوية تولي تحب تكتب سيناريوات تحب تعمل فيلم تحب معناه كل مرة الشغف يزيدك وال معناه وتحب تزيد تطور أكثر. اللي معناه البيت متاعي بش نبني فيلم نعمل فيلم
3: هو المرحلة يعني اللي قاعد تتعدى بها من الصورة إلى الفيديو تاخذ برشا وقت برشا تفكير برشا تستشير شكون مثلا معاك في مختلف المواضيع حتى إذا كان مثلا مشاركات تكون في أفلام قصيرة ديكور متراج كيفاش يكون الاختيار من الصورة إلى الفيديو العناصر متكاملة يعني الفكرة تبدأ من مرة الأولى وإلا بناء من أول صورة تجيك هكا فكرة الفيديو وإلا الفيديو يبدأ ديجا حاضر موضوع كيفاش الحكاية؟
4: هو الحقيقة ديما فما انسبيراسيون هي اللي باش تهزك الحاجة ذيك معناها تبدأ
3: الإهام أي
4: فكرة صغيرة وبعد بشوي بشوي واحد يطورها حتى معناها نتناقش فيها أنا وأخويا ولا أخويا التوأم مناف معناها أغلب لي بروجي صوروه مع بعضنا نتناقشوا في الفكره وبشوي بشوي معناها نطوروها ومعناها
3: انتم زوز توامه تشاركوا في نفس العشقه وفي نفس الغراء
4: اكزاكتو. هو عندي خويا توام فات قرينا زوز سينما هو عمل سبيسياليتي اخرى جيني سيفيل في الاول وبعد كمل سبيسياليتي مونتاج كمل تخرج تو يعيش البار في المانيا وانا قريت معناها 5 ans ديريكت اوديو فيزويل وبعد سينما دونك كملنا مع بعضنا كيف كملنا ولنا حتى كي باش نخدموا بروجي ولا حاجه متكاملين. هو يعمل في ديتاش وانا نعمل في ديتاش اخرين نجموا معناها مع بعضنا نبنوا بروجي متكامل.
3: نحكوا على البروجي المتكامل توا نحكوا على مختلف المشاركات في الخضم هذايا الكل وفي التجربه هذه الكل كيفاش كانت مشاركاتك في مختلف الانشطه الشبابيه والى المهرجانات وباش نرجعوا عوده على مشاركتك الأخرى في مهرجان الفزق الثقافي بالكتاب.
4: الحقيقة علاقتي بالمهرجانات ديركت كانت في في دوماني اللي هو السينما، ولا كنت ديما نشارك في دي فيستيفال ولا دي كومبيتيسيون بتاع دي فوتو، ولا بديت هكاك من الاول معناها نشارك بافلام قصيره، ولا حتى نشوف مسابقه بتاع صور نشارك، خذيت جوائز قبل بتاع صور.
3: اول جائزه خذيتها وقتاش؟
4: والله سيزون التالي،
3: ست سنين التالي به.
4: اي
3: ثم
4: وبعد ولو اكثر معناه لي فيستيفال نتاع السينما، انه واحد ديما يشارك يحاول يشارك بافلام، يعدي عام كامل هنا باش يخدم يعمل دي بروجي، وبعد اخر معناه كل ما يجي فيستيفال نبداو متحمسين انا والافلام اللي باش تقبل له كله، باش نمشيو نتفرجوا في الافلام ونحضروا لي ديبا وناخذوا افكار جديده ومعناه نشوفوا ثقافات اخرى وحاجات متنوعه. معناها ما اكثرهم
3: انا باش نسالك قصي سليمان، ما بين زوز احتمالات وتعطيني احتمال منهم الاثنين، انك تشارك في مهرجان للمحترفين، وانك تشارك في منافسات والا في مهرجان خاصه بالشباب الهاوي، معناها هواة السينما، شنو تختار؟
4: الحقيقة
3: اي
4: نختار الهوي انت معنا
3: الهوي. اذا كان نقول لك يعني من الشخصيات المؤثرة فيك سينمائيا، نشكو الاسامي المعروفة تونس عربيا حتى عالميا مثلا، نشكو تقول؟
4: والله الحقيقة أنا نجم السميل كما اكثر بحكم اني قرأتي في معناها قرأت ايماج لومير، العباد اللي تأثر فيه اكثر من باش يكونوا مديرين تصوير معناها معروفين كيما إيمانويل لوبسكي مثلا، ولا معنى أكثر إنسان ينسبيريني ولا نقرأ عليه برشا ولا تعجبني خدمته، هذا هو ما أكثر معنى سيبلي للإيماج كيفاش نحب نبني الصورة.
3: احنا نحكو على الإيماج ونحكو على الصورة ونحكو على السينما في معركة كبيرة برشا مع الذكاء الاصطناعي.
4: صحيح.
3: ايه؟
4: به وفات عندي اخويا قلت لك مناف
3: توام ايه؟
4: في معنى البروجي فان ديتود نتاع اختار يخدم على بروجي كيفاش تدخل الذكاء الاصطناعي في الاندستري نتاع السينما في يومنا
3: صناعه السينما. به
4: عمل تجارب، فما دي سي تهبطوا كل انه ولت الانتليجنس ارتيفيسيال ينجم ياخذ بارتي كبيره من البروسيس اللي يقوم بها معناه التكنيسيان
3: الاداء البشري.
4: اي معناه ثم برشا تجارب، هو اختار البوان تاع الترادكسيون وعمل تجربه فيلم تونسي، فيلم هو المخرج نتاعه، عمل منه بارتي دبلجه حتى في الليبسينج. الليبسينج يتبدل معناه هو بالتونسي ولت يحكي باللونجلي، ولا معناه تو الذكاء الاصطناعي يكتسح برشا في لي دومين كل سيرتو لي دومين اوديو فيزيوال والسينما. مي من الحقيقه ما نفكرش بالطريقه هذه، نحب ديما تكون حاجه ريال من بشر، فيها احساس، فيها منطق، فيها وعي اكثر من انها تكون
3: اليوم صرنا معناها اصبحنا احنا مثلا هكا كمتلقي عادي نفرقوا ما بين فيلم مخدوم بتقنية الذكاء الاصطناعي وفيلم مخدوم بالأداء البشري عادي؟
4: والله الوقت الحالي صعب على الأخر،
3: خاصة في في مجال الإشهار مثلا
4: في اللي بيبليسيتي تاو صعب أنك باش نجم
3: تفرق.
4: كان إنسان يركز على الأخر على الأخر، أما سينو
3: في ديتاي في صبع سادس في لون تبدل ولا أي
4: مش أي إنسان ينجم يطلعهم. بالحق ولت اكتسحت برشا وحاجه نجم نقولوا تخوف شوي.
3: تخوف شوي ولا تخوف برشا؟
4: تخوف برشا.
3: اي في مستقبل خاصه مستقبل الانسان الهاوي والمغروم، خاصه في صناعه المحتوى والا في سينما ولا في كل ما هو عالم سمعي ومشهد سمعي وبصري في تونس، نحكو عربيا زاده. نرجعوا نحكو على الفستق الثقافي بالكتار، المهرجان هذايا اللي عطاكم فرصه هو من 19 حتى 26 اوت، مازال الغدوه الاختتام نتاعها، أعطاكم فرصة باش تكون فما فقرة ولا فما يوم خاص بالسينما وبالأفلام لديكور ميتراج.
4: أي. به قدم تحية لسيطارق حليسة، هو أعطانا الفرصة.
3: تحية لسيطارق.
4: أعطانا جورنيه لو 24، قالنا معناه تصرفوا جورنيه ذا لكم،
3: أثوه كما تحبوا
4: كما تحبوا. معناه حكينا لها على القصة وشنية الأفكار اللي عنا وشنو ما البروجي اللي خدمنا عليهم وشنو ما نحبوا نعملوا، أعطانا ثقة ومعناه فرح برشا بالبروبوزيسيون. دونك خممنا في بروغرام إنه بش يكون نعملوا 6 كورميتراج فيهم ديكور متراج على الجيتار ومنهم معناه فيلم يحكي على رحاف الجيتار وكيفاش هي صنعة ماشية وتندثر وفما كات كورميتراج اخرين متنوعين فيهم كوميديا ودراما. هذا هو دونك بالاشتراك مع خويا مناف سليمان حضرنا الافلام هذوما وحكينا عليهم حتى في معناه في المهرجان نقدموا كل فيلم وكل فيلم يحمل فكرة متنوعة. الحكايه فات كانت هي حاجه جديده على الجيتار واول مره تصير، حبينا جوست نشوفوا الانطباعات نتاع العباد معناها اسكو باش تتقبل الحاجه هذه ولا، وكانت فكره معناها عندها
3: صدق
4: كانت عندها صدى بيان سور، ما مخمين في افاق ما ابعد ان نبنوا على الحاجات كما هكا.
3: قلت لي كان من المبرمج انه تقريبا يحضر لنا 50 متفرج واحد. يا اخي جاء إقبال كبير برشا، حكاية 400 متفرج كانوا حاضرين أمس وتفاعل كبير مش فقط للفرجة أيضا للنقاش وللتحاور، على خطر اخترتوا من الأفلام ما هو ترويجي للمنطقة تاعكم من مثلا من حرفة من مناظر في الكتار من معناها، وقلت لي فتحنا باب آخر للنقاش اللي بش يكون حاضر إن شاء الله بش تكون حاضر موعد قار سنويا للسينما في الجهة.
4: أي حبينا كانت الفكرة أن نحلوا الأفاق على السينما وعليش لا حتى تولي معناه أهل الجيتار كل مرة كل شهرين ثلاثة علاش لا ما نتلموش نتفرجوا في فيلم ونناقشوه مع بعضنا نجيبوا فكرة جديدة وتكون حتى أنا على خطر أكثر الانسبيراسيون من الجيتار ونشوف فيها برشا حاجات معناه ثرية كتاريخ كحضارة كثقافة كبرشا حاجات معناه نشوف الجيتار فيه كان ما يتصور وكل علاش ليه ما أهل
3: قصي أنا باش ندخل بالعدسة نتاعك للجيتار لزوايا الجيتار اللي ربما حتى أهاليها ما يعرفوش البلايس هذيك وانت نجم تهزنا بالكاميرا نتاعك.
4: والله الحقيقة نجم
3: وين زومي زي أعطينا الزوم نتاعك وبش يمشي مباشرة
4: في الجيتار ما السوق معناه من الحاجات اللي تشدني اكثر حاجه قديمه سنون يعجبوني برشا معناها الجبولات البارده جبل البارده ولا جبل العرباطه معناها ثم دي ديتاي صغار واحد اعتاد انه يشوفها يوميا يتعدى بحذاء ميك
3: مش كيما بالعين المجرده كيما بعدسه الفنان
4: كي تحط الحاجه اون فالور معناها وتعطيها حقها وقتها وين تبان، هي دي الحاجه الخايبه شويه انه الجيتار ثرية برشا حاجات والعباد اعتادت انها
3: شوفها ديما استسهلتها اي
4: قيمتها ما عادش تركز عليه العباد ما عادش فما شكون باش معناه
3: هو راهو هذاك اللي يعمل الفرق ما بين العين الفنان وعين معناها الانسان العادي. كي يجيك فرصه باش تختار موقع من مواقع تونس الكل بخلاف الجيتار وين تمشي
4: شنو بالضبط معناه باش
3: يعني كيما انت هكا شفت الكتار اللي هي ملهمه ليك وتعطيك الافكار باش تقدم افكار مثلا وباش تقدم افلام معناها ترويجيه للجهه، بخلاف الكتار تكون عندك الباقي معناها الجهات الكل شنو تختار باش تكون هذيك الوجهه نتاعك بعد الكتار احنا قلنا مش هو
4: اي يمكن زغوان مثلا
3: اي شنو يشدك في زغوان؟
4: الزريبة العليا مثلا كبلاصة نحب البلايس العاليين معنا الفيو اللي بشوفها من جبل ولا حاجة ديما نحاول حتى بشتصور حاجة نطلع اكتر البلايس عالية
3: هذه تنجم تكون توش نتاعك يعني المناطق العالية
4: اي معناه ان نشيخ انك نصور حاجه في
3: مرتفعات
4: نطلع على الجبل ولا حاجه باش نصور فيه ولا فيها فيجو
3: كيف كيف كيف تحط في المقارنه ما بين معناها تقريبا نفس الجيل مثلا من الاولاد هكا حتى اللي يقروا معاك والا اللي تعدوا حتى الجيل اللي قبلك تحس اللي فما تامبر نتاع قصي سليمان شنو
4: اي حس بحكم عشت في الشمال وديما نجي للجنوب وكل ديما نحس حتى بين لونتوراج نتاعي فما حاجه سبيسيال
3: اللي هي
4: مانيش باش ما نعرفش كيفاش نفسرها لك، مي ديما نحس فما تامبر ولا امبرانت سبيسيال كما قلت لك على نجي لهنا برشا ونسبيري
3: من الكتار
4: برشا، هذاك علاش نحس فما حاجه تفرق معنا بين
3: نستنوك ان شاء الله في مواعيد اخرى وفي مشاركات أخرى.
4: شكرا.
3: وفي أفلام علاش لا تنجموا تسمعوا اسم قصي ولا تشوفوا اسم قصي سليمان مرة أخرى كمخرج سينمائي
4: إن شاء الله. جوست آخر تجربة خدمنا فيلم معنا أشهر خدمنا عليه رياليزاسيون إخراج من نفس سليمان وتصوير قصي سليمان سيناريو كتبناه مع بعضنا بطولة وحيدة مدام وحيدة الدريدي فيلم يحكي على توأم وحياتهم كيفاش عاشوا سيباري على بعضهم وتقابلوا بعد سنين. دونك هذا باش يكون فيلم أونكور تو في البوست برودكسيون مونتاج أما من أول عرض باش يكون في الكتاب إن شاء الله باش يكون فيلم باهي برشا ان شاء الله.
3: وعد منك في البروجيكسيون تاع الفيلم تحضر بحذانا ونحكوا ان شاء الله تكون كل الاعمال نتاعك مثمره ومنجه وايضا على قدر التعب نتاعكم وعلى قدر الحلمه اللي قاعد تحلم بها قصي سليمان وايضا تحيه المناف.
4: شكرا
3: شكرا الله يخليك يعطيك الصحه. احنا مازلنا مسين معاكم المشوار بعد شويه يرجع لكم فوزي نسيب في فقره ثانيه من فلاش سبور خليكم معنا.

0: ذكر المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير.
1: معاك تضوى مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. مبروك لتونس الميدالية الذهبية الثانية في الكرة الحديدية المقيدة، رمي بالدقة. أشرف الزواري يهدي الميدالية الثانية لتونس منذ قليل بعد ما فاز على الإيطالي ماتو مانا بنتيجة 11-9. في السباحة للأسف تتواصل النتائج المخيبة. أحمد الجوادي نعرفوه كان بطل العالم في 1500 متر في المسابح الصغرى وكبرى 25 و50 متر، يحرز على المركز السادس في سباق 1500 متر. حكام الأندية التونسية في الكؤوس الإفريقية، النادي الإفريقي وكذلك النادي الرياضي صفاقسي والترجي جرجيز. بالنسبة لرابطة الأبطال النادي الإفريقي مع الفريق جوليبال مالي، المباراة يوم 5 سبتمبر في 8 بتاع الليل في ملعب رادس، باش يحكمها الحكم التوغولي بيير جون نيجين. المباراة العودة باش تكون يوم 12 سبتمبر في 4 بتاع العشية في باماكو، يحكمها الحكم الإفواري ريتشارد كورارا. بينما في كأس الاتحاد في الدور التمهيدي دائما الأول، الحكم التوغولي محمد مصفى أكبابو باش يدير لقاء ترجي جرجيس ودومبارس السنغالي يوم الجمعة 4 سبتمبر على الساعة 2:30 بعد الزوال بملعب الطيب الميري بصفاقس. وليس يدير الحكم الكاميروني ياني كانيس فودوب مباراة شتوتغارت شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الرياضي صفاقسي، وذلك يوم السبت 5 سبتمبر على الساعة 3 بعد الزوال. بالنسبة للحكام التوانسة باش يكونوا حاضرين في المسابقات الإفريقية، دوري أبطال إفريقيا المريخ مع باور ديناموس الزامبي الحكم أمير الوصيف، أسكود ديكارا توغولي مع أسيك ميموزال فواري الحكم فرج عبداللاوي، وتصفيات كأس أمم إفريقيا ناميبيا الكونغو الحكم محرز المالكي. بالنسبة للكرة الطائرة، البطولة الإفريقية للسيدات، المنتخب الوطني التونسي للسيدات يفتتح مشواره في المجموعة الثالثة بانتصار على المنتخب النيجيري بنتيجة 3-25، 20-25، 20-25، 23-25، و25-18. اللقاء القادم للمنتخب الوطني التونسي باش يكون ضد المنتخب الكاميروني على الساعة 5 مساء. أثيوبيا تتقدم بملف طلب رسمي لتنظيم كأس العالم، كأس أفريقيا عفوا 2028. بالنسبة لمباريات اليوم، لاسك يستضيف سلتيك، سلتيك اللي يلعب معاه تونكتي إذا كان يترشح. مباراة الذهاب فاز بها سلتيك 3-0، فإنه باش يشارك في رابطة الأبطال. ومباراة من الجولة الأولى البطولة الإسبانية، فالنسيا مع ريال بيتيس بعد قليل. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: أحلى تحايا مجددا لكم، أحلى الإيقاعات تسمعوها معنا. اختصار لوتيكا بالعربية، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. يترشح معنا سي فتحي بوعزيزي من سيدي بوزيد لعملية القرعة تصير نهار الخميس. تربحوا معنا 100 دينار مهدية من إذاعة قفصة. توا باش نخليكم ماذا قال الاي اي في كل مرة نسألوا الذكاء الاصطناعي على موضوع، على أي حكاية هكا في مخخنا، وهو يجاوبنا على يجاوبنا توا على رحلة إلى أخطر مكان على وجه الأرض. باش يحكينا على الجزيرة اللي هجروها البشر، زعما شنية الأسباب، ماذا قال الاي اي.
1: على بعد أميال من سواحل البرازيل تقبع واحدة من أكثر المناطق رعباً وعزلة، جزيرة تبدو من البعيد كجنة استوائية، لكنها في الحقيقة موطن لأحلك الكوابيس. هنا يسيطر نوع واحد فقط من الكائنات، وتتغير كل القوانين البيئية. أهلاً بكم في جزيرة الأفاعي، المكان الذي يحظر على أي إنسان وطأه، مكان تحكمه آلاف الأفاعي القاتلة التي جعلت الحياة البشرية فيها مستحيلة. فما هي قصة هذه الجزيرة؟ ولماذا أصبحت مأهولة بالأفاعي فقط؟ قبل أكثر من 11,000 عام، ومع نهاية العصر الجليدي الأخير، ارتفعت مناسيب البحار وتسببت في فصل هذه المنطقة الجبلية عن اليابسة. عزلت السلالات التي كانت محاصرة هناك دون أي طريق للعودة. مكان يقع بالقرب من مدن حافلة بالحياة، لكنه يظل في عالم آخر تماماً، حيث أثبتت الطبيعة أنها قادرة على بناء بيئتها الخاصة بدون تدخل البشر. تظل جزيرة كيمادا غراندي واحدة من أغرب العجائب البيئية في العالم، مكان يجمع بين السحر الخلاب والخطر الفتاك في آن واحد. لو سنحت لك الفرصة وبمرافقة فريق علمي والخطر الفتاك في آن واحد،
0: قال الاي اي نوفي معكم حصة اليوم من برنامج سيفك على كيفك، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة. نذكركم لوتيكا هو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يترشح معنا ليوم الثلاثاء سي فتحي بوعزيزي من سيدي بوزيد. والقائمة الفايزة هي القائمة الثانية، باش تسمعوا هاني شاكر، باش تسمعوا نعمة، باش تسمعوا نورد ورحمة، مع أجمل تحياتي وتحيات كامل الفريق، زملائنا من قسم الرياضة فوزي نسيب وزملائنا من قسم الأخبار نزار رويسي، علاء دير رضواني، كمال عبادي، سامية حرافي، كمال أحميدة، سمية جبعة كرمينة، حمادي رويسي. إلى اللقاء.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: المولد النبوي الشريف، مولد الأنوار والخلق العظيم.
1: بابا، راك تجري بينا وتعمل في المغامرات. أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بو في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الثامنة ليلا، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تنظم جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئة الهشة بقفصة حملتها السنوية للعودة المدرسية تحت شعار كلنا كيف كيف، التي تتضمن جمع التبرعات من أدوات مدرسية وكتب ومحافظ لفتاة أبناء العائلات المعوزة والأيتام وذوي الاحتياجات الخصوصية. تنطلق اليوم فعالية الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة بولاية القصرين، تتواصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة في 10 أشهر الأولى من موسم 2025-2026 إلى 144,000 طن مقابل 127,000 طن في نفس الفترة من الموسم السابق. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت 2026، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق مؤشرات نقدية ومالية يومية صادرة عن البنك المركزي التونسي. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ القيام ب 20,000 فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى، إلى جانب إجراء 334 استشارة عن بعد في 7 اختصاصات شاملة 17 ولاية. أعلن مظلوم عبدي حل قوة سوريا الديمقراطية قصد واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية سنة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحق.

0: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: معاك خطوة مريتنا. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كيفاش يتم اختيار كلمة سر قوية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ كلمة السر اللي تمتلكها الآن هل هي فعلا قوية وكافية باش تحميك من الاختراق؟ أم أنه تم اختيارها بطريقة سهلة حتى ما يتمش نسيانها، كيف تاريخ ميلادك أو أرقام متكررة وغيرها؟ وعلاش هذا يعتبر خطر عليه؟ شنو رأيك في استعمال نفس كلمة المرور في أكثر من حساب؟ تابعوا معنا الطريقة الصحيحة لاختيار كلمة سر قوية وغير قابلة للاختراق. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: تحية طيبة المستمعين إذاعة جبسة. في عصر اليوم أصبحت جميع الحسابات نتاعنا موجودة على الهواتف الجوالة. شنو فيها؟ فيها تصاور نتاعنا، فيها المحادثات نتاعنا، فيها معلومات زادة البنكية على الحسابات البنكية نتاعنا. كلمة سر هي الخط الدفاع الأول ضد أي اختراق المعلومات نتاعنا. برشا ناس يستعملوا في كلمات سر سهلة، مثال 1 2 3 4 5 6 كيكا، وإلا تاريخ ميلاد، وإلا رقم هاتف. الكلمات هذه يتم اختراقها في ثواني عبر برامج التخمين الآلي. معناها هي برامج نستعملوها باش نخترقوا ولا باش نخمنوا الكلمات السر. اذا كيف نختار كلمه سر قويه؟ اول حاجه لازم تكون كلمه السر طويله، ويفضل ان تكون اكثر من 12 حرف. ثانيا كلمه السر لازم تكون فيها حروف كبيره وصغيره، ماجيسكيل ومينسكيل، ارقام ورموز كما دياز، كما نقطه استفهام، نقطه تعجب الى اخره. ثالثا ما نستعملوش كلمه سر في كل الحسابات. اذا عملت كلمة سر للحساب الأول ماهيش هي بيدها نستعملها للحساب الثاني، خاطر هكاك إذا تم اختراق الحساب الأول يمكن للمخترق الوصول إلى بقية حساباتك بسهولة. رابعا تجنب المعلومات الشخصية مثل اسمك ولا تاريخ ميلاد ولا اسم البنك ولا أسماء سهلة ولا اسم ابنك إلى آخره. وأفضل طرق الحديثة هي استعمال جملة سرية في بلاصة كلمة واحدة، نستعمل جملة سرية، مثال أنا نحب التكنولوجيا منذ 2025. الكلمة هذه نجم نبدلها بالفرنسي وحروف فرنسية تكون عندها معنى وتكون أقوى من كلمة سر تكون كلمة واحدة. ما ننساش خطوة مهمة برشا في اختيار كلمة سر مع اختيار كلمة سر، هي تفعيل المصادقة الثنائية أو التحقق بخطوتين. حتى لو عرف شخص كلمة السر نتاعك ما ينجمش يدخل لأي حساب إلا ما يصير تأكيد عن طريق المساج اللي يوصلك في التليفون اللي هو الكود دو فاليداسيون. كيف ما ننصحوا بعدم حفظ كلمة السر في أوراق وإرسالها عبر تطبيقات الدردشة. أخيرا يمكن استعمال تطبيقات إدارة كلمات المرور اللي تساعد على إنشاء كلمات قوية وحفظها بشكل آمن. أما برشا تطبيقات موجودين على الإنترنت تساعد على إنشاء كلمات سر قوية، وكيف كيف تعاون باش نخبوها ما يراها حد. كلمة سر قوية ماهيش تعقيد، بل حماية للهوية الرقمية نتاعك والمعلومات الشخصية نتاعك.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته
1: يا دايخة ناكي النوم
0: يا المسموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن
2: مشموم مزينة ورداته بطبوع محلية نغماته بين المزموم العرضاوي والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا مشموم يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق صبيعة فن موسيقى أصيلة ترجعنا لزمن الأغنية التونسية القديمة تاريخها وحكاية صناعها وروادها

0: احسني ومجروني لا تو النسوة يفوتوني
1: هاتوا لي احسني ومجروني لا تو النسوة يفوتوني
0: هاتوا لي احسني ومجروني لا تو النسوة يفوتوني سوقوا الشحفة ويخلوني سوقوا الشحفة ويخلوني سوقوا الشحفة ويخلوني مريض وملوح في حالة هين

0: البنات تغني عالتحفة العروسة تحني،
1: يا زينة البنات تغني عالتحفة العروسة تحني،
0: يا زينة البنات تغني عالتحفة العروسة تحني، يا ربي فرح وهني، يا ربي فرح وهني، يا ربي فرح وهني، جيبوا

عاش المجتمع التونسي فترة طويلة من تاريخه المعاصر تحت وطأة الاحتلال الأجنبي، وهو اللي أدى الإدخال تحويلات عميقة على الممارسات الاجتماعية والثقافية للمجتمع. وكان من الطبيعي أنه تتأثر الممارسات الموسيقية بفعل الاحتلال اللي استهدف جميع مجالات الفكر والإبداع. والنجم نقول أنه أولى محاولات حفظ وتدوين التراث الموسيقي ترجع لفترة الاحتلال العثماني اللي عرفت تأسيس المدرسة الحربية بباردو وبداية نشر التعليم الموسيقي على الطريقة الغربية اللي باش تعتمدها جل المدارس الأخرى اللي باش تتأسس في نهاية القرن التسعتاش، وهو اللي باش يأثر على التعليم الموسيقي عامة ثم بصفة خاصة على طبيعة الممارسات وعلى الأنماط الموسيقية.

من الطبيعي أنه كنتيجة حتمية للاستعمار شملت التحولات برشا مجالات، من بينها ميادين الخلق والإبداع الفنيين. فطالت التغييرات المجال الموسيقي على مستوى الممارسة وعلى مستوى الشكل والمضمون الموسيقيين، وتأكد هالظاهرة من جديد وجود علاقة وثيقة بين الموسيقى والسياسة وبين الأحداث السياسية والأحداث الموسيقية. فوراء كل حدث موسيقي فعل سياسي يدفع لظهوره ويحركه ويتحكم فيه.

طيلة الحكم العثماني بالبلاد التونسية كان البيت العثمانيين مهتمين برشا بالتراث الموسيقي التونسي، وهو اللي نجموا نعتبروه جزء من الخطة السياسية التركية اللي اعتمدتها السلطة حتى تتقرب من أهالي المناطق اللي تستعمرها، حتى أنه الحكام الأتراك كانوا يتبعوا بثقافة الدول اللي يستعمروها لكسب ثقتهم حتى ينجموا ينفذوا خططهم الاستعمارية بسهولة. فكان للوجود العثماني بتونس أثر عميق على تركيبة الفرق الموسيقية من خلال إدخال استعمال الأرغون، وشجع البيت الموسيقى، وكانت المبادرة الأولى من نوعها للبي محمد الرشيد بي بتنظيم ركائز المالوف التونسي.

كان المستعمر يسعى للقضاء على الذاكرة الموسيقية الشعبية وعلى ملامح وخصوصيات المجتمع الثقافية بالترويج ثقافته وفرض لغته وتهميش اللغة العربية لقطع صلة المجتمع التونسي بثقافته وبانتمائه العربي الإسلامي. وكان الفرض اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة تأثير كبير على الخطاب الأدبي والشعري والموسيقي. وكان مآل الأغنية التونسية ضعف الكلمة وسذاجة النص من شعر ونثر. فجأة الرشيدية حتى ترجع الاعتبار للموسيقى التونسية وكانت وسيلة فاعلة في مكافحة انحطاط الأغاني التونسية المنتشرة وقتها وحتى تحد من التخريب اللي سببته الموسيقى المصرية اللي كانت تلهم العديد من التونسيين.

بدا مشروع حفظ التراث الموسيقي مع المدرسة الحربية، فالبيات العثمانيين كانوا شديدي الاهتمام بالتراث الموسيقي التونسي، وتأسست في فترة الحكم العثماني واحدة من أهم المؤسسات العسكرية وهي المدرسة الحربية باردو، اللي كان وجودها الأثر العميق في الحياة الموسيقية في تونس، واللي تأسست في نطاقها الموسيقى النحاسية وتكون أول جمع من الضباط التونسيين وأنجزوا أول مخطوط مرقوم بالنوتة الموسيقية، تناولوا فيه قواعد العزف على مختلف الآلات وقواعد الطبوع مدعمة بنماذج من البشارف والمالوف، وهو مخطوط غاية المنى والسرور الجامع لدقائق رقائق الموسيقى والغناء، اللي يرجع العام 1872، وهو أول محاولة لتدوين المدونة الشعبية التونسية على الطريقة الغربية، وتم إنشائها المدرسة على يد أحمد باشا عام 1840 لتخريج الضباط الفنيين والمهندسين والموظفين، واستدعى إدارتها ضابط إيطالي من المستشرقين هو أليكالي غاريس، واستدعى زيدا مدرسين غربيين لتعليم النظريات والترقيم وآلات الموسيقى الغربية، وكان الخريجي هالمدرسة الفضل في تدوين جانب كبير من التراث الموسيقي، وهذا يزيد يأكد من جديد علاقة السياسة بالموسيقى.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

في تونس في القرن 19 خلال فترة الاحتلال بعض المدارس المختصة في تعليم الموسيقى واعتمدت طريقة التعليم الغربية، واقتصر تعليم الآلات فيها على آلات الموسيقى الغربية. وتضاربت الأخبار حول ظهور المدارس الأولى للتعليم الموسيقي في تونس، وتقول بعض المصادر أنه تأسيس أول مدرسة تونسية للتعليم الموسيقي ترجع لفترة الاحتلال العثماني، وتحديدا عام 1879 بنهج باب الخضرة اللي ولا اسمه عام 1957 المعهد الوطني للموسيقى. بينما يذكر محمد القرفي أنه أول مدرسة لتعليم الموسيقى في تونس تأسست عام 1896 على يد فريمو ولافاج وشابغي، وليت عام 1911 اسمها كونسيرفاتوار دي تونس. إلا أنه المتفق عليه هو أنه كل هالمدارس كانت تعتمد طريقة التدريس الغربية، وتوصل في عهد الاستعمار الفرنسي انتشار المدارس ذات التوجه الغربي بالأساس، وانتشرت الجمعيات الموسيقية خلال فترة الثلاثينات، وأهمها على الإطلاق جمعية الرشيدية اللي خذت على عاتقها مهمة تعليم الموسيقى التونسية وأحياء التراث وإعادة نشره في مجتمع يعاني من ظروف استعمارية عصيبة، ويواجه حركة تثقف كادت تقضي على جميع مؤسساته الثقافية والاجتماعية. فاهتمت الرشيدية بتدريس مقامات وآلات الموسيقى المشرقية، وتم استدعاء موسيقيين أمثال الشيخ علي درويش الحلبي من سوريا لتدريس النوتة الموسيقية والمقامات والإيقاعات العربية، والإيطالي بونورا اللي كان يشرف على تدريس مواد وآلات الموسيقى الغربية. فساهمت الرشيدية بشكل كبير في أحداث المصالحة بين التونسيين وتراثهم الموسيقي والغنائي.

برزت بداية القرن العشرين بحضور هام للتراث الموسيقي التونسي ممارسة واستهلاكا. يمكن هذا راجع زادة الوضع الصناعة الموسيقية وقتها، فلا وجود لشركة إنتاج ولا الآلات تسجيل، وبقى التراث الموسيقي رهين التواتر الشفوي والممارسة الموسيقية الضيقة، الشيء اللي خلاه يحافظ على بعض خصوصياته. مش مستاهل ضبط المراحل اللي مر بها تطور الأغنية التونسية، خاصة مع بداية القرن العشرين، الندرة المصادر المكتوبة والمسموعة. ويمكن كانت الممارسات الموسيقية تقتصر وتنحصر في أداء التراث المتصل بالطرق الصوفية، واحتل الملوف الجانب الأوفر من اللي تم تأديته في الحفلات وغيرها من المناسبات الاحتفالية، بالإضافة لبعض الأغاني التونسية والشرقية. وتربعت على عرش الغناء في فترة ما بين الحربين مجموعة من مغنيين اليهود على غرار الشيخ العفريت وحبيبة مسيكة، واحتفظت ذاكرة التوانسة بعدد من أغانيهم اللي ولات جزء لا يتجزأ من تراثنا الفني والموسيقي.

يا فاطمة.

العشرة يدور الفلك ونروح للدشرة يتقابلوا لأصحابه يا بشرة باللي شرى

مش ينساك فقد خيالك يعلم في الليل نحلم بملقاك ولهان بيان سلم انحلت وضعفت من دك وإله بالناس يا نعلم يا علم بيا يا فاطم.

تكوي تخاف بالفم وحار الطبيب في علاجي اندمت لفادني اندم جات علتي في الشواجي جا دخلاني محرمة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
1: التسعة ليلا. مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري. أفاد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بقفصة كليعي صالح بأن مشروع ربط حيي الكينة والنهوض بمدينة المتلوي بالشبكة العمومية للتطهير سينجز في الفترة القادمة على مدى 15 شهرا بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جمهورية تقدر بحوالي 4 مليون دينار. تحتضن غدا دار الثقافة بالقسم الشبي بتزر فعالية الدورة الصيفية في التصوير الفوتوغرافي وتحمل هذه الدورة عنوان الفوتوغرافي الصغيرة. انطلقت عشية اليوم إلى غاية 28 من أوت بمنطقة الجرسي من معتمد تقبيلي الجنوبية فعالية الدورة 30 للمهرجان الوطني الثقافي بالجرسين. بولاية القصرين ينتظم المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في 28 و29 من أوت بدار الثقافة تلابد في دورته 36. ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة في 10 أشهر الأولى من موسم 2025-2026 إلى 144.1 ألف طن في المقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. ذكرت الإدارة العامة لدائية آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية هو الأربعاء. أعلنت سلطنة عمان اليوم أنها ناقشت مع إيران إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

بالحق من الغدا بك يا ابن عبد الله قامت دمحة من

بالحق من بلل الهدى بنيت على التوحيد وهو حقيقة بنيت على

والبر عندك ذمة وفريضة. لا

apague la

أنت أم أو أب، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، وإذا رحمت فأنت أم أو

Yeah.

وإذا خطبت فللمنابر هزة.

وإذا خطبت

Yeah, man.

مهورهن شفاعة.

مجئت بابك مادحا بل داعيا.

دوامك مادحا ما الداعي

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: العشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعين لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انطلاق فعاليات مهرجان التفاح بسبيبة بولاية القصرين، وبرنامج ثقافي وفني متنوع يميز التظاهرة. مداخل السياحة والتحويلات التونسيين بالخارج نهزت إلى الغاية 20 من أوت الجاري 11 مليار دينار. طهران ومسقط تبحثان إنشاء ممر مشترك بهرمز. تنظم جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة بقفصة حملتها السنوية للعودة المدرسية، التي تتضمن جمع تبرعات من أدوات مدرسية وكتب ومحافظ لفتاة أبناء العائلات المعوزة والأيتام وذوي الاحتياجات الخصوصية. عبد الكريم منصيري رئيس جمعية الإرفاد بقفصة والتفاصيل التالية.
4: تقوم الجمعية بحملة العودة المدرسية، حملة تكون نفسيه من أجل تكثف مسؤولية العودة المدرسية لطلاب التلاميذ من ذوي الإعاقة والفئات الهشة والأيتام. بدينا من خلال الأسبوع الفارط تبرعات مالية، وندعو جميع الأطراف للمساهمة في رفع الفرحة على شفاه هؤلاء الأطفال، خاطر احنا العودة سميناها عودة كلنا كيف كراتيب الجدد، طب الجدد، كل شيء جديد، الطيارات هذوكم السونكروماتيزي بالفخر ما يزينش العودة المدرسية، وخاصة المهمات الابتدائي يكون فرحتهم كاملة بالكرطاب الجديد وطب الجدد وكذا. فلا ربي يعاوننا ويعاون كل إنسان يخمر في الجهات. حاولنا أن ننقل مع الشؤون الاجتماعية، وحاولنا أن ناخذ الفئات الهشة اللي هي بالحق تستاهل الإعانة، واللي عنده ملفات عنا من منتفعي الجمعية منذ 5 سنوات. دعوة لأصحاب القلوب الرحيمة من أجل التبرع من أجل هذه الحملة اللي هي مؤازرة لمشروعات الدولة في الوضع العصيب هذا، ونأمل أثناء أن تكون العدد الجمل للتلاميذ 100 تلميذ، وإن شاء الله نفوتوا تأذر الجهود كل سنة نقوموا بالحملة هذه، وربي يوفقنا أنها بالتعاون مع جميع الأطراف أن نرفع الفرحة على شفاه هؤلاء الأطفال كنا معودة ليمون. صرنا كل تفهم أنه هو الحالات الاجتماعية اللي يمكن حصولها من وقت موجودنا من أجل نعاونها، لخطر العودة المدرسية مكلفة على الفئات الهشة، وإن شاء الله ربي يوفق كل من ساهم في إدخال الفرح. يمكن الاتصال بفخر الجمعي أو بنقاط جمع التبرعات اللي موجودة في وسط البلاد، وإن شاء الله عودة ميمونة كل الطائرات.
2: انطلقت عشية اليوم إلى غاية 28 من أوت بمنطقة الجرسين من معتمدية قبيل الجنوبية فعالية الدورة 30 للمهرجان الوطني الثقافي بالجرسين، التي تنظمها جمعية الأمل الثقافية، تتضمن جملة من العروض المتنوعة تراوح بين الفن والمسرح والعروض التراثية بهدف إحياء الموروث الثقافي، حسب رئيس جمعية الأمل الثقافية بالجرسين عبد الرحمن ذيف الله.
5: الإشعارات فيها الرزات الكتاتيب، في فرقة العيشوية، في فرقة المسرح، فيه لوحة العرس التقليدي، فيه كشافة تونسية، فرق الرياضية في القرية، سهرة مع المطربة القديرة عتاب سالم، حبينا نحيي العادة الفكرية القديمة مع تنشيط لوليدات الصغار في النادي الريفي، محاضرة ليلة ثانية عنا سهرة محفل الجسيم اللي هو محفل فيه الغناء وفيه الشعراء وفيه التقليدي نتاعنا. بالنسبة لليوم الثالث تواصل التنشيط نتاع الساحات، ثم مسابقات الشياب الكبار أكل الألعاب القديمة اللي هي الخربزة والسيق وكل الألعاب اللي اندثرت هذيك حبينا نحيوها. ثم في الليل عندنا سهرة نتاع فرقة ولاد جويني. بالنسبة لليوم الرابع عندنا ديما تنشيط الساحات، عندنا العشية مسرح للأطفال، ثم في الليل عندنا سهرة المسرح، مسرحية الوصية من إنتاج جمعية أمل الثقافي بجرسين. حبينا الدورة دي تكون حاضنة للشباب، وهذا الهدف اللي بنينا عليه منذ سنوات دي، أن الشاب ما يبقاش مهمش.
2: تنطلق اليوم فعالية الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة تتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية، وافتتحت فعالية المهرجان مساء اليوم بمسرح الهواء.

0: تنطلق بسبيبة بعرض موسيقي تراثي، ويتضمن البرنامج أيضا عروض موجهة للأطفال وعروض مسرحية، فيما يخصص يوم 28 من أوت لعروض وفقرات مهرجان الشباب بالكسرين. ويشهد غرس سبتمبر بساحة الشهداء افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحية إلى جانب عروض الفنون والمهارات ورشات تعريفية بتثمين التراث المادي واللامادي ومعارض تراثية وعروض للأزياء التقليدية، فضلا عن معرض لأنواع التفاح والمنتوجات الفلاحية بالمنطقة. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجمع 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق مؤشرات نقدية ومالية يومية صادرة عن البنك المركزي التونسي. وفيما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية، بلغت قيمتها 251 مليون دينار في 24 من أوت، ما يعادل 98 يوما من التوريد. أفادت وكالة مهر بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استقبل نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادية التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. وقال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران. إلى التذكير بعناوين نشرة العاشرة ليلا: انطلاق فعالية مهرجان التفاح بسبيبة بولاية القصرين وبرنامج ثقافي وفني متنوع يميز التظاهرة. مداخل السياحة والتحويلات التونسية بالخارج نهزت إلى غاية 20 من أوت الجاري 11 مليار دينار. طهران ومسقط تبحثان إنشاء ممر مشترك بمضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: ذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
6: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
7: فنون؟
8: فنون
5: الفن تعبير.
9: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
10: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

عسلامتكم، اهلا وسهلا بكم في سهريه فنون تبدا من توا حتى نص الليل كما عودناكم على اثير اذاعه قفصه في الشبكه البرامجيه الحاليه، اكيد شبكه صائفه 2026، متعه طبعا المسرح، الغناء والسينما وغيره بطبيعه من الانماط بالنسبه للفنون، هي محور اهتمامنا في سهريه الليله على اثير اذاعه قفصه الليله، كذلك فنون عالميه بالتحديد من فلسطين. لكم مني احلى تحيه تجيكم من فريق البرنامج من خلف الميكروفون، معاكم سعيدة كريت. الليلة باش نحكو مسرح، باش نحكو موسيقى، باش نحكو غناء، باش نحكو على إنتاجات تونسية جديدة، وباش نحكو كذلك ضيفنا هو مسرحي وسينمائي ومخرج فلسطيني. بعد شوية باش نكتشفوا التفاصيل، بتبيع نحكم على حضور، بتبيع حضور عالمي، تونس تحتضن كل المبدعين في مجال الفنون وتكون بتبيع حاضنة لهالأنماط هذه على أثير إذاعة قفصة. في كل مرة نكتشفوا بتبيع بلد يكونوا ضيوفنا بحذينا في تونس في تظاهراتنا الثقافية. تحية لكم مني بتبيعة من توا حتى نهاية اللقاء، استمتعوا سواء كان بالمحطات الغنائية ولا كذلك بضيوفنا الكرام، متعة اللقاء على أثير إذاعة قفصة.

0: غنيتي من حبايب. كل التحية لكل الأوفياء لكل عشاق إذاعة قفصة. احنا معاكم في طبيعة منذ بداية المشوار في سهرية فنون، بدت من العشرة متاع الليل تتوصل حتى النص الليل. نسلم عليكم أكيد، الفضاء مفتوح لكل المبدعين في كل المجالات حتى يكونوا ضيوفنا بطبيعة في سهرية مع كل الأحبة. نسلم عليكم ونقول لكم متابعة رايقة لكل فضاءاتنا على أثير إذاعة قفصة. بداية المشوار باش تكون مع ضيفنا، باش نحكوا على تجربة في المسرح والكتابة، باش نمشوا لقبلي للقلعة بالتحديد. محمد العقربي معانا على الطرف الثاني من الخط. محمد مرحبا، منورنا، أهلا وسهلا بيك، مساء الفل.
1: مرحبا بك اختي وغيرة عن قفصة وكل المستمعين.
0: مساء الريحان، باش نحكوا على تجربة مسرحية جديدة، واش من بعد شوية باش نسلطوا الضوء على العمل هذا. رحب بيك بطبيعة أصيل الجنوب الغربي محمد العقربي، عطاء وحب للمسرح، إيمان بأنه الخشبة ليست مجرد فضاء للعرض بل هي مساحة للفكر والجمال والحياة. ونبدو معك محمد العقربي، ونبدو مع البدايات وعلاقتك بالمسرح. شنو اللي خلى محمد هاسيل بتبيع الجنوب الغربي يعشق المسرح، يحب المسرح، وعنده برشا ما يحكينا في سهرية الليلة؟ ننطلقوا مع البدايات، يلا محمد.
1: نعود بالترحيب لكل المستمعين. بالنسبة للتجربة المسرحية انطلقت من 95 من المسرح المدرسي. كانت عندنا أول مشاركة مع سي طارق الرحالة والمعلم في وزارة التربية نتمنى له الشفاء العاجل
0: إن شاء الله يا رب.
1: يعني ثم يعني كانت تجربة في مرتبة الطفولة، كانت مع سي طارق في فيصل بالطاهر، سي طارق مرزوق خذينا دائما كنا متميزين في جوائز أحسن العمل المتكامل وأحسن الممثل، دي ما كانت معناتها بدون منازع طبعا دي ما عندي.
0: جيد.
1: ثم انتقلت إلى فرقة بلدية دوز، طبعا في منصور صغير ونصر عبدالدين فرقة بلدية دوز التنفيذ. وكانت يعني عندي تجربة مسرحية لا بأس بها يعني مع فرقة بلدية دوز، خاصة مع أخويا مكرم صنهوري وموجود حاليا أستاذ مسرح في دبي. ثم توجهت للكتابة، الكتابة المسرحية، وأسست جمعية همس للفنون الدرامية الورقية بالقرعة. انطلقت الآن موجودة وتنشط جمعية يعني عندها وزنها. كان لي أول عمل مع جمعية همس مسرحية ستايل نص وإخراج جغرافيا كوريغرافيا مراد بن يوسف. والآن يعني هو الإنتاج الجديد بالنسبة للأعمال الأخرى اللي موجودة اللي هي نزلت مع رأس النور، يعني بعض الروايات وكتابات أخرى إن شاء الله نحكي عليها.
0: أكيد.
1: بالنسبة للعمل اللي موجود حاليا اللي هو المولود الجديد هي مسرحية وشم.
0: وشم محليه العنوان، والانتقاء متاع العنوان عنده برشا دلالات كذلك. من بعد شوية أكيد باش نسلطوا الضوء على العمل الجديد مسرحية وشم، ولكن قبل هذايا نمشي للقلعة. هل تركت فيك أثر في التجربة الفنية والإخراجية والمسرحية والكتابة كذلك؟ شنو خلت فيك أثر محمد؟
1: والله بالنسبة للقلعة هي يعني نسخة رأسي، وتكونت يعني على يد في عبد المجيد بالحب مبسط في المسرح، وبرشة طاقات يعني موجودة عندنا في القلعة اللي تخليك يعني تتغرم، وهم اللي اكتشفوا الموهبة هذه اللي موجودة فيه، اللي كنت في يوم من الأيام يعني كانت ديما الطابع نتاع الضحكة والأسلوب نتاع الفن مع الأصدقاء حتى في المقهى أو في الحي. يعني هي اكتشاف الآخر هو اكتشافني مش اكتشاف ذاتي، يعني يقول لك والله عندك تنجم تعمل وعندك مقومات وعندك قادر انك تكون ممثل وعندك الضحكه بهذا اسلوب تنجم في صحنه تلم الاصدقاء من حولك وتكون يعني في شكل حكواتي، وديما النكته موجوده والطرافه موجوده يعني في اي حتى في مجال العمل بتاع تكون في العمل بتاع انسان ديما يصدق مع اصحابه ويخلق الضحكه يعني من لا شيء. داخل تولدت الفكره انه يكون انسان عندك يتواجد على المسرح ويأثر للطاقة الموجودة، والحمد لله يعني توصلنا ان خلت هي اثر فعلا بالنسبه للجمعه. ديما الجلسات بتاعي تكون مع كبار السن، يعني نستمد منهم الحكمه ونرجع ديما للتاريخ معاهم ونشوف يعني ننتقي المعلومه والاثار من اباطنا الكبار ضروري بان نقعد مع ناس كبار ونسمعهم، خاطر منهم هم تتولد الافكار والروايات والكتابات وساعات الانسان يمشي حتى في الشارع تاخذ منها من طريقه المشي نتاعها، تكون منها شخصيه نتاع عمل مسرحي. والفنان ديما مهووس، راهو يمشي في الشارع ما من الناس كلها. انت تشوف اي حاجه تشوفها بمنظورك انت غير المنظور اللي تشوف بيه.
0: صحيح، عنده رؤية خاصة، رؤية الزوايا الخفية على الشخص العادي. على ذيك الرؤية بالنسبة ليك محمد، رؤيتك للمسرح، يا ترى هي رؤية للمسرح كترفيه أم أنه يحمل رسالة للتغيير للبناء للوعي؟ كيفاش يرى محمد العقربي المسرح في نهاية المطاف، رؤيته للمسرح؟
1: بالنسبة للمسرح هو انطلق كهواية، يعني مع مرور الوقت كنت شاب يعني هاوي، عندي طاقات تحب تفرغ على الخشبة، ومعناها في أن الإنسان يمشي يتوجه على حاجات أخرى تخليه يبيع يعني كشاب لفترة ما.
0: برافو،
1: لكن بالوقت لقيت أني لازم يكون، ولا أصبحت يعني ما عادش ملك نفسي، يعني محمد العربي ما عادش ملك نفسه، ولا الناس الناس تنتظر في حاجات يعني محمد العدلي كمسرحي، والواقع اللي موجود في الجهه نتاعنا يتطلب ان نكون احنا عندنا بصمه ونغير، سواء بالمسرح سواء بالموسيقى سواء بالرسم.
0: أكيد
1: يعني بعث نوادي التهيئه الارضيه الخاصه بابنائنا اللي يشوفوا فيه، يعني يشوفوا في سلوكيات معروفه بالمخاطر، وهو في يعني
0: صحيح
1: هواة الذكية يعني استولت على عقولهم، معكوس في الجوانب الأخرى اللي هي يعني موجودة، يعني حتى بعض الاستهلاكات المخدرات أو غيرها. يعني نحاول إحنا نأطروهم ونحتووهم ونسمعوهم كل من مكانهم، يعني كل من موقعه، سواء كما دور الإمام في المنبر، كما دور المسرحي، كما دور الموسيقي، كما يعني تفصل موهبته وتأطره
0: طبعا.
1: وتسمع، يعني عائلة أخرى تحترمك، لأن
0: طبعا
1: المشكلة عندنا فجوة أخرى في العائلات، إن ما فيش تواصل ما بين الولي يعني وابنه، ما يدريش على ابنه فيه، ما يسمعهاش، ما يحكيش معاه. هذه معناتها جينا إن
0: معضلة كبيرة.
1: المعضلة كبيرة، وحاولنا إن نعمل حتى جلسات يعني تربية ذكية، وجبنا أخصائية كجمعية أخصائية في التواصل ما بين العائلة والطفل. أنا ثم ياسر أقد عند الأولاد وعند البنات خاصة، ما ينجموش يحكموا على الولي نتاعهم ويفرغوا قلوبهم، فلذا عند المسرح متنفس، عند الموسيقى متنفس، عند الرسم متنفس. هيك نشوفوا وإحنا نتصوروا إن نحاول نصفوا على الأقل ولو حتى 50% من نحلوا نسخة من المشاكل الموجودة في المجتمع نتاعنا.
0: لكل مخرج، وأنت مخرج ومسرحي وكاتب كذلك محمد العقربي، أصيل ولاية قبيلي بالتحديد منطقة القلعة، كل مخرج عنده البصمة متاعه في الأعمال متاعه، فعلى ما يحرص محمد في أعماله بالتحديد؟
1: والله للأمانة يعني نركز على الجانب الفني، وكل ما هو خلق وإبداع، وكل ما هو حاجة جديدة، ونحاول يكون ديما العمل بتاعي يكون فيه جميع مقومات العمل المسرحي، يعني ونواكب كل ما هو جديد. معناتها ما نخوض في المسرح، المسرح التجريبي يعني، ولا المسرح مسرح الشارع، أو مسرح جميع الفنون الموجودة في المسرح أو مقومات المسرح، نحاول نوظفها في عمل يكون يعني متكامل ويكون فيه جميع التقنيات.
0: على ذكر التقنيات، شنو هي التقنيات الجديدة اللي تنجم تخدم المسرح محمد حاليا؟
1: حاليا نشوف تقنيات مثلا السينوغرافيا بصفة عامة يعني اتطورت، ما هيش في مكان قدام مسرح ما فيش سينوغرافيا ولا كوريوغرافي مثلا. كان عمل مسرحي يحفظ النص، يستخدم خرفان، ديكور بسيط. تو بالنسبة للديكور والتقنيات نتاعها، يعني الإضاءة، الريفريشيسمون، برشا حاجات يعني اللي هي تجديد في المسرح. يعني إن عمل مسرحي يجمع ما بين العرض السينمائي والعمل المسرحي أو العمل الملحمي، وريتروبروجيكتير باغ اكزومبل اون باراليل، ثم نعملوا فلاش باك باغ اكزومبل. حاجات هذه جديدة في المسرح.
0: شنو تضيف؟ شنو تغير في المشهد، المشهد ككل تحديدا، بعد ربما بعض الزوايا محمد بتبيع للناس اللي تحب تاخذ التفاصيل تولي يسمع فينا في سهرية فنون، بعض النقاط فقط.
1: عمل الوشم هو يعني عمل الوشم هو عبارة نحت في الهوية. الوشم طبعا للدلالة على الوشم، أن الوشم ما يتنحش، التراث يبقى يعني ما مش مستاهل باش يتنحى. يعني كأنه نحته في الهوية. العمل يعني تمثل في وشم تاريخ استشهاد يعني جندي، يعني كان يقاتل في يدافع عن الوطن.
0: نعم
1: الأم تسمى التاريخ اللي كان ولدها بيشاخ فيه الرخصة، يعني الرخصة من الجندية، ويرجع في التاريخ هذاك، لكن للأسف يعني رجع في نفس التاريخ فعلا هو، لكن رجع يعني شهيد. تسمى التاريخ هذا في روح الأم، قد متعلقة بالذاكرة نتاعها، حبست في نفس التاريخ هذاك، ما عارف تقدم كل يوم تنتظر في ابنها بشعور في التاريخ هذاك وتستنى. الشهيد خلى بنية، باش تكبر البنية هذه وتحارب يعني الإرهاب بالفن والموسيقى، وتحاول ترجع الاعتبار بتاع الشهيد اللي هو الوالد.
0: شكون المشاركين في العمل هذا يا محمد؟ تقريبا العناصر المشتركة في العمل هذا، العمل المسرحي الجديد بالنسبة ليك.
1: هو نفس إخراج كوريوغرافيا سيناغرافيا محمد العقل، إدارة إنتاج جمعية سحرتنا.
0: واضح واضح. المدة نتاعو تقريبا قديش؟
1: ساعة غير بعض.
0: ساعة غير بعض. ترى انه العمل هذايا ان شاء الله ينال استحسان الجمهور، رضا الجمهور، مشاهدة الجمهور، وكذلك الاعتبار ربما بما يرد من ربما من رسائل في هالعمل هذايا محمد، فترى انه توقيته ملائم؟
1: توقيت ملائم جدا، لان الفتره
0: نعم.
1: الحاليه يعني الجهه ككل يعني تمر بفراغ للعروض المسرحيه، خاصه في غضون صائفه، ما نحكيش على مهرجانات سابقه او في الصائفه، يعني ما فما حتى مهرجان يعتني بالمسرح صفيف في بلاد قبلي كامله، يعني كلها عروض فنيه موسيقيه
0: موسيقية، نعم،
1: يعني
0: غنائية.
1: ما ثم حتى انسان او حتى جمعيه او اي مؤسسه اخذت كبرنامج للعروض المسرحيه او مهرجانات مسرحيه في خلال الصيف،
0: واضح.
1: والجمهور متعاطف الى العروض المسرحيه. يعني في القلعه عندنا جمهور، كوننا جمهور ولا باس، يعني جمهور لا باس به، وعنده وزن وعنده ثقل.
0: جمهور الصحراء المتعطش للمسرح لأبي الفنون. مش نمشي مع بعض الكلمات محمد وتعطيني بتبيع الديباجة أو التفسير من بعد. نمشي لغدير الماضي عبق الذكريات، شنو تقولي؟
1: بالنسبة للغدير الماضي، هو ليس يعني مجرد مادة إعلامية عابرة، هو مشروع ثقافي يحمل رسالة نبيلة. يعني هو الأمم التي تحتفظ بالذاكرة بتاعها وتحترم تراثها هي الأمم الأقدر على صناعة مستقبلها.
0: وخلى بتبيع ربما بصمة في ذاتك، لأنك وددت بتبيع أنه أكثر ما يمكن ربما من المتتبعين، لأنه رحلة مع الذكريات، رحلة ربما مع الأماكن، مع الأزمنة بالتحديد، فهذا اللي استهواك. نمشي للصورة السريعة التي لا تترك أثرا، فكيفاش تعطينا فكرة على الصورة؟ كيفاش تكون الصورة اللي تخلي الأثر؟ وشني حكايتك مع الصورة بما أنك مخرج كاتب ومسرحي كذلك؟ ناخذ بصفتك كمخرج محمد، الصورة اللي تخلي أثر كيفاش؟
1: الصورة اللي تخلي أثر هي تكون يعني تمس الإنسان من الداخل، خاصة كل شخص فينا عنده طفل داخلي، والإنسان يعني لا يشفى عندما ينسى الماضي، بل عندما يصبح قادر على احتضان أجزائه الهشة من الداخل دون خوف أو هروب.
0: أعطيني
1: حالة الاضطراب النفسي يعني اللي موجودة حاليا اللي يعيشوها يعني في مجتمعاتنا، يلزم نكون احنا ناخذ القصورة اللي نجم الإنسان من خلالها يعيش التصالح وفهم التشافي، ويعني وتوقف عن المعاداة الذاتية. يعني الناس في الحب ذواتنا صعب كل شيء، نهدي حب النفسي نتصالح مع ذاتي، من ثم تنطلق يعني العدوى الحب، يعني سماها عدوى الحب في جميع الفئات الموجودة يعني العمرية، ويبدو يتغير المنظور للحياة. كنت تنظر بمنظور من زاوية معينة، تتغير جميع المعطيات عندما يصير تصالح وتشافي نفسي، تصير رؤية للصورة يعني بلمسة فنية وبروح وعندها معنى. يعني
0: واضح، أشرت برشا للمسألة هذه محمد، حكيت الطفل الداخلي اللي موجود بداخلنا والاضطراب النفسي، ووضحت المسألة هذه في عدة، ربما في عدة لقاءات وفي عدة تدوينات كذلك على صفحتك بالنسبة للفيسبوك، فشنو السبب؟
1: والله السبب يعني ليس الإشكال في شخص، يعني البعض يقول إنه هو يعني ممكن يعيش حالة اضطراب أو لا، بل عينت
0: حالات
1: شخص حالات معينة، يعني من بينهم شخص يعني اللي صديق وصلت يعني نخرج معاه ونمشي للأماكن الموجودة في الصحراء، عاش حالة يعني صعيبة والحمد لله الوقت الحالي يعني تشافى. بالعكس يعني المرحلة هذيك
0: الحمد لله.
1: تعلمت فيها برشا حاجات، تعلمت فيها لي أنا كشخص، يعني تعلمت برشا حاجات من خلال تجربتي مع صديقي اللي هو صالح مع ذاته ورجع للطفل الداخلي ورجع، يعني كان يعني حالة صعبة صراحة، مش سهلة أن
0: أكيد
1: تخرج الإنسان من الحالة اللي عاش فيها هذه.
0: أكيد، والأحلى كذلك أنه الإنسان يعي بالمسألة هذه ويحاول بالطبيعة يشفي روحه بكل الوسائل. مش نمشي لملحمة خلال،
1: مرحلة الحفلة هي إنتاج جمعية همس للفنون الدرامية والربحية بالضلع، يعني نص محمد ضو، إخراج مراد بن يوسف، فكرة فتح الدباك، ويعني وكان يعني فما تعاون ما بين فتح الدباك ومراد بن يوسف في الإخراج، وكان النجم يعني تخصص لها وقت كامل يعني خاص بملحمة الخلال، لأن ينجم يفيد أكثر اللي هو يعني المخرج المباشر في مراد بن يوسف
0: أكيد
1: أو فتح الدباك، يعني ما كانش عندي فيه بصمة للأمانة يعني في العمل.
0: واضح واضح. شنو همزة الوصل بين عنوان خلال وبين عنوان وشم؟
1: والله يجب يكون كل ما هو يعني عمل همزة الوصل ما بيناتهم اللي هو روح العمل الفني، لمسة فنية أكثر منها التقاطع في فكرة أو في عمل، لأن خلال مربوط باللبس بتاعنا بالملية بالحولي، إذا كان سقط خلال هذا سقط معاه الحولي والملية، يعني ثم تعري ثم يعني احنا نحاولوا بالخلال هذا تلبس جدتي ولا الوالدة ولا تلبس الخلال مع
0: والعمل
1: الملية هي
0: هذا
1: تفطر روحها، أما إذا كان طاح الخلال طاحت معاه الملية يعني تعرف، فهمتي؟ وهي بهذا المعنى أن ما نكشفوش أسرارنا ونخرجوا عيوبنا للخارج يعني، ونحاولوا العائلة تكون بلحمة وتصلح وصلة رحم أكثر منها، يعني هي عمل مرحمي جميل جدا.
0: ولا. نختم جمعية سحرتنا.
1: جمعية سحرتنا هي تجربة جديدة يعني تحقق بها يعني تو مبدئيا عامين مع جمعية سحرتنا،
0: نبدو بالعنوان،
1: جمعية بيئية.
0: نبدو بالعنوان، علاش اخترت العنوان سحرتنا؟
1: سحرتنا يعني تقول سحرتنا هي ملكنا متاعنا، تكون قريبة من أي إنسان ينخرط بالجمعية، يلتحق بالجمعية، يقول سحرتنا يعني يحس اللي هو عنده شعر بصمة، يحس متاعنا، فما خصوصية. الصحراء هي حنينة برشا وعالم آخر، يعني الإنسان يحب يهرب من العالم هذا والظلمة والفوضى هذه الموجودة تو، والتشوه البصري الموجود، يمشي للرمال الكثبان الرملية ويشوف النجوم وشوف يعني الغروب وشروق الشمس من أحلى اللحظات.
0: أريد عندك تشبث كبير برشا بالصحراء والعودة إلى الصحراء والعودة إلى الجذور وجمال الصحراء وعذوبة الصحراء ونقاوة الصحراء، فريت عندك هيام وعشق ومحبة للمسألة كبيرة برشا تحاول توصلها. إيه؟
1: أستلهم كتاباتي يعني من خلال تجربتي في التخييم في الصحراء، يعني بعض الروايات كتبت في الصحراء، هذه يعني رواية عنوانها أنا عصير العوصل، اللي هي يعني ثنائية أرداد مخاض في رحم الموت، معها رواية ملامح العارية والجلاد، هذه روايات يعني تثبت وكلها يعني في خلال أنك تخرج للصحراء تجيك الأفكار وتستلهم برشا حاجات من الصحراء.
0: واضح. إذا قلنا الجمعية عندها عميل، أي شنو حكيت الجمعية معاك محمد؟
1: بالنسبة للجمعية عملنا أنشطة يعني خاصة بالأبشات وتأثيرهم، نوادي تصفيف أصلا، نادي مسرح، نادي موسيقى، نادي رسم،
0: جيد،
1: عندنا نادي بريك دانس اللي هو مجموعة فلسة،
0: حلو،
1: ومجموعة للكبار يعني للطربيات،
0: ايه
1: تعليم العزف للكبار، وهي جمعية ثقافية سياحية بيئية، وتعنى بالصحراء والبيئة أكثر، والجانب الثقافي يكمل بعضه، معناتها سواء ثقافيا أو بيئيا، يعني نسمو بالفن نعالج كل شيء، هذه الرسالة اللي نحب نوصلها، يعني بالفن نسمو نعالج كل شيء، نعالج الجانب البيئي، الجانب السياحي، الجانب الثقافي، التفكير نعالجه، حتى تم تشافي العلاج بالموسيقى، فما برشا
0: جيد،
1: حاجات يعني بالفن نجم نعالجها.
0: ونجم بالطبيعة نوصل من خلالها برشا رسائل. ما أحلاه
1: أكيد
0: الأفكار اللي عندك محمد، اكتشفنا معك بالطبيعة في حيز زمني مشوار كبير ربما من القناعات بأنه الفن ينجم يغير في عدة نقاط حتى في قلب الصحراء، أرى النجم بالمسرح بالكتابة بالإخراج بالإبداع في نهاية المطاف نغيره ربما في برشا تفاصيل، نغيره في النفسية متاعنا، نغيره في صغارنا، نغيره في شبابنا، في كهولنا، في كل الأعمار. و محمد فعلا أثبت أنك بصمة نجاح في جهة إقبيلية وفي القلعة بالتحديد. نتمنى لك كل التوفيق. نعاود نذكركم أنه عمل وشم هو جديد مبدعنا المسرحي والكاتب والمخرج محمد العقربي. أول حاجة حبيت نشكرك بالطبيعة على حضورك معنا في سهرية الليلة، باش نخلي لك المصدح يتوجه لجمهورك. تفضل محمد.
1: شكرا أختي هيدا، بارك الله فيك، ومشكور
0: أحسنت،
1: إذا
0: شكرا
1: على
0: كثير،
1: الصدق الصحفي يعني،
0: يفضل لك هذا
1: وإن شاء الله
0: الشيء.
1: نكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله تكون عندنا لقاءات أخرى وتكونوا معنا وتكونوا حاضرين يعني أول مستدعين للعمل، باش تكونوا العين النظيفة اللي هي تشوف يعني العرض
0: عايشين،
1: ما قبل الأول، إذا
0: شكرا،
1: كان ثم أي إخلالات نجم نصلحها مع بعضنا، خاطر لازم يكون ثم في معرض ما قبل الأول، يكونوا فيه كبار يعني مسرحيين وناس مثقفين وناس تفهم في المسرح، اللي
0: شكرا.
1: خاطر عيني وحدي ما تنجمش تشوف فما زوايا تغيب عليا، يقدروني برشا ناس اخرين اكبر مني واقدر مني في المسرح، وديما نبقى نتعلم وديما راني تلميذ في الحياه هذه، ونتعلم من اي حتى طفل صغير نتعلم منه بالنسبه لي يعني.
0: احنا الليلة تعلمنا من عندك برشا نقاط، خاصة الطفل الداخلي والاغتراب النفسي والمسألة هذه لازمها حي زمني طويل حتى نسلط عليها الأضواء، وبالطبيعة من خلال النقطة هذه النجم نصلح وراه في شخصية عديد الناس. شكرا لك محمد، نورتنا الليلة، إن شاء الله بالتوفيق، ألف ألف مبروك بالطبيعة عليك العمل المسرحي الجديد، وشم نورتنا في سهرية فنون، إن شاء الله بالطبيعة ينعاد معك اللقاء مع كل الأعمال الجديدة. كل التحايا، احنا مازلنا معكم في سهرية فنون، نرجع لكم بعد المواد الإخبارية، نرجع لبقية ضيوفنا الكرام باش نحكوا على عمل جديد تونسي مصري، شنية الحكاية، تفاصيل تعرفوها من بعد المواد الإخبارية.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنظم جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئة الهشة بجفصة حملتها السنوية للعودة المدرسية، تتضمن جمع التبرعات من أدوات مدرسية وكتب ومحافظ لإفادة أبناء العائلات المعوزة والأيتام وذوي الاحتياجات الخصوصية. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية وفق منور قسوم مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين. أطلقت بلدية بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد بادرة الشارع نموذجي تهدف إلى تشجيع الأهل ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودهم في جعل المدينة نظيفة. ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة في العشر أشهر الأولى من موسم 2025-2026 إلى 144.1 ألف طن. نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. استشهد 8 أشخاص وأصيب عدد من الأهالي الثلاثاء جراء غارات نشنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: المولد النبوي الشريف، مولد الأنوار والخلق العظيم.
1: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
2: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
3: فنون؟
4: فنون
3: الفن تعبير.
5: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
6: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: السهرية معكم ومواصل مشوار في لقانا فنون على أثير إذاعة قف. سنتحدث عن المسرح حين يكون المسرح وطنا وتصبح الخشبة مساحة للحلم والمقاومة والجمال. يولد البعض من الفنانين اللي يحملوا رسالة كل شغف وإخلاص بالتحديد من فلسطين أرض الحكايات التي لا تنتهي. يأتينا ضيف آمن بأنه الفن قادر على أنه يحفظ الذاكرة ويحيي الأمل وكذلك يمد جسور التواصل بين الشعوب. ضيفنا اليوم هو ممثل، هو مسرحي، هو مخرج فلسطيني اللي خلى من المسرح فضاء للإبداع وكذلك الحرية، وشارك في عدة أعمال وعدة عروض حملت قضايا الإنسان وكذلك احتفت بالهوية والثقافة وإيمانه بأن الفن هو رسالة قبل ما يكون مهنة. يسعدنا ويشرفنا أنه نستضيف في فقرة فنون عالمية في هالسهرية هذية طبعا الفنان الغني على التعريف ضيفنا اليوم على أثير إذاعة قفصة محمود أبو شمسية. بتبيع نمشي ونحكو معاها على عدة محطات، تجربته الإبداعية، نتحدث على شغفه بالمسرح، بالسينما، بالإخراج، بالتمثيل وغيره، ويحكينا كذلك على دور الفن الفلسطيني في الحفاظ على الهوية وصناعة الأمل إلى جانب مشاريعه الحالية.
1: أوكي، بدي أسعد مساكو. إحنا مجموعة حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
2: أنت وكل الإخوان ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا بقولكم وأنا مسؤول عن كلامي.
3: أهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة ضمن برنامج فنون. بداية شكرا لإذاعة قفصة التونسية. بالنسبة للإنتاج الدرامي والسينمائي في فلسطين، هذا القطاع عنا نوعا ما بواجه تحديات كتير كبيرة، أبرزها طبعا التحديات المالية، تمويل المشاريع السينمائية أو الإنتاج الدرامي، كون هاي المشاريع بتحتاج لضخ أو شركات إنتاج، وفي عنا طبعا شح كبير في هذا القطاع في فلسطين. التحديات الأخرى طبعا متعلقة في أنه الكوادر نوعا ما حديثا لسه عمالها بتزيد في هذه القطاعات، لأنه كمان بسبب ندرة الانتاجات أو قلتها، فالخبرات اللي تراكم برضو نوعا ما بتكون مش بالحجم العملاق مثلا مقارنة بأماكن أخرى في الصناعة. بالنسبة لمسلسل باب العمود، هو مسلسل مقدسي كان يتحدث عن يعني قصص المواطن المقدسي الطبيعي ومعاناته في بعض التفاصيل. مشاركتي فيه كانت مشاركة بسيطة في الوقت اللي كنت بدرس في تمثيل في استوديو الممثل ضمن مسرح الرواء في القدس. كانت مشاركة جميلة طبعا في البدايات، تعلمت منها، والمسلسل مسلسل جميل وعلى المستوى الشعبي كان له قبول عالي جدا.
4: ولك هذا كنز روماني، تعب يا با.
3: الأفلام قمت بإنتاجها هي أفلام في البداية كانت تجريبية بالنسبة لفيلم الصندوق، بعدها توجهت طبعا من خلال فيلم ستة أيام لا تكفي في تجربة احترافية رسمية.
5: كل مرة تروح ترجع خايف.
6: أنا شايف كل واحد منكم بيتصرف على راسه.
3: في فيلم روائي قصير اللي بيتحدث طبعا عن اللي صار مجتمعيا في 67 في حرب الستة أيام. ممكن أكثر الرسائل اللي بحاول أوصلها للجمهور هي العوالق الموجودة والرواسب الموجودة بخصوص هاي القضايا اللي إحنا بتعنينا كفلسطينية في حياتنا اليومية، واللي بتشكل كمان جزء أساسي من النشأة اللي إحنا بنكبر. يعني أنا بتخيل أكثر إشي ركزت للعمل خلاله هو الطفل الفلسطيني واللي بمر فيه بمراحل مختلفة من حياته، اللي بتشكل طبعا جزء أساسي في تشكيل شخصيته. بصراحة يعني ما عندي تفضيل معين، بحس في متعة في كل شغلة فيهم. في التمثيل في متعة عالية في التقمص، وفي التمثيل المسرحي مثلا في متعة عالية مع الجمهور بستمتع فيها جدا. بالنسبة للإخراج يعني عالم آخر، بحس حالي بجمع رواية مع بعضيها من أطرافها لعبة ما تصير متشابكة ومترابطة ونقدر نحضرها يعني كشكل واحد وقطعة واحدة. ففي متعة هون وفي متعة هون، كل واحدة مختلفة عن التانية بصراحة، وبستمتع فيهم التنتين. من أجمل التجارب والعلاقات اللي شكلناها هي تجربة العرض في مهرجان بانوراما للفيلم القصير في تونس. كانت تجربة مميزة جدا وحظينا يعني الصراحة بترحيب عالي، وكان في جو جميل بصراحة في داخل المهرجان، وصلنا حتى عن بعد. وبالنسبة لعرض الفيلم على التلفزيون التونسي كانت لحظة جميلة جدا وأكيد حميمية مع الجمهور التونسي، اللي جميل جدا كيف الاحتكاك مع هذا الجمهور، وكمان الآراء اللي سمعتها حوالين الفيلم كان لحظات جميلة الصراحة، وإشي مميز جدا حسيته في هذه اللحظة. الواقع اليوم للثقافة الفلسطينية واقع صعب، محاط في الهيمنة العسكرية والسيطرة العسكرية، كمان في حالات منع عالية لأعمال ثقافية، في مراقبة عالية جدا للتمويل، يعني الوحش الاحتلال يعني يبحث باستمرار على محاولة قمع الثقافة الفلسطينية، محاولة انه وضعها في زاوية صغيرة، ففي تحديات عالية، لكن دائما بنتمنى انه العمل يستمر والثقافة دائما ما في اشي بيقدر يوقفها، لما دائما في عنا اجيال بتحاول تعبر عن هويتها وثقافتها من خلال اعمال فنية. في المسرح يعني هي كانت البداية طبعا، وكان من هناك كل اشي حاولت انه اتنوع في المسرح نوعا ما، اني اعمل اعمال مختلفة او انواع مسرح مختلفة. شاركت طبعا في البداية، تعلمت المسرح التقليدي، مسرح العلبة الخشبة والجمهور التقليدي، وفي بعدها كان في عندي طبعا تجربة في تأسيس مسرح شارع اللي هو مسرح البسطة مع الزميل والصديق حسام غوشة، من خلاله عرضنا خلال 10 سنين عدد متنوع من الأعمال المسرحية في الشارع، كانت سكتشات متنوعة، كانت أعمال تعتمد على الاعتراض المجتمعي سواء من خلال مظاهرة أو مسيرة أو حتى لحالنا في الفضاء العام، فكانت تجارب جميلة بصراحة. بالإضافة لمسرح الطفل اللي كانت تجربتي فيه فعلا مميزة من خلال شخصية دكتور فهمان وتشكيل هذا المسرح التفاعلي مع الطفل، اللي من خلاله قدرت أوصل لعدد كبير من الأطفال وأحس بهذا النوع المختلف من التواصل مع الجمهور. أفلام من فلسطين هو مبادرة أكثر هي مجتمعية، بتحاول توصل الأفلام القصيرة حصرا حاليا على القليلة في المرحلة الحالية للجمهور الفلسطيني، بسبب يعني صعوبة وصول هاي الأفلام للجمهور الفلسطيني كونها تعرض مثلا في المهرجانات مرة واحدة، وبسبب شح المهرجانات وقلة المهرجانات الموجودة في فلسطين وحتى عدم قدرتها للوصول لكتير مناطق. فأفلام من فلسطين إجت لتاخد هاي الحرية في إعادة التوزيع وإعادة النشر، وإنه إحنا نعرض هاي الأفلام للجمهور والجمهور هو اللي يحكم عليها أو يحاول إن هو يطلب أفلام مشابهة أو أفلام مختلفة، فمنحاول نمشي مع رغبة الجمهور، وإنه إحنا نمشي أكتر إنه نعرض هاي الأفلام ونوفرها بشكل أكبر، فمنتواصل مع المخرجين نحاول نوفرها، مننظم العروض ومنعلن عنها، وبكون طبعا في كمان ميزانية للتسويق. فالمبادرة هي كلها من حالها بتدير نفسها لأجل الاستمرارية وإنها توصل أكتر للجمهور. تونس، العشق تونس، تونس من أكثر البلدان اللي نفسي أوصلها، ومن أكثر الجماهير اللي نفسي أتواصل معها عن قرب، بسبب هاي الحميمية والروح الطيبة والجميلة اللي بحسها الفنان مع هذا الجمهور حتى عن بعد. بكون في هذه الروح اللي محسوسة بشدة عند الجمهور التونسي، بالإضافة لأنه جمهور مثقف جدا ويعنى بالفن ويهتم بالفن، وهذا شيء جميل جدا، وأي فنان بكون بيتمنى أنه يعرض أو أنه يقدم فنه لجمهور مثل جمهور تونس. بحب أشكر جميع مستمعي إذاعة قفصة التونسية وجميع جمهور برنامج فنون، وبشكر الإعلامية سعيدة كريت والإعلامي كمال عويج، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نلتقي في أعمال فنية قادمة سواء في المسرح أو في السينما أو في الدراما التلفزيونية. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: صوت فنانتنا، صوت مبدعتنا، صوت جديد بالطبيعة في ثنائية تونسية مصرية بالتحديد. احنا ما زلنا معاكم في سهرية فنون تتواصل حتى النص الليل على أثير إذاعة قفصة، وعدتكم منذ بداية المشوار اني باش نحكي على إنتاج جديد لفنانة مطربة نحبوها برشا. معانا على الطرف الثاني من الخط بالطبيعة نقول أهلا وسهلا بيك ومنورتنا كريمة بن عمارة. مرحبا، منورتنا. أهلا وسهلا بك كريمة،
1: أهلا
0: مرحبا.
1: وسهلا، أهلا وسهلا بيك يا سعيدة. فرحانة برشا بجوز معاكم ولو حتى بالهاتف، يعني
0: إن شاء الله تكوني
1: فرحانة
0: بحضانة.
1: برشا كوني موجودة معاكم في الاستوديو. نحييكم ونحيي الطاقم الموجودة معاكم الكل.
0: وانا نحيي كذلك سهرناك معانا، شكرا. نعرف انه الفنانين محبي السهر توا باش تبدا عاد التظاهرات والمهرجانات الثقافيه، اكيد باش يكون عندك لقاء مع جمهورك داخل تراب الجمهوريه التونسيه، وحبيت نبارك لك بطبيعه العمل الجديد مطربتنا فنانتنا فيروز تونس كريمه الغالي اللي نحبوها برشا، وعمل بطبيعه لقى رواج، لقى ربما مشاهدة كبيرة من طرف طبعا محبي صوتك ومحبي التجارب الجديدة هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها، تجربة مع المنحن المصري أحمد العربي اللي ما يتسمو هكا ولا لا، وثم أعمال أخرى كذلك جديدة. إيه فوالا، ديو غنائي. فأول حاجة صار مبروك عليك المولود الجديد. في كل مرة نتلاقوا إن لم يكن فما بصمة جديدة، إن لم يكن فما نجاح جديد، إن لم يكن فما إضافة جديدة. المرة هذه تونسية مصرية، فاحكي لنا كيفاش جت الفكرة الساعة.
1: هو إنتاج مصري تونسي، يعني كانت بالصدفة كنت متواجدة في شهر ماي في مصر. مشيت قبل من معناتها مشيت في قبل، يعني المرة الثانية كنت موجودة في مصر، وكنت نسجل في خط قلبي اللي عديتها طول، الأغنية اللي عديتها طول للفنان يعني كلمات الفنان والحان بتاع مروان عبود، هو لبناني
0: اللبناني، ايه مقيم في
1: و
0: تونس،
1: ملحن لبناني ومقيم بمصر، يعني
0: ايه بين مصر وتونس ولبنان، ايه كان ضيفنا سابقا، ايه نجهرو تحية. ايه
1: وموجود غادي الفنان احمد العربي، هو فنان وملحن يعني معروف، تعامل مع برشا يعني اصوات عربيه منهم بهاء سلطان كان معنا في الاستوديو،
0: نجد
1: وماجد
0: القاسم،
1: القاسم
0: فوالا.
1: كان موجود معنا في الاستوديو،
0: ايه
1: وهو الحاجه يعني الدنيا هم احلام الاخوه مع بعضهم، فهمت يسمعوك يعني يحبوا يسمعوا الفنان ويحبوا يتعرفوا عليه، فهمت ناس يعني بسطاء جدا في تعاملهم، يعني حتى كان هو انت من جنسيه اخرى وسمعوا يعني صوتي معناتها، وكان تعامل مع احمد العربي يعني حاجه حلوه برشا، لانه ما هو كشخص محلاه معناتها. قال لي عندي يعني حاجه نتصور تمشي مع صوتك، فهمت؟ قلت طيب نجرب علاش ليه، يعني انا اول مره يعني نغني حاجه هكا باللهجه المصريه،
0: حلو، هذه أول
1: وكانت
0: مرة.
1: موسيقى واول مره، خاطر باش تغني لهجه مصريه مش باش تغني طربيات كيما ام كلثوم يعني
0: أكيد
1: ولا
0: أكيد،
1: حاجه للمدارس الكبيره، يعني هذه اغنيه باش تغنيها مصري مصري، فهمت؟ لهجه مصريه كان فما شويه
0: تخوف.
1: حسينا شويه يعني اي فما شويه خوف يعني، لكن الكل بصراحة كانوا مساندين، كلهم كانوا معايا محلاهم يعني في الاستوديو وعاونوني برشا، وخرج العمل توا موجود على اليوتيوب ان شاء الله يا ربي، هو ماخذ صدى توا قاعد
0: صحيح،
1: يمشي مع ان شاء الله نصوروه ان شاء الله عم جاي في مصر ان شاء الله. وربي ينجحنا ان شاء الله، كونوا موفقين.
0: ان شاء الله. العنوان يشد الانتباه، العناوين هذه اللي تشد الانتباه، فحكينا قصة الغناية بالتحديد.
1: هو ديوتو يعني اللي ما يتسموا، يعني عبارة احنا موعنا اللي يعني تلقاو زوج يحبوا بعضهم ومهتمين ببعضهم، وفما عشرة بيناتهم، وفما ناس ما تحبش، فما ناس يقلقها، فما ناس كتر عباد تحب، كتر عباد فهمتوا
0: مرتاحة
1: الموضوع، يعني
0: ما تحبش الراحة
1: موجود
0: للآخر،
1: برشا
0: الله غالب،
1: ومتواجد
0: أي
1: برشا،
0: فما نوعية هذه. أي
1: احنا نقولوا اللي ما يتسموا يعني هما يعني اللي عنده مشكله ويشوفوا فينا احنا باش نفارقوا ولا تفارقنا، يعني عباره مساج نبلغوا لهم فيه، فهمت؟ هي يعني اغنيه فيها النوع الطربي في نفس الوقت، يعني اغنيه تمس وكلام يعني محليه، انا عجبني الكلام برشا وموضوع متداول يعني برشا برشا، يعني كوبلوات عاشوه، عاشوا التجربه هذه، وفما اللي رجعوا لبعضهم، فما اللي ما رجعوش لبعضهم، فما اللي فرقتهم يعني المكتوب وكل وحده، فهمت؟ معناتها الموضوع عجبني بصراحه وخدمنا عليه وعمل يعني اغنيه كيما سمعت، يعني ان شاء الله يا رب يوفقنا وان شاء الله فما يعني ديوتو اخر نحضروا فيه ان شاء الله ب3 لغات، بالمصري والجزائري والفرنسي يعني.
0: حلو، ريت محلاه الفن كي يجمع البلدان خاصة البلدان العربية، على الأقل كي ما عندناش جوازات سفر تخول لنا بالطبيعة باش ننتقلوا بكل ربما أريحية
1: على فكرة
0: وبكل
1: على فكرة
0: يكون
1: اللغة
0: الفن.
1: فعلا يحبوها غادي، وكي نتكلم تونسي يعني يقول علاش ما نعملش أغنية فيها يعني اللهجة التونسية الجزائرية، يعني يحبوا لهجتنا بصراحة يعني.
0: واحنا كذلك نحبوا بالطبيعة لهجة اخواننا الجزائريين، حتى كذلك المصريين، فيكون الفن هو الرابط بين البلدان العربية، هو الجامع، ويكون هكاك ربما اكثر جمهور بالنسبة للاغنيات هذه، واكثر استماع واكثر معرفة للاصوات الفنية الموجودة بالطبيعة في بلداننا العربية. الكلمات شنو تقول كريمة؟ هات ناخذ فكرة على الكلمات، خذينا العنوان بالطبيعة لما يتسموا، خذينا فكرة على العنوان، ولكن الكلمات شو تقول بالتحديد؟ لاحظت انه هيك الاغنيه الخفيفه اللي فيها عبر، ولكن في نفس الوقت فما خفه في الايقاع. بعد شويه اكيد باش نسمعوها الاغنيه كامله، ولكن هي ناخذوا فكره على الكلمات شو تقول، اعطينا البعض منها فقط كلمه
1: لا هو الكلام ما نستحضروش من قبل كده،
0: شويه
1: لكن
0: برك.
1: اللي نعرف كونها يقول لك اللي يتنموا اللي ما يتسموا، يعني مركزين على الجمله هذيك تتعاود ديما، يعني العباد اللي لاهيه بينا خليت تلاهي بينا، فهمت؟ الكلام ديجا مهبط هو على اليوتيوب موجود، يعني مي سامحني ما نستحضروش بالجبل دي، مي الموضوع حلو، موضوع حلو برشا وخفيف.
0: واضح الغناية اللهجة، يا ترى هي رهينة نجاح الغناية وإلا لا اللهجة عمرها ما كانت بطبيعة عائق أمام نجاحها مهما كانت بطبيعة البلد اللي هي موجودة فيه، فترى أنه اللهجة تكون هي سبب النجاح أو غير هذا كريمة؟
1: لا هو مش اللهجة، احنا ينجم راهو الفنان يعني يغني بعدة لهجات يعني، وفما برشا فنانين ماهمش معروفين يعني كاسم، لكن اغانيهم معروفة وخذاو صدى كبير، كما يعني مثلا كل الشاب خالد، الشاب مامي، حتى في الفنانين التوانسة اللي خدموا معناتها عملوا لهجة أخرى، يعني غنيوا في لهجات أخرى يعني، وكانوا ناجحين يعني، مش لازم اللهجة اللي تحكم فيهم ولا، لكن فما تنوع في المزيكا مثلا، تحس انت توا مثلا توا الغناء اللي قاعد متداول تحسه برشا واللي عباد تسمعوا برشا، هو اللي ولا بجوز دقايق 3 دقايق ماكس يعني،
0: الأغنية
1: والاغنية
0: الخفيفة.
1: تحسها خفيفة، تحسها نوع الموسيقى التكنو اللي موجودة توا برشا يسمعوها الشباب خاصة، مركزين فيها برشا في التوزيع توا يعني في العالم العربي الكل يعني.
0: واضح. احنا لقاءاتنا الاولى كانت معاك كريمه، كانت اغنيه الحظ اللي هي سهرانه، والاغنيه اللي هي عزيز عليك وعزيز علينا كذلك، واللي نجحت بالكدا بالكدا اللي ما يتسموا. ترى انه تقرا انه ان شاء الله في المستقبل باش تكون كذلك اغنيه الحظ للشهره بالنسبه ليك في مصر، اكيد مع
1: هي
0: تونس.
1: بالنسبة لي نحسها بدات تاخد في رواج حلو، بدات تاخد في حاجة حلوة برشا بصراحة، يعني مش أنا نقوله لكن اللي سمعها واللي تعدت في عدة إذاعات يعني في تونس وقد تعدى حاليا تو في مصر، يعني الديو مشكور جدا جدا يعني، وفما منتجين موجودين معناتها في مصر، نحب نعرفوا كريمة شكون يعني كصوت نسمعوا فيه مزيان وحلو، لكن كشخص احنا ما نعرفوش. نحس فما انطلاقة حلوة ويمكن انطلاقة عربية على شلي إن شاء الله يا ربي،
0: ان شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: ان
1: على
0: شاء الله
1: شلي
0: ان شاء الله كل
1: إن
0: النجاح
1: شاء الله يا
0: والتوفيق.
1: ربي.
0: على ذكر الناس اللي باش تتسائل بطبيعة واللي قاعدة تتسائل في مصر على كريمة بن عمارة، فتحس انه يا ترى الصوت هو مفتاح النجاح والا الصورة هي مفتاح النجاح بالنسبة للفنان؟
1: لا هو بالنسبة يعني رأيي أنا، بالنسبة لي أنا الأساس هو الصوت، هو الصوت، لأنه أهم حاجة في الفنان هو أنت تعرف تغني ولا ما تعرفش تغني قبل كل شيء. البقية الكل سبحان الله، عندك موهبة أول حاجة، عندك موهبة تعرف تغني، تعرف تشد ميكرو، تعرف توقف شخصين، عندك كاريزما، عندك حضور، يعني فما حاجات ربي يخلقها في البشر هذيك الساعة أول حاجة. لكن احنا نقولوا أهم حاجة في هذا كله عندك الموهبة وعندك الصوت، أهم حاجة.
0: بعد
1: بعد خاطر كل شيء ينجم يجي، يعني إذا أنت عندك حاجة مصنع في مثلا في نقول احنا اكسسوار، روب، رسمية، مكياج، هذيك كله نحسه أنا يعني
0: مكملات.
1: حاجات بعد، هذيك مكملات الفنان. لكن بالنسبة لينا الفنان هو عنده موهبة ساعة، ربي يعطيك موهبة محلاها، وعندك صوت تركز ويغني جميع الألوان. يعني
0: رينا توا كريمة، فما بالذكاء الاصطناعي فما أغاني ناجحة أكثر من اللي ناجحة ربما الأغاني اللي صرفوا عليها برشا مجهود برشا فلوس وبرشا خدمة، فترى أنه هذه موضة العصر؟ ترى أنه مسألة ربما تهدد الفنان وصوت الفنان؟ ترى أنه مسألة ربما وليد اللحظة مش باش تدوم كما الأغنية اللي سمعناها مؤخرا بالطبيعة واللي هي تران توا مؤخرا وردة حمراء واللي تغنت بالطبيعة بالكردي كذلك بالعربي؟ فترى أنه المسألة هذه تمثل مشكل بالنسبة للفنان وإلا مش باش تدوم؟
1: والله إذا هي حاجة سريعة جدا ما نتصورش تمشدوا، لأنه برشا أصوات قاعدة يعني يوبك في تراها أوب مع تراها، يعني تنجم تكون لموضة مشات في مسروال ولا لون هكا تعدى ومن بعد ما تلقاها، فهمت كي تراها نقول واحدة
0: واضح. بعد
1: تراها.
0: ايه فوالا، بعد 3 عقود كريمة من المشوار بطبيعة في هالمجال هذايا، مازال العشق متواصل؟ مازال البحث عن العطاء اكثر؟ مازال ربما ترى انه يكفي؟ خاطر رينا برشا اسماء بطبيعة، اسماء فنية موجودة، فما شكون اللي يقول لك عندي مشوار طويل كهو مش باش نضيف اكثر من اللي قدمته، وفما شكون اللي يقول لك انا مازلت في البدايات، مازال عندي برشا افكار جديده، مازال عندي برشا مواضيع جديده، مازال عندي برشا رسائل جديده في مجالي. فشنو تقول كريمه؟
1: فما كلمة قالها محمد عبد الوهاب الله يرحمه، قال احنا التو سألوه، يعني الرجل عمل معناتها حاجات عالمية، مش خلونا توا قاعد نسمع وقاعد نتعلم. يعني ديما العبد يقول انا مازلت نتعلم، مازلت نسمع، مازلت نحب نحفظ، مازلت نحب ننتج الحاجة هذيك، يعني ما لا نهاية. يعني انا بالنسبة لي لا نهاية، معناتها لأنك كان انت تجي تقول انا سيئة ولا انا، معناها حاجة أخرى بالنسبة لي. لكن
0: ايه تفضل.
1: بالنسبة لي لا حدود، لا حدود بالنسبة للمزيكا اون جينيرال، لا حدود فيها.
0: واضح. التجربة التونسية المصرية عندك كريمة وقيتها، جيت مأخر، كانت حلمك قبل، هذا هو وقيتها، هذا هو حظها، كيفاش تراها؟ ايه
1: لا هي كانت قبل، هي كانت فكرة، يعني كان يعني ما أختي تمشي لمصر كانت أيام ذكرى محمد الله يرحمها، وكانت عن طريق وداد أختها، لكن في الوقت ده كانت صغيرة برشا، وما زلت نقرا، وبالرغم انا مغرومه نحب نمشي يعني، وكانت عندي دعوه عن طريق وداد باش نمشي بذكرى ان شاء الله. وقتها كان ثم بروجي نتاع يعني مشروع كامل نتاع انتاج، لكن في الوقت هذاك انا مازلت صغيره برشا
0: وملقبة
1: وما زلت
0: بفيروز
1: نقرا.
0: تونس وقتها، هي حتى صوتك فيروز. ايه
1: هو الانترفيو هذاك عملوه لي وقتها سعد مجيد المرايح نذكره بالخير وانا صغيره برشا. يعني واحد كان صغير معناتها، حتى والديه خايفين عليه، هو في الميدان وديجا انا والدي كانوا يمشيوا معايا، وكان رفيقي بابا الله يرحمه في الفتره هذيك يمشي معايا لبرايزي وحفلاتي وحاجات كيما هكا، ما نجمش ان نسافر، لكن كان عندي طموح كبير كوني نمشي لمصر، كوني نعرف البلاد هذه اللي اجيال واجيال مشاولها وغناو فيها
0: أسماء
1: وانتجوا فيها
0: كبيرة.
1: وكنت وبلاد بصراحة بالحق فن فن، ويقدروا الفنان ويحترموا الفنان. خاصة أنا كان يعني يوم الرابع خلطت كنت متوجة بشهادة تقدير في دار الأوبرا المصرية، يعني دار
0: برافو.
1: الأوبرا نحن مش دار الأوبرا المصرية، وكانت دعوة عن طريق النادي فريد الأطرش، يعني استدعوني وسمعوني وناس يعني مسرح كانت بالنسبة لي أنا فرصة بصراحة،
0: من ذهب.
1: حاجة حلوة برشا، حاجة حلوة برشا برشا بصراحة.
0: ومن بعد حاليا التجربة هذه ترى أنه هذا هو حظها، هذا هو وقتها، ولا تراها مخرة شوية؟
1: هي مخرة صغيرة.
0: الحقيقة محليك ومحلى الصراحة عندك ومحلى ضحكتك كذلك، بريئة على الآخر.
1: على خاطر المصريين قالوا لي انت فينك يا بنتي، انت فينك
0: انت وين؟ الديمونتة هذه وين؟
1: يعني
0: تو تخمم انه تنتقل للإقامة، شأن بقية الفنانات اللي وممثلات وغيره بالطبيعة اللي أقاموا على طول في مصر، وإلا ماهيش متاحة بالنسبة لي كريمة ربما الفكرة هذه.
1: لا هو انا لما بحاجه اذا ناجح في بلادك اكيد باش تنجح في اي بلاد اخرى، وديما الانطلاقه تبدا من بلادك.
0: أكيد
1: يعني صحيح احنا ماناش معروفين، لكن معروفين في بلادنا وعندنا انتاج في بلادنا
0: طبعا
1: ونخدموا في بلادنا ونعملوا في عروضنا في بلادنا. يعني مثالش اعمل تجربه، شوف شنو اللي يمشي معاك لبرا، ينجم ينجح معاك لبرا، وما تغيرش زاد على بلادك. يعني زاد هنا عملت انتاج، وهنا عملت علاقات، وهنا عملت ناس تحبك، وهنا تجي تفرج فيك، فهمت؟ يعني يكون الانسان شويه هكا وشويه هكا، ما يسيبش.
0: يعني مش باش تغادرنا في نهاية المطاف.
1: لا لا لا ما نجمش مش
0: والله
1: نغادر لفتره كبيره برشا برشا، لا، لكن يمكن فتره صغيره نتاع انتاج نتاع تصوير نتاع حاجات هكا يعني، ونرجع بالطبيعه.
0: واضح. الفيديو كليب ان شاء الله وقتاش باش نشوفوه على اليوتيوب، احنا
1: هو
0: الاغنية نسمعوا فيها اكيد. ايه
1: بس يوقع ان شاء الله تصويره في شهر 10 والا 11 ان شاء الله في
0: واضح.
1: مصر، في
0: ايه
1: استديوهات مصر ان شاء الله، مع انتاج اخر جديد ان شاء الله يا ربي.
0: يا ليلى، مبروك عليك مرة ثانية ثالثة ألف كذلك العمل الجديد كريمة. محلية كل ما تكون حاضرة معنا، إن لم يكون فما عمل جديد، إن لم يكون فما ربما إضافة حلوة من عندك، فإن شاء الله بالطبيعة موفقة في مشوارك الفني. استمتعنا معك في سهرية الليلة، محور حديثنا بالطبيعة كان العمل الجديد، ونعرف إنه كريمة عندها مسيرة كبيرة برشا، مسيرة فنية، قدمتي عدة أعمال بالطبيعة لجمهورك في تونس وخارج تونس كذلك. وأنا نقول لك إن شاء الله صيفية مليانة
1: إن شاء
0: بالحفلات
1: الله.
0: مع محبي الصوت الفيروزي بتبيع كريم بن عمر، إن شاء الله موفقة، وباش نسمعوا بتبيع السادة المستمعين الأغنية كاملة تو على أثير إذاعة قفصة، أغنية وتجربة حلوة، ديو ثنائي مصري تونسي، أغنية اللي ما يتسموا مع أحمد العربي. شكرا لك كريمة، تحياتي، كل التوفيق
1: معلش
0: وكل.
1: حبيت
0: تفضلي قولي
1: سعيدة
0: قولي.
1: نعقب على حاجة، هما ثلاثة أغاني هما
0: أكيد
1: خدت قلبي،
0: إيه.
1: وغنوة حلوة للفنان والملحن مروان عبود، ولا ديوتو للفنان من تلحين الفنان أحمد العربي، والتوزيع نفس الموزع اللي هو مستر بوك.
0: ولا. واحنا نوعدوا الساده المستمعين انه مش نسمعوها ان شاء الله في سهريه فنون وحتى في بقيه مشاويرنا على اثير اذاعه قفصه. موفقه، تصبحين على
1: نعم،
0: محبه، واحنا ما
1: شكرا
0: زلنا
1: خير.
0: معاكم. شكرا كريم، واحنا ما زلنا معاكم في سهريه فنون بالطبيعه مع كل من اختار يسمعنا على اثير اذاعه قفصه. يلا نسمع اغنيه اللي ما يتسموا.

صرخه الابداع شافت على نهايتها في لقاءنا الليله للمدينه المتبعه معكم فيه من العشره، وصلنا المشوار حتى لنص الليل. شكرا لضيوفنا الكرام، ونعاود نذكر انه الفرصه متاحه لكل المبدعين اذا كانت تحبوا تكونوا حاضرين معنا بالطبيعه في لقاءنا من سهره فنون في الليل بالتحديد. احنا على ذمتكم، نجموا تتواصلوا معنا على صفحه رسميه لاذاعه كبسة على الفيسبوك، على الماسنجر، ولا كذلك على صفحتي الخاصه، بالتالي يكون معكم لقاء وحوار شيق مع كل بالطبيعه الابداعات في شتى الفنون. لكم مني احلى تحيه من فريق برنامج سهره الليل، يكونوا بخير والى الملتقى.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه إذاعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
4: إذاعة

فعالية الدورة 30 للمهرجان الوطني الثقافية التي تنظمها جمعية الأمل الثقافية يتضمن جملة من العروض المتنوعة تراوح بين الفن والمسرح والتراث. ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة في العشر الأشهر الأولى من موسم 2025-2026 إلى 144.1 ألف طن مقابل 127.2 ألف طن في نفس الفترة من الموسم السابق. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية هو 24 أوت. شكرا لكم على المتابعة، أصبحوا على خير.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكل من اختار مرافقتنا في مساحة جديدة توشحها الترانيم. بين تجاويف الحروف ونتوءات الألحان تتشكل حركة المشاعر وصدى الوجدان. جولة جديدة بين مختار الكلام ودرر الأنغام.

يمكن لأي شخص أن يختارك في توهجك، لكني أنا سأختارك حتى حين تنطفئ. تأكد بأني وإن رأيت النور في غيرك سأختار عتمتك. هكذا تحدث شمس الدين التبريزي. العملية صعبة للغاية بل قاسية، لأنها تختبرنا مع الارتياح والراحة، الارتياح الكلي. فليس هينا أن نتقيد بمساحة العتمة كبراءة لقلوبنا أو كبرهان لمحبتنا للآخر ورغبتنا في عدم التخلي عنه. شجاعة الحسم حب لا يقابل المقاومة ولا المساومة.

يقول محمود درويش: يوما ما قلنا لن نفترق إلا بالموت، تأخر الموت وافترقنا، حتمية الأقدار، شهوات القلوب، القدرة على الاستجابة، من الأكثر إصرارا على العناد؟ في حلقة لا نصنع نهايتها في غالب الوقت، نختار مساراتها، تكبر معنا، تجعلنا نكبر، نتكبر أحيانا، تجعلنا نعيش الصلف والغرور. ألا نفترق؟ من يحسم هذا الأمر؟ من يقرر متى وأين تنتهي مشاوير الحياة؟ من يقرر متى وأين يأتي الملل؟ تأتي لا راحة، وتأتي منطقة السكينة المميتة في العلاقات، لكن كيف نتمسك؟ كيف لا نصل لمرحلة أن يتأخر الموت ونفترق؟

الطريق والآخر، ماذا رسمنا وماذا تتبعنا؟ هل تسعدنا الذاكرة والذكريات حين تعج ذواتنا بالفراق والخذلان؟ هل تكفي أحاديث أرواحنا لكي نكتال من حب الحياة ونقبل عليه بذاكرة؟ هل الذاكرة هي ذخر أم ذخيرة؟ هل هي ذخر الروح الطيب النجي الذي يعانقنا كالصباحات اللطيفة، أم أنها الذخيرة الخبيثة التي توقظ فينا الأسئلة فتؤلمنا تلك الأسئلة حتى تدق عظامنا أحيانا، لكن نعاود نتلحف بها مرة أخرى؟ ويقول درويش في موضع آخر: لدي ما يكفي من الذكريات لأشرب قهوتي وحدي في مقهى يظنه الجميع فارغا لكنه يغص بالغائبين.

الزمان والمكان لعبة جميلة شهية تجعلنا أحيانا نتنقل بين زمان ومكان في مكان غير المكان وزمان غير الزمان، تتمها الأمكنة والأزمنة في روح واحدة تطلب تناشد تستجدي أحيانا مشاعر لذيذة نعيشها بمحبة كبيرة وإن آلمتنا. نتوجع، تؤلمنا بعض الكلمات، تؤلمنا بعض الروائح التي تجتاح أنوفنا بدون استئذان وتجعلنا نرحل في سنوات عديدة، نشتم رائحة المدارس، عطور الكتب، نشتم كذلك رحيق الأزهار التي ما عادت تنبت لا في مساحات وجداننا ولا حتى على الأرض. أي وجه للعلاقة يعني؟ من يشبع من الآخر؟ هل نشبع من الزمن أم يشبع منا؟ هل نتذوق الزمن بقلوبنا أم بمشاعرنا أم بأعمارنا؟ الوقت يعبر يركض ويسرع، نحاول أن نباغته في كل مرة، لكنه يظل الزمن الذي يصنع مشاعرنا في آونة دون غيرها.

0: علي شمع لما نويتك.
1: لا يمكن مواعدة الزمن أو مباغتته، فما نكاد نصل إليه إلا ليكون قد رحل. فالوقت يمضي لا ينتظر أحد، فتنتهى. هكذا نهاية كل قصة على حد تعبير أحلام مستغاني.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: هذا منين البحر دفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع يشع طلع الفوق سطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وطربها قداش وسط مل على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر
4: أعزائي المستمعين أينما يسركم صوت رحلة شعر، مرحبا بكم من جديد في رحلة جديدة من رحلة شعر مع شعر جديد. اليوم مش حطوا بكم الرحال في قلعة من قلاع الشعر الشعبي وهي تطاوين وبالتحديد السمار، وبطبيعة الحال مع فحل من فحول الشعر وهو ابن منطقة عرفت الحقيقة بالشعر الشعبي، خصوصا هذه القبيلة قبيلة الجليدات التي انحدر منها شعر كبير الحقيقة كتب اسمه من ذهب في سجل الشعر الشعبي وهو الشعر محمد بكرة. نتواصل بعد هذا النغم.